0: نقلا عن ترامب بأن الرئيس الأمريكي حذر نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف القتال مع إيران، وتعهد بالرد بقوة على أي هجمات مستقبلية. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواصل العمل ضد حزب الله حليف إيران، وأن إسرائيل لها الحق الكامل في الدفاع عن النفس.
1: إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، لكن معركتنا ضد إيران وحزب الله لم تنتهي بعد. لقد حاولا يفرضا علينا معادلة جديدة ونحن لا نقبلها. اعتقدا أننا لن نتحرك عندما سيطلقان النيران من لبنان وإيران. لم يحدث ذلك ولن يحدث في عهدتي، وكما فعلت لعشر سنوات أقف بثبات للتصدي للأعداء. لذا بعد أن أطلق حزب الله صواريخه باتجاه إسرائيل، أعطيت أوامر للجيش بضرب مقرات في بيروت، وبعد أن هاجمت إيران إسرائيل أصدرت تعليمات للجيش بضرب أهداف عسكرية واقتصادية في إيران. توقفت عندها طهران عن مهاجمتنا، وإذا عاد النظام لاستهدافنا فسنرد بقوة.
0: تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله، وأضاف كاتس أن إسرائيل ستضرب ضحية بيروت الجنوبية ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل، معربا عن رفضه لأي محاولة للربط بين لبنان وإيران. كما أعلنت إيران بدورها وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، وذلك عقب تجدد المواجهات بين الجانبين. التصعيد جاء في عقاب استهداف إسرائيل الضحية الجنوبية لبيروت وما تلاه من هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مناطق داخل إسرائيل. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل من إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار بشكل فوري، مؤكدا أن الطرفان يتطلعان لذلك. وأشار ترامب إلى أن الحصار سيظل قائما على إيران وبكامل القوة والفعالية حتى توصل إلى اتفاق نهائي. ولفت ترامب إلى أن المفاوضات النهائية بشأن ملف إيران تتقدم ما لم يعترضها ما وصفه بالجهل أو الغباء. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تزال منخرطة في المفاوضات مع واشنطن. وتحدثت الخارجية الإيرانية عن تواصل تبادل الرسائل الدبلوماسية وإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق. ودعا شريف أطراف الصراع إلى ممارسة ضبط النفس، مضيفا أن العمل مستمر بجد مع الشركاء لإيجاد حل دبلوماسي مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز. كما دعت كالاس إلى الهدوء بعد أن تبادلت إيران وإسرائيل الضربات.
2: لقد رأينا تصعيدا مرة ثانية. أعتقد أن المنطقة لا تحتاج تصعيدا آخر، ولكن تحتاج لأن يوافق الأطراف على الجلوس على طاولة التفاوض والتباحث معا.
0: قال رئيس لبناني جوزيف عون لشبكة CNN أن لبنان يتفاوض في الوقت الحالي على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل. شدد في مقابلة مع شبكة CNN على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل توصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وخاطب الرئيس اللبناني الحكومة الإسرائيلية بقوله أن الحل العسكري لن يوفر أبدا الأمن لسكان شمال إسرائيل.
3: في الوقت الراهن نحاول التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني. يجب أن ننهي حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وهذا قد يكون طريقا نحو سلام عادل ودائم. ونحن ملتزمون بمبادرة السلام العربية لعام 2002، لكن يجب المرور عبر مراحل عدة لتحقيق هذا السلام، بما في ذلك إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. لن ألتقي بنتنياهو الآن، ليس قبل التوصل إلى اتفاق.
0: كما بيّن عون أنه إذا لم يسلم حزب الله سلاحه أو يتفاوض مع الحكومة فإن الحزب سيتحمل المسؤولية ويحاسب أمام الشعب.
3: اللبنانيون يملكون الحق في العيش بكرامة، لكن تحت حماية الدولة، وفي حال عدم موافقة حزب الله على تسليم أسلحته أو التفاوض مع الحكومة، فسيحاسب أمام شعبه وسيفقد مصداقيته أمامه.
0: وأكد رئيس مجلس نواب لبناني نبيه بري خلال استقباله السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بأن وقف أطلاق النار يجب أن يكون شاملا. يأتي ذلك فيما أفادت مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية أن السفير الأمريكي وعد بالعمل على تأمين شامل لإطلاق النار خلال 48 ساعة، وأن واشنطن طلبت من طهران عدم الرد على القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان في الأيام المقبلة. وأضاف السفير الأمريكي أن ما يسمى المنطقة التجريبية يجب أن تكون مفتوحة أمام جميع سكانها، موضحا أن أهالي الجنوب سيكونون تحت حماية الجيش اللبناني على أن تبدأ عملية إعادة الإعمار وشق الطرقات وتأمين الكهرباء لتصبح المنطقة نموذجا يحتذى به، مضيفا أن إسرائيل لن تستهدف هذه المنطقة.
4: نحن عم نجرب بقد ما فينا انه نجرب وقف اطلاق النار، ورئيس ترامب انتو بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، اكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان، معناتها شو؟ معناتها انه نحن بهمنا امر لبنان وبهمنا انه لبنان يرجع مستقل وكل شيء، بس انتو بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الاوامر.
0: قال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض هدف جوي مشبوه قادم من اليمن وأن الحادث انتهى وفق بيان للجيش. جاء ذلك بعد أن دوت سفارة الإنذار بسبب تسلل ما قال الجيش إنه طائرة معادية إلى منطقة إيلات، وتداولت مواقع التواصل صورا قيل أنها لعملية اعتراض المسيرة القادمة من اليمن. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات المنصوري وكفر تبنيت في جنوب لبنان، كما أسفرت الغارات الإسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان عن سقوط 5 قتلى و8 جرحى، 4 منهم مسعفون بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وفادت مصادر لبنانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أكثر من 15 قرية وبلدة جنوب لبنان، كما تعرضت مدينة النبطية لقصف مدفعي متقطع.
5: وجل متابعة مشوارنا من راديو تواني مع تذكير بحالة الطقس لليوم مشمس 21 من 18 درجة.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول. وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات. طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

سواء مكملين احنا وياكم لقائنا وديما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM مع الأخبار البارزة لليوم. ما بعرف يعني الرئيس الأمريكي يلي كل ما طلع بتصريح للحقيقة يعني فقدت الثقة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بغض النظر يعني إذا كان اليوم الرئيس الأمريكي اللي كتار بيشوفه أنه هو رجل السلام واللي كان عم يسعى لجائزة نوبل السلام واللي بشكل يلي كان وعد العالم ب

ترامب خلال تجمع انتخابي عبر الهاتف لدعم السيناتور لينسي غراهام بولاية كارولينا الجنوبية اللي عم بيخوض الانتخابات تمهيدية يوم الثلاثة، إلى أن الولايات المتحدة ستعلن نصر كامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. بيقول ترامب: نتفاوض وهني بدون التواصل لاتفاق جيد جدا، مستعدون لمنحنا كل شيء لكنهم مستعدون لعدم منحنا أي سلام نووي. ما بعرف أنه في تناقض، يعني إذا منخدها لهيدي العبارة لوحدها أنه هني بدون التواصل لاتفاق جيد جدا، مستعدين لمنحنا كل شيء لكنهم مستعدون لعدم منحنا أي سلاح نووي. وهذا هو المطلوب يلي الرئيس الأمريكي ممكن يكون وعد برفع العقوبات عن إيران، صفقات تجارية واقتصادية بين الطرفين، ولكن بيبقى الملف اللي شنت على أساسه الحرب الملف النووي. هون إيران مش مستعدة تعطي وتقدم أي سلاح نووي، وهون بينطرح السؤال أنه هو يعني بيناقض حاله، يعني رئيس الأمريكي يعني بيناقض حاله أنه هيني منهم مصرين أنه ما نحن أي سلاح نووي على أساسه شنت الحرب، ولكن بيقول أنه نحن خلال أسبوعين رح نعلن الانتصار الكامل. فهل هذا الانتصار هو رح يكون من خلال المفاوضات؟ هل رح تتنازل إيران بسحر ساحر عن الملف النووي اللي من الأساس مش قابلة تفاوض على عليه ولا تتنازل عنه ولا تسلم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة اللي هي مصرة عن هذا الموضوع، أو تدمير يعني النووي بمساعدة أمريكية؟ كل هيدا رفضته إيران. هل يعني مع كلام الرئيس الأمريكي هو عم بيلمح لإنهاء الأمر عسكريا؟ كمان إذا بنطلع بالنسبة للمونديال يلي رح يبلش بنهاية هيدي الأسبوع، في كتار يلي بيقولوا أنه الرئيس الأمريكي عم بيجرب يهدي الأجواء بين إيران وما بين إسرائيل، وعم بيهدي الجبهة اللبنانية كمان، يعني بناء على متابعة المونديال حتى ما يشوش عليها. فأكيد نحن بانتظار الكلام قديش هيكون كلام منطقي واقعي أنه الرئيس الأمريكي رح يعلن الانتصار الكامل بظرف أسبوعين. شو المقصود يعني بهيدا الكلام اللي عم يعلن عنه الرئيس الأمريكي؟ مش كتير مفهوم ومش كتير واضح. هل هو خيار دبلوماسي أم خيار عسكري محسوم؟ خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق إذن على كلام الرئيس جوزيف عون يلي يدعو إسرائيل إلى الحوار بدل من الحرب. فهون الرئيس جوزيف عون بمقابلته اللي أخذ ضجة إعلامية كتير كبيرة وعم بيكون في متابعة وأكيد كانت ملفتة، كلمة الرئيس جوزيف عون من خلال المقابلة اللي أجراها مع شبكة CNN بيقول: نحن جاهزين ملتزمون وراغبون، فهل أنتوا كمان نفس الشيء؟ إذا كنتوا كذلك فلنجلس ونتحدث، إذا ما كانوا راغبين فلن نعيش بأمان ولا أمن ولا أمان. بيقول الرئيس عون أنه لن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل توصل لاتفاق بإنهاء الحرب، ووضح أن الاتفاق قد يكون اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو غيره، ومنه بالصورة اتفاق شامل سلام شامل. هذا الشيء اللي ذكره الرئيس جوزيف عون، وهون بكلمته وليس بالضرورة اتفاق سلام شامل، وهذا اللي ما بده إياه الرئيس الأمريكي، بده اتفاق سلام شامل، وإسرائيل أيضا بدها اتفاق سلام شامل. يعني كل ما حكينا موقف حدا بتلاقي أنه في معارضة عم بيروحوا على المستحيلات. إذا ما كان في هوني اتفاق سلام شامل شو يعني؟ معناته أنه بعد فترة إذا بدنا نجرب يعني بس نهدي الأمور أو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني فقط لا غير بدون ما يكون في هونيك اتفاق سلام شامل، يعني بعد فترة من الوقت بعد فترة من الزمن رح نرجع لنفس

0: الدوامة حرب، وما بعرف يعني كيف بتشوفوا اليوم موقف الرئيس جوزيف عون. هل خلاص هو اتفاق أمني مع إسرائيل، أم فعلا اليوم ما في شيء بيخلصنا إلا اتفاق سلام شامل مع إسرائيل؟ وهل هي بدها يعني هذا الأمر؟ هل هو بيوافقها لإسرائيل أنه تعمل سلام شامل مع لبنان؟ ما بتصور، أنا عجل ما بتصور. ليه؟ لأنه إسرائيل بهمها يكون عنا محيطة يكون في وضع غير مستقر مثلا، أو وضع لأنه بيسمح لها، لأنه هي يكون اقتصادها قوي، تستفيد من الثروات الموجودة بدول الجوار، إن كان بغزة، إن كان بلبنان، إن كان بسوريا. لكن اللي أكتر شيء لفت الانتباه كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بس يقلك أنه قد يكون، قد هيك مثل أنه عم يمررها الرئيس الأمريكي، قد يكون للرئيس أحمد الشرع دور بلبنان للقضاء على حزب الله. كان بالأول تحاليل سياسية كانت تبقى بهيدا الاتجاه، ولكن اليوم عم بيقول الرئيس الأمريكي بالفم الملقان قد يكون للرئيس أحمد الشرع، قد يكون للرئيس أحمد الشرع دور بلبنان للقضاء على حزب الله. شو رأيكم؟ شو رأيكم بكلام الرئيس الأمريكي؟ هل هو زلت لسان؟ هل هي مقصودة؟ غير مقصودة؟ وإذا في حال كان للرئيس الشرع دور بلبنان، شو يعني أنه راجعين للاحتلال السوري من جديد؟ كيف فسرتوا كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وهل برأيكم الرئيس أحمد الشرع في حال كان له دور بلبنان أدي هذا الأمر يعني مخيف أنه يرجعنا لحقبة ما لحقنا تنفسنا تنفس الصعداء بخروج الجيش السوري من كافة الأراضي اللبنانية، سيعود وهالمرة بدعم أمريكي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقضاء على حزب الله؟ خليني أسمع رأيكم من ناحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي أكيد عم بيشد على إيد الرئيس أحمد الشرع. هل فعلا اليوم هيدا أمر خطير في حال مشوا بهيدا الاتجاه؟ اليوم التدخل السوري من جديد بلبنان على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. رح أتوقف كمان مع مداخلي ومشاركي معنا على الهواء. معنا فريد من منطقة جيلفورد سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلور، إليك وللمستمعين.
0: يا هلا، صباح النور.
1: بيقولوا الكلام صفة المتكلم مدام كلور، وهذه ثقافة وحضارة إيران اللي مش معروف شو هي شو بده. وأنا اللي بعرفه إنه القوارض والجراذين هي اللي تعيش تحت الأرض. أما بالنسبة لرئيس ترامب، رئيس ترامب بيفل واللي بعده بيفل، وإيران ما بتوقع سلام مع إيران، لأن هذه أساليب إيران المراوغة والتمطيل. واليابان سلمت بعد أذيتين نووية عليها، لكن إيران لو ضربت بثلاث أذيب بنت مش راح تسلم ولا يمكن، لأنه هاي ثقافتهم وعقولهم الحجرية، فإني ما بفكروا بعقل بشري وإنما بعقل الحجري وبرجع الإنسان إلى العطور الماضي. شكرا للمداخل.
0: أهلا وسهلا فيك، شكرا للمداخلة. رح أتابع معكم مستمعينا شو تعليقكم على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يكون للرئيس الشرع دور في لبنان للقضاء على حزب الله. هل عندكم تخوف من عودة سوريا مجددا للبنان؟ هل عندكم تخوف من احتلال سوري مجددا للبنان؟ فشو تعليقكم على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه الناحية، رغم أنه دايما بيصر الرئيس أحمد الشرع على سيادة احترام سيادة البلدين، ولكن في حال طلب من الرئيس أحمد الشرع من بعد يعني أكيد ما يعني تم يعني هون في رضا أمريكي ورفع العقوبات عن سوريا، فهيدا بيعني أنه في مهمة وفي دور للرئيس أحمد الشرع. بس شو هو وكيف رح يكون؟ هل رح يكون هيدا المطلب رح يكون عنا بلبنان يعني هون حصول على رفع العقوبات في سوريا ودعم سوريا وهيدا التوافق اللي عم نشوفه، هيدا الرضا الأمريكي على الرئيس أحمد الشرع سيكون بمقابله مهمة للرئيس أحمد الشرع في لبنان؟ فقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفم الملقين قد يكون للرئيس أحمد الشرع دور بلبنان للقضاء على حزب الله. معنا توني من منطقة ماروبرا سيدني. صباح الخير لك توني.
2: صباح الخير لك، كيفك؟
0: يا هلا، صباح النور.
2: كان موضوعي كتير حلو اليوم بالنسبة لآخر فقرة من الموضوع.
0: نعم.
2: قلتي عن الشارع، الشارع منه حافظ الأسد ولا بشار الأسد، نظام السوري القديم اختفى، الشارع ما له أي مصلحة بلبنان، بس له طار، والطار تبعه بدون ما أذكر الطوائف، وأنت بتعرف وكل المستمعين بيعرفوا، أوكي؟ بده يفوت على لبنان، بده ينظف، بده يعمل، بكفي إنه سكر حدوده عن الأصفر. منع يفوت، منع المخدرات، منع السلاح. يعني معناتها اليوم زلمي منه فايت لمصلحة معينة، ولا بده لبنان، بده بلده، وآخر شيء بده يصير في كل تطبيع بلبنان وبسوريا وبكل الدول الشرق الأوسط مع إسرائيل. يعني اللي حد يتسمع كلامي يتسمعه، مش حابب يتسمع يتكلم.
0: لا أكيد، ما لا، مع احترامنا لكلامك ورأيك، وهيدا شيء يعني أكيد مفروض الكل يحترموا احترام الرأي الآخر، ولكن عم نطرح سؤال. يعني رئيس الأمريكي اليوم اللي قد يسلم مهمة لرئيس أحمد الشرع هو بالقضاء على حزب الله في لبنان، أدي برأيك مضبوط. يعني هيدا الأمر رح يكون مكلف يعني كمان للبنان للبناني جي.
2: لا بالعكس قديش بده يكون مكلف؟ حزب الله كم واحد قتل من أهم أشخاص، إن كان من الصحفية، إن كان من الرؤساء، يعني شو بدي سمي لسمي؟ ضلني ثلاث ساعات أحكي معك لسمي لك الأشخاص اللي قتلهم حزب الله. ما في إله أي غاية يفوت على لبنان إلا شغلي وحيدة إنه اسمه حزب الله بس، أترلال، وبده يكفي مطلب رئيس أمريكا.
0: وهل برأيك رح تقبل اليوم الحكومة اللبنانية بهذه المهمة؟
2: أي أكيد. شو اليوم واحد عم يخنيك، إجا واحد عم بيقول لك أنا بدي أجيب لك واحد يساعدك إيم إيده عن رقبتك، بتقول له لا ما بدي، ما عم يخنقونا، خنقونا، حتى خنقوا الشيعة، حتى الشيعة بلبنان مش قادرين يطيقون.
0: بس هلين لحد يزبطوا وضعهم كمان بسوريا، سوريا بعدها لغاية هالوقت عم تتخبط، يعني في كتير
2: ما اختلفنا، بس شو عم تتخبط يعني؟ عم تتنظف.
0: عظيم.
2: ما في شي تخبط.
0: خليك معنا.
2: إذا طلب منه ليفوت على لبنان الشارع، وأنا بقولك إياه وخديها مني، الشارع فايت على لبنان.
0: خلينا نسمع هادي من راي سيدني، ظاهر انه عنده رد. يعطيك العافية هادي، صباح الخير.
3: يعطيك العافية ستك رول،
0: تفضل.
3: وصباح الخير للمشارك معك بالواحد، بس ولكن فعليا على الموضوع، على الكلمة اللي قال الشارع عنده طار في لبنان، بدي اسأل انا، نحن مين عنده طار اكثر من الشارع، نحن ولا هو عنده طار؟ على شو لو تشرب احنا مش ان اللي فاتوا على عناصر الجيش اللبناني، مش ان اللي قتل عناصر الجيش اللبناني اللي انت بديت عنه، مش ان اللي مسكوا الدرك اللبناني وقتلون، على اي طار عم تحكوا؟
0: طار اللي صار وقت يعني معروف اليوم كمان يعني اللي صار بكتير من المناطق في سوريا، بس دخل حزب الله على بعض المناطق في سوريا.
3: مين هاجم على الثاني بالاول؟ مش هن اللي طلعنا على السيل؟ مش هن اللي خطفوا الجيش اللبناني؟ مش هن اللي دبحوا الجيش اللبناني؟
0: مثلا بيعتبر كمان انه اليوم حزب الله دخل بالحرب في سوريا، هل كان في ضروري يعني للتدخل لحزب الله في سوريا؟
3: بيعتبر ليش هو الفصيل الواحد
0: اللي بيعتبروا انه هو ساند النظام؟
3: كم فصيل فات بالعالم بسوريا؟ بس حزب الله اللي فات بسوريا.
0: عظيم.
3: ما قلت لك هيدي كلها وفي منطقة 11 عام قوات تتابعي عندي معلش سويت منان وقاف صار شو كان عم بيعمل بتركيا؟
0: عظيم. عندك
3: اي تذكر اسم وقاف صار؟
0: عندك اي تعليق توني؟
4: اكيد يا توني
0: تفضل.
4: بس بدي اوضح له للاخ اللي اشترك معنا، اهلا وسهلا فيك. حبيت سؤاله، بدي فهمك اياها انه الجيش اللبناني ما حدا قتلهم الا الحزب، انا عم فهمك اياها، والدليل على ذلك حطوهم، حطوا اللي قتلوا الجيش اللبناني اوكي بالبسيط اللي مكيف بالهواء وبعتوهم على سوريا، مزبوط ولا لا؟
3: لا مش مزبوط.
4: ليش تخبرني؟ لا ما هيدي الاخبار، مش الاخبار، انا اكيد انا قاعد باستراليا صار لي 40 سنه هون اوكي، بس الاخبار عم بعرفها يعني اوكي.
3: لا الاخبار ما بتعرف، الاخبار غير ما انت بتسمع، الاخبار هي صحيح حطوا البسيط المكيف وبعتوا على ادلب لانه صار في تسويه سياسيه بالموضوع هذا، ولكن اذا تيجي لخيار الحزب واذا تيجي لخيار الجيش السوري ولخيار الجيش
0: السوري
3: كان في 56 دوله مشاركه بالهجوم على سوريا.
0: عظيم.
3: 56 دوله.
0: شكرا لك هادي، وشكرا لتوني من ماروبرا سيدني. رح اتابع مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء. ربيع من كينليفيل سيدني، ومحمد من منطقة أوبرن سيدني كمان. رح محمد فضل ربيع، كنا سمع لك.
5: يعطيك العافية ستي كلود.
0: يا هلا صباح النور.
5: بس يصلوا جماعة حزب الله ما يفوت الشارع على لبنان، بس يصلوا، لأنه هالمرة نعيم قاسم بده يوصل صوته على قبرص.
0: اوف
5: على قبرص، لانه الجماعه مثل ما حكى
0: الاخ اللي قبل شوي. احنا بنبسط كثير انه فايت الرئيس الشرعي.
5: لا اكيد رح نبسط، احنا عم نقول يصلوا انه ما يفوت، لانه هذا اذا قرار دولي او شغلات امريكان طلبوها من الشرع، يعني مثل ما حضرتك قلتي قبل انه في مثل فايفر، يعني في مثل خدمه بين بعضهم، لانه شالوا عن سوريا هذه العقوبات الدوليه وهالشغلات. بقى بدها تمشي بالأمر، يعني نحن بنقول لا إن شاء الله ما يفوتوا، نحن ما عم نقول إيه
0: لازم يفوتوا. الشعب اللبناني هو اللي بده ياخد، يعني بده يدفع الثمن
5: 100%. كلنا رح نتضرر، كل العالم رح تتضرر أوكي، بس بدهم يصيروا يصلوا يقولوا يا ريت الجيش الإسرائيلي فات محل الجيش الشرع. بس هيدي أنا النقطة تبعيتي، ويعطيك ألف عافية.
0: طيب ليه يعني؟ لأنه خايفين من الانتقام بكل الأحوال. خلينا نسمع محمد من أوبرن سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور، يسعد صباحكم.
0: يا هلا محمد.
6: تسلمي مدام كلود. للأسف في فئة من اللبنانية صاروا عاطين الثقة للعدو الإسرائيلي ولا أمريكا، مثل ما الإيرانية، معظم من الإيرانية هن كمان عاطين الثقة لحتى يغيروا النظام بإيران. كيف عم يوثقوا؟ أول ضربة ضربوها قتلوا الله يرحمهم 163 ولد بالمدرسة، وعنا العدو الإسرائيلي بيقول الجيش اللبناني لازم يساعده لنزع سلاح حزب الله، وهو الله يرحمهم قتل النقيب الله يرحمهم، قتل 4 من عناصر الجيش. كيف عم توثقوا بهذا العدو؟
0: عظيم.
6: ما بتشوفوا الأخبار؟
0: شكرا محمد. عم جاري بياخذ الاتصالات بشكل سريع. نبيلة من منطقة بلاكبيرن ميلبن. صباح الخير.
7: صباح الخير كلود. بس أنا عندي كلمتين، لأنه كثرة الكلام مرات ما بفيد. بدي أقول له لربيع روح أحلام أنت والمجنون ترامب. إذا أمريكا وإسرائيل ما قدروا على الحزب، أنت والشرع ما بتعملوا مع إجرنا شيء.
0: طيب
7: هيدا آخر كلام، هيدا لربيع،
0: هيدا رأيك. بليز خلينا نحافظ على هيك لياقة الكلام لو سمحتوا. علي من باراماتا سيدني. صباح الخير.
8: صباح الخير. ما حصل ليلة أمس أو قبلها بيوم من الاعتداءات الإيرانية على دولة إسرائيل وكذلك أذرعها في من إرهابي الحوثي أطلقت صواريخ على المدن المسالمة في مدن مثل جنوب إسرائيل إيلات وغيرها. إيران تعاني اليوم من أزمة داخلية تحاول جهد الإمكان تنقل المعركة من الداخل الإيراني إلى الخارج الإيراني، لذلك هي أكدت على هنالك اتفاقات دولية بوقف إطلاق النار يرعاها الرئيس دونالد ترامب، وكذلك بقية الدول العالم وافق على هذه الاتفاقات. لكن النظام الإرهابي العنصر الإيراني يكسر جميع الاتفاقات، لذلك لا عهد له ولا ميثاق. تحجج بالدفاع عن الضاحية الجنوبية، اللي الضاحية الجنوبية معقل تنظيم حزب الله الإرهابي، حزب الله من يدافع عن حزب الله في أستراليا هو شخص إرهابي، لأنه حسب القوانين المعروفة في أستراليا منظمة إرهابية، ومن يدافع عنها هو إرهابي، بالتالي من يدافع عن المجرم نعيم قاسم هو إرهابي. نحن أستراليون يجب أن يفهم الأخوة العرب الإستراليين أن تنظيم حزب تنظيم إرهابي، قتل الإسرائيليين وقتل الأمريكان وقتل اللبنانيين ونحر اللبنانيين وهجر السوريين ودمر الأكبر واليابس. إذن هنا
0: بس من كم يوم كان الرئيس الأمريكي كان عم بيقول نحن عم نتواصل مع مسؤولين من حزب الله، فهيدا برأيك رئيس الأمريكي عم بتواصل مع إرهابيين؟ أنه هيدا كلام الرئيس الأمريكي أنه
8: في معظم الحروب يجب التفاوض مع المنظمات الإرهابية وحتى قطاع الطرق حتى يصلون إلى بر الأمان. مثلا اليوم الرئيس الأمريكي يتفاوض مع نظام إرهابي مثل نظام الحرس الثوري حتى يأخذ منهم اليورانيوم المخصب حتى لا تبقى أرواح أبرياء. كذلك تنظيم حزب الله من الضحية الجنوبية عبارة عن أنفاق، يعني تصورين هذه بيروت الجميلة عملها مجرد أنفاق لا أكثر ولا أقل. اليوم يجب التعامل معهم، الاتفاق معهم،
0: خليك
8: دفع الأذى عن الأبرياء عن الأطفال.
0: عظيم علي، خليك معنا، رح نستقبل معك على الهواء من منطقة توماس تاون ملبن. معنا يوسف، صباح الخير.
9: يسعد لي صباحي.
0: أهلا وسهلا فيك يوسف،
9: وإن شاء الله أنت مستمعين تكون أخصار.
0: شكرا.
9: بس وجه كلمة للأخ علي، هو شو له علاقة بلبنان وبنعيم قاسم؟ ليش عم يحشر حاله هو؟ ما يخلي بلده هو، شو دخله هو إن كان إرهابي ولا ما كان إرهابي؟ شو دخله؟ شو له علاقة باللبناني؟
0: طيب فيك تقلي أنه حزب الله شو دخله بغزة؟ شو دخله بسوريا؟ شو دخله بالعراق مثلا؟
9: يعني هلأ أنت أنت أنت أنت أنا بدي أسألك لألك سؤال، إذا حزب الله هلأ بيسلم سلاحه شو رأيك؟ يعني حتنتهي القصة كلها؟ طيب ما إسرائيل عم تحارب الدول كلها، ما عم تخلي حدا، لا مصر ولك ولا السودان ولك ما أنا مخلي حدا، ما أنا مخلي لا سوريا، ما فاتت على سوريا أخذت نص سوريا، شو عمل الجولاني هلأ؟ منو رئيس هذا؟ شو عمل؟
0: عظيم. فبس السلاح أنه هل خدم مثلا السلاح يلي سلاح حزب الله، هل اليوم حقق أهدافه؟
9: ما خدم، لا
0: لو حقق أهدافه أكيد لو حمل لبنان ولو حاول ما الجنوب، ولما وصلت إسرائيل يعني على احتلت ما بعرف صاروا شي 68 منطقة جنوبية، كنا قلنا أوكي هالسلاح نفع، بس وين نفعنا اليوم السلاح؟
9: نحن من قبل 82 فات حزب الله وبلش يحرك ويزبط أموره ويقوى شوي شوي شوي. طيب قبل 82 شو كان؟ كان في حزب الله؟ ليه ما تركونا الإسرائيلية؟ قد ايه عملوا فينا الإسرائيلية؟ قد ايه هن هجرونا؟ مين سبب جايتنا على إسرائيل إن كان ولا على فرنسا ولا على ألمانيا؟ مين هجر اللبنانية؟ من قبل حزب الله.
0: عظيم.
9: إيران امبارح ربحاني، أنا مني مع إيران. إيران امبارح ربحاني. ربحاني، دمرتهم تدمير. إيران دمرتهم لأمريكا. روحي شوفي المسؤولين الأمريكان شو عم بيقولوا عن إيران. وحيعملوا لها اللي بدها إياه.
0: خلينا نسمع رأي علي.
9: أنا مع السلام.
0: نعم. تفضل علي. نعم. عندك أي رد؟
8: ستكلوت هي أنا لم أتدخل بالشأن الداخلي للبنان. هنالك منظمات إرهابية تقتل الأبرياء في كتان المعمورة، فيما في لبنان، في سوريا،
10: ما دخل حزب الله في في في
11: شو رايك في شو رايك بنظام الجولاني في سوريا؟ شو رايك فيه؟
10: يعني هذا حزب الله حزب عنصري يقتل
11: الجولاني والدواعش اللي عم بيقتلوا العلويه والاكراد والمسيحيه، شو رايك فيهم اللي عم بيقتلوا اولاد بلدهم السوريه؟
10: الان انت تتحدث عن شعب باكمله، انا اتحدث عن منظمه ارهابيه بعينها مصنفه حسب
11: الجولاني والدواعش من الارهابيه.
0: اوكي، خلينا نسمع راي زميلنا نشأت اللي صار معنا بخلال هالوقت. يعطيك الف عافيه نشأت، صباح الخير.
12: يسعدني صباح كلود ويسعد لي صباح ضيوفك وكل مستمعينك في كل مكان. طبعا احنا شفنا التصعيد اللي حصل بين ايران وبين اسرائيل، وازاي اسرائيل دمرت يعني البتروكيماوي والمصانع المسيرات وبعض المنشآت العسكرية للحرس الثوري والتدمير الكبير اللي قامت به. طبعا كان ايران كانت بالمثل ردت على اسرائيل، وكان ولكن اتصدت لها للصواريخ اللي هي، وما حصلش اي اضرار كبيره جدا. ولكن ترامب شاف ان في تصعيد اكبر من هيك يصير، لاني كان نتنياهو ناوي يقوم بالمهمه بنفسه بالاستغناء عن امريكا، رغم ان هو من المستحيلات لاني محتاجه اسلحه معينه لتدمير الاماكن اللي موجود فيها الاورانيوم المخصب اللي هو بيعطي ايران فرصه او طبعا ان هو يمتلك سلاح نووي، وهذا مرفوض تماما من قبل من كل العالم الحقيقه، مش بس من امريكا، من كل الدنيا ما ما ما مرفوض تماما، لان شايفين احنا نوايا ايران بدربها يعني طريقه تعاملها مع حتى من اعز الاصدقاء زي ايران وسلطنه عمان والكويت والسعودية لا السعودية بتخاف شوية من السعودية إيران يعني، لأني عارفة أن لو قربت من السعودية يعني ممكن ينفد صبرهم بسرعة، واللي ينفد صبره بيكون يمتلك القوة أنه هو للرد، فهم بيحاولوا يتجنبوا السعودية على قد ما يقدروا. فقام إيران يعني قال وقفوا الحرب، وقف الحرب، سبحان الله. يعني ازاي عملها؟
0: صارت مسرحيه. ازاي يعني مسرحيه للحقيقه،
12: مسرحيه هزليه.
0: الملفت اكيد الموضوع كنا طرحناه نشأت مع المستمعين واللي صار كثير من التفاعل حول كلام الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه قد يكون للرئيس احمد الشرع دور في لبنان للقضاء على حزب الله.
12: انا قلت الكلام ده، احنا انا قلت الكلام
0: ترامب.
12: لا انا قلت لك ان لسه ما حدش يعرف ايه هو الدور السوري في لبنان. هو ده اللي يعني احنا كلنا متخوفين منه حقيقة، ونقول يا ربنا يستر ايه هو دور سوريا، هل هيعطوا لسوريا دور او سوريا هتقوم بنفسها باخذ المهمة على عاتقها وتقوم ما حدش يعرف
0: لسه. دور هيك سوريا شوي شوي
12: غامض.
0: نعم مش هادي بهيك نربط اللي قاله المبعوث الامريكي توم براك سابقا، انه رجع ذكرنا ببلاد الشام الكبرى وضم لبنان لسوريا، وهو رئيس الامريكي يعني هلا اكيد ممكن ما يكون في مخطط يعني اكيد سيطره او الاحتلال السوري، ولكن كلمته يعني لها دلالات، يعني في حال كان الجيش السوري يعني اليوم الرئيس احمد الشرع دور بلبنان، يعني كيف تتخيل تكون الامور بالداخل اللبناني؟
12: حتبقى كارثه،
0: حتبقى كارثه بكل معنى الكلمه.
12: نعم يعني احنا يبقى كان افضل اللي احنا كنا، فاني لان ترامب الراجل مخلي الناس على أعصابها وكل شوية يقول حاجة ويغير رأيه يعني يقول كلمة. وبعدين الحاجة الغريبة جدا إن هو لما طلب وقف إطلاق النار إيران هي أول هي اللي بدرت بقالت خلاص الحرب
0: ضربنا خلصنا
12: فينشت خلاص. وبعدين جه بعدها نتنياهو. ولكن الحاجة اللي هم ما قدروش يعملوها إن يفصلوا مسار لبنان أو حزب الله بإيران. يعني تحس كده إن إيران فيها تستغنى عن حزب الله أو تسأل يعني تقول لهم أو تأمرهم بتسليم السلاح.
0: نعم.
12: ودي ممكن تكون نقطة تحول كبيرة جدا جدا جدا. لأن إحنا شفنا حتى لما إيران قالت الحرب انتهت ما كانت غير مشروطة بمسار حزب الله. فده كان مهم جدا. يعني حسيت كده إنه ممكن. وبعدين في السياسة ما حدش
0: آخر نهفية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني بيقول أنه بعد أسبوعين تحدد هالمرة بعد أسبوعين سنعلن الانتصار الكامل. هل جيد الرئيس الأمريكي في هالكلام؟ هل رح يكون في ضربة عسكرية موجعة جدا لإيران أم رح يكون في تنازل؟
12: أنا متوقع أشوف الرئيس ترامب لابس فستان أبيض وطالع يغني ما تزوقيني يا ماما أوان يا ماما.
0: ليه؟ خلينا نستقبل معنا رائد من بيرث. سني الله يسامحك نشأت. تفضل رائد كلنا سمع لك. ومنستقبل كمان معك من منطقة كوجي سيدني معنا آدم. صباح الخير.
13: صباح الخير إليك والشباب كله.
0: صباح النور. تفضل
13: أنا ببلش أنا ولا رائد؟
0: لا أنت اتصلت قبل. لا آدم تفضل.
13: شكرا. أول شيء بدنا نتفق كلياتنا أنه بسوريا ما في جيش, في فصائل متطرفة دينيا.
12: نعم.
13: مش سنيا دينيا, يعني هني ما له علاقة بالسنة بالمرة. هذه نعم. لازم الناس كلها تعرفها. ما في شيء اسمه جيش سوري. هلا انتهى. هلا في فصائل متطرفة. كل فصيل بنتمي لدولة. مثلا في عندك فصيل بنتمي لتركيا, في فصيل مثلا بنتمي للسعودية للإمارات. هيك صار متقسم سوريا. شوف لهالبهد اللي وصلنا له يعني للأسف. كل الأسف. شغلة ثانية, إيران نحن بنكرهها. أنا دائما بقولك بس ما بدي أنكر لها حقها كمان. يعني نحن أنا ليش بدي لوم إيران إذا عم تضرب دول الخليج؟ ليش بدي لوم دول الخليج مثلا اللي أنت بتضخ أمال من 100 سنة من 100 سنة ونحن عايشين من وعاء عادين يضخ أمال لأمريكا وما بتعملون شيء بس اللي عم يدفعوا القوة. فلذلك أنا ما فيني لوم إيران. إيران اللي عليها 50 سنة حصار معلش. ليش كل الشباب اللي بيكرهوا إيران؟ يا أخي أنا بدي أكره أمريكا بس خلوني اكرهها بطريقتي مو بطريقتكم انتم. هني بلشين خبط طول بالك. مضطر اني بقى دافع على ايران. ايران متخلفه بمضى معك 10 على 10. ايران لما بتفهم مثل ما بدك. رغم انه ايران فوق كل الحصار عملت نووي وعملت صواريخ. العرب شو عملوا مع لي حصارها؟ يعني معلش نحن نحكي بالمنطق بالعقل
0: شو عملت؟ هيدا سؤال. شو عملت؟ عملت العجيب بكل الاحوال. رائد من بيرث سيدني شو عندك تعليق بليز؟
14: طبعا الخير نقطتين بس. النقطة الأولى رد على الأخ عليك على النشأة سوري. رد على الأخ يحكي على أنه سوريا امتلأ بالتنظيمات الإرهابية ومن كل حد مصاب ولا آخره وهو تنظيمات عقائدية. طبعا حزب الله مو تنظيم عقائدي. ليش هو تطرف موجود بالسنة فقط موجود بالشيعة؟ نفس الشيء. هذا متطرف وهذا متطرف. هاي نقطة. النقطة الثانية أنه امريكا ما دخلت في الضربه الاخيره. يعني ترامب ذكي جدا وبزنس مان. حسب انه اي ضربه من امريكا رد على ايران راح اول شيء تنضرب الخليج. والنقطه الاهم من هذه اسواق الاسهم والبترول راح يصعد بشكل جنوني راح يؤدي لتضخم زياده التضخم امريكا وبالعالم كله. فقال لك انا اقعد ببيتي مرتاح والحصار موجع ايران وخلي اسرائيل تلتقي بايران. وهذا اللي صار.
0: نعم شكرا لك رائد. عندي بس دقيقة قبل ما اروح لبريك ومن بعد الاخبار تعليق سريع نشأت.
12: لا وبعدين كمان احنا شفنا ما سمعناش ابدا على مضيق هرمز انيمور. لأنه طريق هرمز بدأت في الملاحة يعني بطريقة معينة في بواخر بتطلع وبتتسرق وبتروح وبتيجي. يعني أنا شايف أن المشكلة الكبير جدا اللي هو اليورانيوم المخصب، وده هو لازم التفاوض عليه، هو أنسب حل، والتفاوض هو دائما بيوصل لحلول، لأن السلام دائما دي دي دي دي مميزات كبيرة جدا.
0: نعم.
12: الحرب كل خسارة حقيقة.
0: شكرا نشأت، وشكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية. يعني عنا دقيقة لحتى من بعدها يكون نشرة الأخبار وجولة أخبار. أنا بدي أشكر كل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هذه اللحظات، وأتمنى لكم بقية نهار ممتع تقضوه برفقة برامج راديو توأمي أستراليا.
15: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة Queensland Brisbane. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
16: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
17: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.

Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME.

0: صباح الخير لكم مستمعين راديو 2MEA أستراليا من أي مكان عم بيتابعونا. منكمل مشوارنا الحلو يلي بلشناه مع القيصر كاظم الساهر قولي أحبك، وهلأ كنا مع عبير نعمة لعنده بروح، وراح نروح مع بعض لأحوال الطقس اليوم. بذكركم بسيدني ممطر، الحرارة أقصيها 20 و19 على صعيد ملبورن، أما هون ببيروت فطقسنا صيفي ومشمس مع درجات حرارة بتوصل ل 26. أول بريك من مشوارنا ومنرجع لكم.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: امبارح اليوم وبكره كل الفرق.
7: Big difference. 2ME Australia.

0: بوقت الأنظار كلها عم تتجه إلى المفاوضات الخارجية، يبدو أنه إيران عم تستعد لمعركة مختلفة تماما، معركة يعني الداخل والاقتصاد. بحسب بعض التقارير، بدأت طهران التحضير لمرحلة ما بعد الحرب، وهي مرحلة قد تحمل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة بعد ما فرضت الحرب حالة من الوحدة الوطنية المؤقتة. التقرير أشار إلى أن إيران تواجه اليوم تضخم مرتفع وانكماش اقتصادي يقدر بنحو 10%، إضافة إلى أزمات بالطاقة وارتفاع كبير بتكاليف المعيشة. بحسب أرقام نقلتها الصحيفة، بلغ التضخم السنوي بأسعار المواد الغذائية حوالي 130%، فيما وصلت الزيادة بأسعار اللحوم والدواجن إلى 176%، ما يثير مخاوف متزايدة بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والصحية. كما حذر خبراء إيرانيون من أن الأسباب اللي أدت إلى الاحتجاجات السابقة لا تزال قائمة، بل ربما ازدادت تعقيدا بعد الحرب بظل ارتفاع الأسعار كلها وتراجع فرص العمل وتزايد الضغوط على الأسر الإيرانية. بقطاع الطاقة، رغم نفي السلطات وجود خطط لانقطاعات كهربائية منظمة، دعا مسؤولون اقتصاديون المواطنين إلى الاستعداد لترشيد الاستهلاك، فيما طرحت الحكومة حوافز مالية لتخفيض استخدام الكهرباء. المراقبون عم بيشوفوا أن التحدي الأكبر أمام القيادة الإيرانية بالمرحلة المقبلة لن يكون فقط بالمفاوضات مع واشنطن، بل بقدرتها على إدارة الملفات المعيشية والاقتصادية داخل البلاد، لأن الاستقرار الحقيقي يبدأ من حياة الناس اليومية طبعا. ومن التطورات يعني هالتطورات بالداخل الإيراني، منتابع معكم المزيد من الأخبار والتحليلات عبر راديو 2MIA أستراليا. خليكن معنا.
1: اعتزال أسطورة السباحة الأسترالية برونتي كامبل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات. زيارة قائد الجيش رودولف هايكل إلى باكستان أثار تساؤلات. افتتاح مطار ليعات بارقة أمل للبنانيين. كل هالعناوين متابعها بكرة ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو 2MIA أستراليا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. 2MIA Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: مستمعينا بنكمل معكم هالمشوار الحلو، وبأكد برجع انه دايما راديو 2ME معكم وين ما كنتوا بأي مكان وأي وقت، فيكن تسمعونا على الموجة 1638 AM. بخطوة جديدة تؤكد استمرار الضغوط الاقتصادية على طهران، أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات إضافية بتستهدف شبكات مرتبطة بتهريب الوقود الإيراني ومعاملات مالية وصفتها بغير المشروعة. بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فأن العقوبات طالت شبكة معقدة متهمة بتهريب غاز النفط المسال الإيراني بمئات ملايين الدولارات إلى أسواق بجنوب وشرق آسيا عبر شركات واجهة بالإمارات والصين، إضافة إلى استخدام ما يعرف بأسطول الظل لإخفاء مصدر الشحنات والالتفاف على العقوبات. كما شملت الإجراءات شركة صرافة إيرانية ومسؤولين عنها بتهمة تسهيل تحويلات مالية بمليارات الدولارات لصالح السلطات الإيرانية خارج النظام المالي والدولي. وأكدت واشنطن أن هيدي الخطوة بتجي ضمن سياسة الضغط الأقصى الهادفة إلى تقليص مصادر التمويل الإيرانية ومنع استخدام العائدات بتطوير برامج التسليح ودعم الجماعات المسلحة الحليفة لطهران بالمنطقة. بالمقابل، مستمعينا، شددت الإدارة الأمريكية على أنها حتواصل ملاحقة الأفراد والشركات اللي بتساعد إيران على تجاوز العقوبات حتى مع استمرار المساعي الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي. وهون أكيد بيبرز السؤال الأهم، هل تدفع العقوبات المتزايدة إيران إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، أم أنها رح تزيد من تعقيد المشهد وتأخر أي اتفاق محتمل؟ الأيام المقبلة أكيد ممكن تحمل الإجابة. بهيدا الخبر منكون قدمنا لكم هل التطور المهم، وأكيد منتابع معكم بالمزيد من التطورات والأخبار والمستجدات كلها يلي بتستمعوا لها بموجز الأخبار عبر راديو 2ME أستراليا بكل ساعة على رأس الساعة. 2ME أستراليا. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: It really gets me going. 2ME. There with 2ME. 2ME.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: انتوا عارفين المشكلة وين؟ لما حد يكلم التاني ويرن له على التليفون وما يردش عليه. اديته رنة ولا رنش وانا لسه برضو

0: لعودة لكم مستمعينا من كف المشوار، وحان وقتنا لننتقل مباشرة للأخبار. أخبار التليتا اليوم 9 من شهر حزيران، بنسمعهم سوا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فعلم أن التعب هو أحد أكبر 3 أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك، وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
9: Our music to ME music Australia.
10: The hits before the hit.
9: Today's hottest hits.
11: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
12: 2ME
11: أستراليا.
12: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: ABC News.
14: Mike Kermode with the top stories. Iran and Israel say they've halted attacks against each other after exchanging missiles for the first time since agreeing to a ceasefire in April. US President Donald Trump has demanded an end to the fighting and has told Israel's Prime Minister to use common sense. However, Benjamin Netanyahu warns Israel will strike Iran again if there are further attacks. The Trade Minister is reiterating calls for the US to abandon a planned 12.5% tariff on Australian products. The US announced last week the tariff would apply to dozens of countries while citing concerns over modern slavery in their supply chains. Don Farrell says he told his US counterpart Australia is disappointed with the move and that the free trade agreement the US has with Australia should be honoured. And the federal government says it's open to further talks about its major shake-up to the National Disability Insurance Scheme. Its proposed laws, meant to curb the scheme's unsustainable growth, will come under scrutiny at a Senate inquiry today, with concerns about tighter eligibility requirements and increased expectations on parents. The government will need support from the opposition or the Greens to pass the legislation, both of which have raised concerns. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يقول إن واشنطن ستعلن نصرا كاملا على طهران خلال أسبوعين، ونائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تتفاوض من منطلق المصلحة الأمريكية. نتنياهو يتوعد حزب الله وإيران ويقول إن المعركة لم تنتهي بعد. وزير الدفاع يؤكد على معادلة الضاحية مقابل الشمال. الرئيس اللبناني يدعو إسرائيل لتغليب قوة المنطقة على منطق القوة لحماية سكان شمال إسرائيل، ويرهن لقاء نتنياهو باتفاق لإنهاء الحرب.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلن نصرا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف ترامب أن المفاوضات مع طهران جارية، وأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق جيد جدا، مشيرا إلى أن الإيرانيين مستعدون لمنح كل شيء لكنهم غير مستعدين لمنح الولايات المتحدة أي سلاح نووي حسب ترامب. وأشارت شبكة CNN إلى أن ترامب أدلى بتلك التصريحات خلال تجمع انتخابي عبر الهاتف لدعم السيناتور لينزي غراهام في الانتخابات التمهيدية. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من وجود مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن نهج واشنطن تجاه طهران سيكون بما يراه الرئيس دونالد ترامب الأنسب للولايات المتحدة. وخلال مقابلة مع فوكس نيوز أضاف فانس أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في إيران هو ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإدارة الأمريكية لديها اعتقاد أنه في الإمكان التوصل إلى تسوية طويلة الأمد لقضية الملف النووي الإيراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 5 دول في المنطقة تشارك في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، طلبت منه الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الهجمات على إيران والمضي نحو التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية أن الإيرانيين قالوا أنهم لن يشنوا هجمات على إسرائيل بعد الآن، وطلبوا أن نضغط على إسرائيل توقف على الهجوم على بلادهم. وبيّن ترامب أنه اتصل بنتنياهو وأمره بالتوقف، بينما أكد أنه لا يزال منفتحا على التوصل إلى اتفاق وأن إيران تبدو مهتمة بتوقيعه. كذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن ترامب أن الرئيس الأمريكي حذر نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف القتال مع إيران، لكنه تعهد بالرد بقوة على أي هجمات مستقبلية. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواصل العمل ضد حزب الله حليف إيران، وأن إسرائيل لها الحق الكامل في الدفاع عن النفس.
2: إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، لكن معركتنا ضد إيران وحزب الله لم تنتهي بعد. لقد حاولا يفرضا علينا معادلة جديدة ونحن لا نقبلها. اعتقدا أننا لن نتحرك عندما سيطلقان النيران من لبنان وإيران. لم يحدث ذلك ولن يحدث في عهدتي، وكما فعلت لعشر سنوات أقف بثبات للتصدي للأعداء. لذا بعد أن أطلق حزب الله صواريخه باتجاه إسرائيل، أعطيت أوامر للجيش بضرب مقرات في بيروت، وبعد أن هاجمت إيران إسرائيل أصدرت تعليمات للجيش بضرب أهداف عسكرية واقتصادية في إيران. توقفت عندها طهران عن مهاجمتنا، وإذا عاد النظام لاستهدافنا فسنرد بقوة.
0: تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله، مضيفا أن إسرائيل ستضرب ضاحية بيروت الجنوبية ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل، معربا عن رفضه لأي محاولة للربط بين لبنان وإيران. كما أعلنت إيران بدورها وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل عقب تجدد المواجهات بين الجانبين. التصعيد جاء في أعقاب استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت وما تلاه من هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مناطق داخل إسرائيل. وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلا من إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار بشكل فوري، مؤكدا أن الطرفان يطلعان لذلك. وأشار ترامب إلى أن الحصار سيظل قائما على إيران وبكامل القوة والفعالية حتى توصل إلى اتفاق نهائي. ولفت ترامب إلى أن المفاوضات النهائية بشأن ملف إيران تتقدم ما لم يعترضها ما وصفه بالجهل أو الغباء. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لا تزال منخرطة في المفاوضات مع واشنطن. وتحدثت الخارجية الإيرانية عن تواصل تبادل الرسائل الدبلوماسية وإجراء مباحثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق. ودعا شريف إلى أطراف الصراع، دعاهم إلى ممارسة ضبط النفس، مضيفا أن العمل مستمر بجد مع الشركاء لإيجاد حل دبلوماسي مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديث لصحيفة فاينانشال تايمز إنه هو من يملك القرارات، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس أمامه خيار سوى القبول بأي اتفاق يبرمه مع إيران.
3: ترامب يحذر نتنياهو: أنا من يقرر، وليس أمامك خيار سوى القبول بأي اتفاق أبرمه مع إيران. فمن يملك منهما زر الحرب فعلا؟ سؤال عاد بقوة بعدما ضربت إسرائيل أهدافا في العمق الإيراني، من بينها مواقع عسكرية وصاروخية في طهران وجزيرة خرج وأصفهان وتبريز، فضلا عن مصنع مهشهر للبتروكيماويات، وذلك ردا على 11 صاروخا باليستيا أطلقتها إيران صوب إسرائيل. الرد الإسرائيلي تجاهل ضغوط ترامب على نتنياهو للامتناع عن شن مزيد من الهجمات. الرئيس الأمريكي وجه قبل الضربة رسالة تحذيرية لنتنياهو في حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز، قائلا إنه من يتخذ القرارات، كل القرارات، أما نتنياهو فسيتعين عليه القبول بالصفقة إذا أبرمتها واشنطن. اللافت أن حديث ترامب سبقته تسريبات عن مكالمة عنيفة بين الجانبين تخللتها ألفاظ نابية وصلت إلى حد نعت ترامب نتنياهو بالمجنون، وطالبه بالتراجع عن خطوات عسكرية قد تنسف المفاوضات مع إيران. لكن هل يعني ذلك أن إسرائيل تتحرك ضد إرادة واشنطن؟ ليس بالضرورة. فمصدر إسرائيلي صرح لصحيفة إسرائيل هيوم أن الضربة تمت بالتنسيق مع واشنطن دون انخراطها في التنفيذ. وعموماً تبقى العلاقة بين الجانبين أعمق من أن تختزل في مجرد خلاف عابر أو اتفاق مؤقت، إذ تستند إلى تقاطع المصالح الاستراتيجية ووحدة الأهداف الكبرى.
0: تحدث تقرير عسكرية عن استخدام إسرائيل صاروخاً بالستياً يطلق من الجو ضمن ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، وذلك في مؤشر على ما يمكن وصفه بتطور نوعي في قدرات سلاح الجو الإسرائيلي.
3: صاروخ باليستي إسرائيلي ضرب إيران، لكن هذه المرة أطلق من السماء لا من الأرض. هكذا تحدثت تقارير عسكرية عن استخدام إسرائيل صاروخا باليستيا يطلق من الجو ضمن ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، في مؤشر على ما يمكن وصفه بتطور نوعي في قدرات سلاح الجو الإسرائيلي. هذا النوع من الصواريخ يطلق من مقاتلات مثل F-15 ثم يتبع مسارا باليستيا بسرعة عالية نحو الهدف. الميزة الأساسية بحسب التقارير أن الطائرة لا تحتاج إلى الاقتراب كثيرا من الدفاعات الإيرانية، حيث يطلق الصاروخ من مسافة بعيدة، ما يمنح إسرائيل قدرة أكبر على ضرب أهداف محصنة أو بعيدة داخل إيران. يأتي ذلك بعد أن كشفت إسرائيل عن تجارب على صواريخ من هذا النوع ضمن توجه يجمع بين مرونة سلاح الجو ومدى الصواريخ الباليستية.
1: You're listening to the Golden Lunch Break on the original 1638 2ME Australia. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتتبع

آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طوباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. الديس الساعة Saint of the Hour، معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أجواء وأغاني جديدة بتاني ساعة من مشوارنا اليوم. منكمل نحن وياكم مستمعينا من بعد ما ترفقنا بداية مع عبد الحليم حافظ وهلأ مع عاصل حليني. رح نكمل المشوار بعد هالبريك. بذكر بس سريعا بأحوال الطقس اليوم. بسيدني حيكون ممطر خلال النهار، الحرارة أقصيها 20، بملبورن مشمس والحرارة كحد أقصى 19، وعنا هون ببيروت طقسنا صيفي ومشمس مع حرارة 26. Get the news first from
1: 2ME. هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

طل عليكم مستمعينا وبرحب فيكم مجددا فردا فردا. بشكر رفقتكم الحلوة لنا عبر راديو 2 AM أستراليا. وهلأ منكمل مع السيدة فيروز وأغنية من أغاني

0: العودة لكم مستمعينا، ومنروح إلى أخبار الشرق الأوسط. طبعا هالأخبار كلها بعدها شغلة العالم، وبتطور اقتصادي عم بيعكس حجم الضغوط المتزايدة على طهران. أظهرت بيانات متخصصة تراجع حاد بصادرات النفط الإيرانية خلال شهر ماي الماضي. فبحسب شركات بتتبع حركة ناقلات النفط، انخفضت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات إلى ما بين 200 و 300 ألف برميل يوميا، مقارنة بأكثر من 1.3 مليون برميل يوميا بأبريل ونحو 1.9 مليون برميل يوميا بمارتش. وبيربط مراقبون هذا التراجع بتشديد العقوبات الأمريكية والقيود المفروضة على شبكات النقل البحري والبيع غير المباشر، إضافة إلى تداعيات الحصار البحري اللي فرض بعد أزمة مضيق هرمز. اقتصاديا يضع هذا الواقع الموازنة الإيرانية تحت ضغط كبير، خصوصا أن الإيرادات النفطية تعد أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتشير تقديرات إلى أن العجز المالي قد يتجاوز 100 مليارات دولار خلال العام الحالي إذا استمرت الصادرات عند هيدا المستويات المتدنية. وبالداخل الإيراني بتتزايد الضغوط على العملة المحلية، فيما يبقى التضخم عند مستويات مرتفعة، الأمر اللي بينعكس مباشرة على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين. النفط دايما كان شريان الاقتصاد الإيراني طبعا، ولكن الأرقام الأخيرة بتوحي بأنه التحدي اليوم ما بيقتصر على بيع النفط فقط، بل على قدرة طهران على تحويل هيدا الإيرادات إلى دعم فعلي لاقتصادها الداخلي بظل العقوبات المتواصلة. بدي كمل أنا وياكم مستمعينا ومع أبرز المستجدات يلي حنسمعها مع بعض، مستجدات محلية وعالمية عبر موجتنا 1638 AM. خليكن معنا. ومن راديو تويميا أستراليا موعدنا هلأ مع الأخبار، الجو اللي منمرق فيها على أهم الأحداث والتطورات اللي صارت بهالساعات الأخيرة محليا وعالميا. خليكن معنا.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
1: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16.
2: TME Australia News.
4: ABC News.
5: Mike Kermode with the top stories. US President Donald Trump denies Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu defied his wishes by launching fresh strikes on Iran. US media reports say Mr. Trump told the Israeli leader not to retaliate to Iran's missile strikes, which came in response to Israel's attacks on claimed Hezbollah targets in southern Lebanon and the capital Beirut. Mr. Trump says the missiles were already on the way by the time the two leaders spoke. Both Iran and Israel say they're holding fire for now. The federal government says it's open to further talks about its major shake-up to the National Disability Insurance Scheme. The proposed laws, which will save the government billions, are coming under scrutiny at a Senate inquiry today, with concerns around tighter eligibility requirements and increased expectations on parents. To pass the legislation, the government needs support from the opposition or the Greens, both of which have expressed concerns over the bill. And Australia has secured an extra 31,000 tonnes of fertiliser and 50 million litres of diesel. The government estimates about 1.7 million tonnes of fertiliser have arrived in the country since conflict escalated in the Middle East earlier this year. Trade Minister Don Farrell says the latest batch of fuel and fertiliser is vital for farmers and miners. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast. Yeah.

0: ترامب يقول إن واشنطن ستعلن نصرا كاملا على طهران خلال أسبوعين، ونائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تتفاوض من منطلق مصالحها أولا. نتنياهو يتوعد حزب الله وإيران ويقول إن المعركة لم تنتهي بعد، ووزير دفاعه يؤكد معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل. الرئيس اللبناني يدعو إسرائيل لتغليب قوة المنطق على القوة لحماية سكان شمال إسرائيل، ويرهن لقاء نتنياهو باتفاق لإنهاء الحرب.
1: سكاي نيوز عربية مع روبير النخل.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعلن نصرا كاملا على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. أضاف ترامب أن المفاوضات مع طهران جارية وأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق جيد جدا، مشيرا إلى أن الإيرانيين مستعدون لمنح كل شيء لكنهم غير مستعدين لمنح الولايات المتحدة أي سلاح نووي وفق ترامب. وأشارت شبكة CNN الأمريكية إلى أن ترامب أدلى بكل هذه التصريحات خلال تجمع انتخابي عبر الهاتف لدعم السناتور ليندزي غراهام في الانتخابات التمهيدية. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه على الرغم من وجود مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن نهج واشنطن تجاه طهران سيكون بما يراه ترامب الأنسب للولايات المتحدة. وخلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أضاف فانس أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في إيران هو ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا.
2: إسرائيل والولايات المتحدة بينهما مصالح مشتركة، لكن لدينا أيضا بعض المواقف التي تختلف فيها مصالحنا، وأعتقد أن الرئيس ترامب كان واضحا جدا في هذا الشأن، وهو أنه بينما لإسرائيل أهدافها الخاصة، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في إيران هو ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. الرئيس ترامب، وأعتقد أنه محق، يعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للقضية النووية الإيرانية. الولايات المتحدة ستواصل السعي لتحقيق هذا الهدف، لأن هذا ما انتخب رئيس الولايات المتحدة للقيام به.
0: أضاف جي دي فانس أن الجانب الإيراني لا يريد استمرار الحرب، مشيرا إلى أن طهران مستعدة للتفاوض وتطرح نقاطا حقيقية على الطاولة.
2: لنكن صريحين، الإيرانيون لا يريدون استمرار هذه الحرب، فهي ليست في مصلحتهم. إنهم مستعدون للتفاوض ويطرحون أشياء حقيقية على الطاولة. إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيكون ذلك مكسبا كبيرا للشعب الأمريكي.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن 5 دول في المنطقة تشارك في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وطلبت منه الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الهجمات على إيران والمضي نحو التوصل لاتفاق. أضاف ترامب في تصريحات لقناة إسرائيلية 12 أن الإيرانيين قالوا إنهم لن يشنوا هجمات على إسرائيل بعد الآن، وطلبوا أن تضغط واشنطن على إسرائيل للتوقف عن الهجوم على إيران. أضاف ترامب أنه اتصل بنتنياهو وأمره بالتوقف عن شن هجمات ضد إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق وأن إيران تبدو مهتمة بتوقيعه. كذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن ترامب بأنه حذر نتنياهو من أنه إذا ما عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا وفق ترامب. وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف القتال مع إيران، لكنه تعهد بالرد بقوة على أي هجمات مستقبلية. أضاف نتنياهو أن إسرائيل تواصل العمل ضد حزب الله حليف إيران، وأن إسرائيل لها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها.
3: إم لا إنو بوالين.
4: إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، لكن معركتنا ضد إيران وحزب الله لم تنتهي بعد. لقد حاولا يفرضا علينا معادلة جديدة ونحن لا نقبلها. اعتقدا أننا لن نتحرك عندما سيطلقان النيران من لبنان وإيران. لم يحدث ذلك ولن يحدث في عهدتي، وكما فعلت لعشر سنوات أقف بثبات للتصدي للأعداء. لذا بعد أن أطلق حزب الله صواريخه باتجاه إسرائيل، أعطيت أوامر للجيش بضرب مقرات في بيروت، وبعد أن هاجمت إيران إسرائيل أصدرت تعليمات للجيش بضرب أهداف عسكرية واقتصادية في إيران. توقفت عندها طهران عن مهاجمتنا، وإذا عاد النظام لاستهدافنا فسنرد بقوة.
5: ترامب يحذر نتنياهو: أنا من يقرر، وليس أمامك خيار سوى القبول بأي اتفاق أبرمه مع إيران. فمن يملك منهما زر الحرب فعلا؟ سؤال عاد بقوة بعدما ضربت إسرائيل أهدافا في العمق الإيراني، من بينها مواقع عسكرية وصاروخية في طهران وجزيرة خرج وأصفهان وتبريز، فضلا عن مصنع مهشهر للبتروكيماويات، وذلك ردا على 11 صاروخا باليستيا أطلقتها إيران صوب إسرائيل. الرد الإسرائيلي تجاهل ضغوط ترامب على نتنياهو للامتناع عن شن مزيد من الهجمات. الرئيس الأمريكي وجه قبل الضربة رسالة تحذيرية لنتنياهو في حديثه لصحيفة Financial Times، قائلا إنه من يتخذ القرارات، كل القرارات، أما نتنياهو فسيتعين عليه القبول بالصفقة إذا أبرمتها واشنطن. اللافت أن حديث ترامب سبقته تسريبات عن مكالمة عنيفة بين الجانبين تخللتها ألفاظ نابية، وصلت إلى حد نعت ترامب نتنياهو بالمجنون، وطالبه بالتراجع عن خطوات عسكرية قد تنسف المفاوضات مع إيران. لكن هل يعني ذلك أن إسرائيل تتحرك ضد إرادة واشنطن؟ ليس بالضرورة. فمصدر إسرائيلي صرح لصحيفة إسرائيل هيوم أن الضربة تمت بالتنسيق مع واشنطن دون انخراطها في التنفيذ. وعموماً تبقى العلاقة بين الجانبين أعمق من أن تختزل في مجرد خلاف عابر أو اتفاق مؤقت، إذ تستند إلى تقاطع المصالح الاستراتيجية ووحدة الأهداف الكبرى.
0: وقد أعلنت إيران وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل عقب تجدد المواجهات بين الجانبين ليل الأحد. التصعيد جاء في أعقاب استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت وما تلاه من هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مناطق داخل إسرائيل. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران لا تزال منخرطة في المفاوضات مع واشنطن. وتحدثت الخارجية الإيرانية عن تواصل تبادل الرسائل الدبلوماسية وإجراء مباحثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. وعلى جبهة لبنان، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله، مضيفا أن إسرائيل ستضرب ضاحية بيروت الجنوبية ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل، معربا عن رفضه لأي محاولة للربط بين لبنان وإيران. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة CNN الأمريكية إن لبنان يتفاوض في الوقت الحالي على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وخاطب الرئيس اللبناني الحكومة الإسرائيلية قائلا إن الحل العسكري لن يوفر أبدا الأمن لسكان شمال إسرائيل.
2: في الوقت الراهن نحاول التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني. يجب أن ننهي حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وهذا قد يكون طريقا نحو سلام عادل ودائم، ونحن ملتزمون بمبادرة السلام العربية لعام 2002، لكن يجب المرور عبر مراحل عدة لتحقيق هذا السلام، بما في ذلك إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. لن ألتقي بنتنياهو الآن، ليس قبل التوصل إلى اتفاق.
0: كما بيّن عون أنه إذا لم يسلم حزب الله سلاحه للدولة أو يتفاوض مع الحكومة، فإن الحزب سيتحمل المسؤولية ويتحاسب أمام الشعب اللبناني.
2: اللبنانيون يملكون الحق في العيش بكرامة، لكن تحت حماية الدولة، وفي حال عدم موافقة حزب الله على تسليم أسلحته أو التفاوض مع الحكومة، فسيحاسب أمام شعبه وسيفقد مصداقيته أمامه.
3: نحن عم نجرب بقد ما فينا انه نجرب وقف اطلاق النار، ورئيس ترامب انتو بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، اكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان، معناتها شو؟ معناتها انه نحن بهمنا امر لبنان، وبهمنا انه لبنان يرجع مستقل وكل شيء، بس انتو بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الاوامر.
0: شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات المنصورة وكفر تبنيت في جنوب لبنان، وأسفرت الغارات على مدينة صور جنوب لبنان عن سقوط 5 قتلى و8 جرحى، 4 منهم مسعفون وفق وزارة الصحة اللبنانية. وأفادت مصادر طبية لبنانية أيضا بأن هذه الغارات الإسرائيلية والتي أدت إلى القتلى استهدفت أكثر من 15 قرية وبلدة في جنوب لبنان، وتعرضت مدينة النبطي من جديد لقصف مدفعي متقطع. أدان لبنان الهجمات الإسرائيلية على مدينة صور التاريخية المدرجة على قائمة اليونسكو والتراث العالمي، وأفاد مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية بأن موقعا أثريا هاما ومدرجا على قائمة التراث العالمي لليونسكو في مدينة صور القديمة تعرض لأضرار جراء قصف إسرائيلي استهدف محيطه. ودعا المسؤول اللبناني إلى حماية آثار صور، وهي آثار عالمية، معتبرا أنها جزء من التراث الإنساني المشترك، متهما إسرائيل بعدم احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية.
6: مشوارنا بيكمل معكم مستمعينا، وبهالساعة الجديدة حنبلش مع سعد المجرد كازابلانكا، ونرجع ننتقل لهشام الحاج. خليكن عبر راديو 2ME.

0: رح ننتقل سوا إلى أحوال طقس بكرة الأربعاء 10 من شهر حزيران. بسدني رح يكون بكرة طقس ممطر، الحرارة 22 درجة و18 على صعيد ملبورن. أما هون ببيروت فطقسنا صيفي ومشمس، درجات الحرارة بتوصل ل 26. بناخد وقف كتير صغيرة مع البريك وبنرجع منكمل مع الفنان فارس كرم. خليكن معنا.
1: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة، وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: To Debbie.

Australia. 2ME Australia.

0: نعود لكم مستمعينا لمتابعة المشوار ومنروح لهيدا الخبر. كيف اليوم عم نشوف المنطقة عم تدخل مرحلة جديدة من التصعيد، والرسائل العسكرية عم ترتفع نبرتها بشكل غير مسبوق، وآخر التطورات جاية من إيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ما وصفه بعملية الوعد الصادق المشتركة، مؤكدا أنه وحدات صاروخية وأخرى خاصة بالمسيرات نفذت هجوم منسق استهدف مدن بشمال إسرائيل ومنشآت عسكرية. وبحسب البيان استخدمت صواريخ إلى جانب طائرات مسيرة هدفت إلى إرباك أنظمة الدفاع الجوي قبل تنفيذ الضربات الصاروخية. كما شدد الحرس الثوري على أنه هيدي العملية ليست حدث عابر بل بداية لسلسلة من الهجمات خلال الأيام المقبلة، محذرا من أنه أي استهداف جديد للأراضي الإيرانية سيواجه برد أشد وأوسع نطاق. تطورات عم ترفع منسوب القلق جدا بالمنطقة وسط ترقب دولي لما قد تحمله الساعات المقبلة. فمننتبه أكيد دايما أنه كتير عم بيصير في تصعيد، عم نشوف عم نلاحظ أنه المشهد عم بيكون أسوأ يوم عن يوم، عم يتبدل بسرعة المشهد الإقليمي، وأي تطور جديد ممكن ينعكس على أكثر من جبهة. وأكيد معكم حنتابع مع كل المستجدات أول بأول عبر 2ME أستراليا. خليكن على السمع.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
2: Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
4: Wake up.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
7: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: أحييكم مستمعين راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM، معكم متابع آخر التطورات وسط المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد بالمنطقة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة كانت على بعد أيام قليلة من التوصل إلى اتفاق مع إيران، وبمقابلة أكد ترامب أن المفاوضات مع طهران بلغت مرحلة متقدمة كتير، مشيرا إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة رغم التطورات الأخيرة. وبالمقابل عبر الرئيس الأمريكي عن استيائه من الضربات الإسرائيلية يلي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبر أنها ما بتساعد على إنجاح المسار التفاوضي، ومؤكدا أنها لم تكن منسقة مع الولايات المتحدة. وزيد كمان على حديثه أن التصعيد العسكري من أي طرف من شأنه أن يعقد الجهود الدبلوماسية ويأخر الوصول إلى تفاهمات سياسية أوسع بالمنطقة. كما أيضا شدد على أن الجيش الأمريكي بحالة تأهب بظل التوتر المتزايد بين إيران وإسرائيل والتهديدات المتبادلة خلال الساعات الأخيرة. فيبدو أنه المنطقة اليوم واقفة عند مفترق طرق بين فرصة لإحياء المفاوضات أو الانزلاق نحو مواجهة أوسع ما حدا بيعرف مداها، بوقت بتبقى في احتمالات التهدئة قائمة إذا ما نجحت الجهود الدبلوماسية باحتواء التوتر وإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار. هيك من خبركم يعني بين لغت الدبلوماسية وصوت الميدان. اليوم بتبقى الأنظار معلقة على ما ستحمله الأيام المقبلة، ومعكم حنضل عم نتابع آخر التطورات لحظة بلحظة عبر 2ME أستراليا.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة.
0: ننتقل معكم مستمعينا هلأ لجولة إخبارية مفصلة منتابع فيها أبرز العناوين والتطورات والأحداث كلها لحد الساعة ولليوم الثلاثة 9 حزيران. ضلوا معنا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
9: مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
10: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
12: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
13: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: ABC News.
15: Mike Kermode with the top stories. US President Donald Trump denies Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu defied his wishes by launching fresh strikes on Iran. US media reports say Mr. Trump told the Israeli leader not to retaliate to Iran's missile strikes, which came in response to Israel's attacks on claimed Hezbollah targets in southern Lebanon and the capital Beirut. Mr. Trump says the missiles were already on the way by the time the two leaders spoke. Both Iran and Israel say they're holding fire for now. The federal government says it's open to further talks about its major shake-up to the National Disability Insurance Scheme. The proposed laws, which will save the government billions, are coming under scrutiny at a Senate inquiry today, with concerns around tighter eligibility requirements and increased expectations on parents. To pass the legislation, the government needs support from the opposition or the Greens, both of which have expressed concerns over the bill. And Australia has secured an extra 31,000 tonnes of fertiliser and 50 million litres of diesel. The government estimates about 1.7 million tonnes of fertiliser have arrived in the country since conflict escalated in the Middle East earlier this year. Trade Minister Don Farrell says the latest batch of fuel and fertiliser is vital for farmers and miners. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
16: التحالف لاعبا يمسك بالخيوط أم هو متفرج على جغرافيا تعيد رسم قواعد اللعبة؟ من أمام مقر أوبك عيسى طيب الجزيرة فيينا.
17: مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد واصحابكم في ساعة جديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، نقلت CNN عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الفوز الحقيقي سيكون خلال الأسبوعين المقبلين عندما يعلن الانتصار الكامل على إيران. ترامب أضاف لأكسيوس أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا، وقال إنه لا يعتقد بأن نتنياهو سيعود إلى الحرب مع إيران لأن الأمور تسير على ما يرام وبأن إيران تقوم بما يتوجب عليه. وكان ترامب قال إنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل لوحده. ترامب أضاف أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طلبته بالضغط على نتنياهو. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بدوره قال لشبكة فوكس نيوز إنه ورغم المصالح المشتركة لبلاده مع إسرائيل فإن هناك تباينا في بعض الملفات. أضاف أن إيران لا تريد استمرار الحرب لأنها لا تصب في مصلحتها وهي تطرح أمورا جدية على طاولة المفاوضات. من جانبه قال مسؤول إيراني للجزيرة إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذاكرة التفاهم بأن هذا الأمر غير مقبول. أضاف أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بدوره قال إنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب الخطأ نفسه فإن إسرائيل سترد بقوة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان، وإن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك قال جوزيف عون الرئيس اللبناني لCNN قال إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما فيما يخص اتفاق سلام فإن لبنان جزء من المبادرة العربية، وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل للاتفاق لإنهاء الحرب. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، فدى مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية، وأعلن حزب الله استهدف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. نتابع معكم مشاهدينا كل هذه التطورات بمزيد التحديثات من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مراد هاشم، تصريحات كثيرة إن كانت على لسان ترامب أو نائبه جي دي فانس.
14: نعم محمد، ولنبدأ بتصريحات جي دي فانس، إذ أنه آخر من تحدث هنا في واشنطن ولا سيما في الشأن الإيراني. لافت في تصريحات فانس في مقابلة مع فوكس نيوز أنه كان يتحدث عن الصفقة الدائمة مع إيران وليس على مذكرة التفاهم المؤقتة التي تمهد لمفاوضات تقود إلى الاتفاق النهائي. تفاؤل فانس ذهب بهذا الاتجاه بإمكانية إبرام هذه الصفقة الدائمة، قال إن الرئيس ترامب يعتقد بإمكانية إبرام هذه الصفقة اتفاق دائم مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأنه أي فانس يتفق مع الرئيس ترامب في ذلك، مشيرا إلى أن ما حدث العام الماضي وما حدث خلال الشهور الماضية في إشارة على ما يبدو إلى المواجهات مع إيران وفر مساحة وظروفا تمكن من التوصل إلى هذه الصفقة، لكنه قال إنه ليس من المهم ما يكتب على الورق ولكن ما ينفذ على الأرض، وأيضا إمكانية التحقق من التنفيذ، مشيرا إلى أن ما حدث في الاتفاق النووي السابق الذي أبرم في عهد الرئيس باراك أوباما الرئيس السابق كان يفتقر وفق فانس إلى آلية تحقق ومراقبة قوية تضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه قال إن هذا الأمر مختلف في الاتفاق الذي يتم التفاوض أو سيتم التفاوض حوله هذه المرة، مشيرا إلى أن المبدأ لا يعتمد على الثقة ولكن يعتمد على التحقق، وأن الهدف هو في النهاية منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن الرئيس ترامب إذا حقق في هذا الاتفاق هذا الهدف فإنه يكون قد حقق رغبة لدى الأمريكيين وحقق أحد الوعود. أشار أيضا إلى رغبة إيران ذاتها في إنهاء هذه الحرب، مشيرا إلى أنه إلى أن إيران تعتقد أنه من مصلحتها إنهاء هذه الحرب. فيما يتعلق بالتباينات مع إسرائيل حول الملف الإيراني، قال إن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن تحدث هناك تباينات فيما يتعلق بهذه المصالح، وأن الولايات المتحدة ترى في أن من مصلحتها ضمان عدم امتلاك سلاح إيران للسلاح النووي عبر صفقة، وأن الرئيس ترامب انتخب لتحقيق هذا الهدف وسوف يسعى إلى تحقيقه. الرئيس ترامب في تصريحات جديدة متفائلة أيضا قال في كلمة عبر الهاتف مخاطبا جمهور انتخابي دعما للينسي جراهام السيناتور الأمريكي الذي يترشح مجددا في ساوث كارولينا، قال إن المفاوضات جارية مع إيران وإن إيران تريد إبرام اتفاق واتفاق جيد، وقال إنها وافقت على كل ما طالبت به الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسلاح النووي، والإشارة هنا على ما يبدو كما دأب ترامب إلى الكميات اليورانيوم المخصبة بدرجة عالية أي 60%. في المجمل تحدث عن نصر بعد أسبوعين فيما يتعلق بإيران، وهو حديث تكرر من الرئيس ترامب، ولا سيما حينما يخاطب الجمهور ويريد طمأنة الأمريكيين من أن هذا الملف، ملف الحرب مع إيران، سوف يطوى باتفاق، وبالتالي ما نجمع عن هذه الحرب من تبعات ولا سيما فيما يتعلق بالأسعار سوف ينتهي، وستعاود الأسعار الانخفاض كما دأب على طمأنة الأمريكيين. في المجمل بذل الرئيس دونالد ترامب من الواضح خلال الساعات الماضية وعلى مدى يوم الأحد وكذلك الاثنين الكثير من الجهود من أجل الحفاظ على هذا المسار التفاوضي مع إيران، إذ أنه يرى أنه وصل إلى مراحله النهائية، وأن الجهل والحماقة وحدهما هما ما قد يعيقان مسعى كهذا، كما أشار في أحد منشوراته في رسالة فهمت على أنها للداخل وكذلك للخارج. تمكن كما ينظر الرئيس ترامب عبر الضغوط من تحجيم الرد الإسرائيلي أولا على الهجمات الإيرانية يوم الأحد وجعلها في نطاق محدود، وفيما يتعلق بيوم الاثنين أيضا تمكن من إيقاف هجوم إسرائيلي واسع كما يذكر موقع أكسيوس، وذلك بعد تلقيه أيضا اتصالات من الجانب الإيراني كما قال هو ذاته لأكسيوس من أن طهران ترغب أيضا في وقف إطلاق النار إذا أوقفت إسرائيل هجماتها. بطبيعة الحال كانت هناك أيضا اتصالات كما كشف ترامب للموقع من خمس دول في المنطقة تطالب ترامب بأن يضغط على نتنياهو من أجل إيقاف هذا التصعيد، وقد وجه الرئيس ترامب كما قال لأكسيوس تحذيرا لنتنياهو من أنه إذا مضى قدما في هذا المسار التصعيدي وأدى إلى توسع الحرب مجددا فإنه سوف يترك وحيدا يقاتل الجانب الإيراني. بطبيعة الحال تحذير قوي اللهجة ويتم تناقله الآن عبر وسائل الإعلام الأمريكية كدلالة على الدرجة التي وصل فيها التباين الأمريكي الإسرائيلي فيما يتعلق بملف إيران. محمد
17: شكرا مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن. عمر هواش، نرسل معك أيضا أبرز التصريحات في إيران لعل أحدثها ما قاله المصدر الرسمي الإيراني حصريا للجزيرة، ويتعلق تحديدا بمذكرة التفاهم وما يشوبها من خلافات مع واشنطن.
18: نعم محمد، بالفعل كشف المسؤول الإيراني للجزيرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تغيير بعض بنود مذكرة التفاهم، وقال أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لطهران، وأضاف أن عدم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية المجمدة أو عدم رفع العقوبات في أي اتفاق محتمل سوف يجعل المهمة صعبة وقد يؤدي إلى عدم التوصل إلى اتفاق.
0: ساعة جديدة من مشوارنا، عم نكمل نحن وياكم مع أغانينا وأجواءنا الحلوة وأخبارنا يلي دايما منوافيكم فيها لحظة بلحظة عبر راديو 2 أم أستراليا وموجتنا الأقوى 1638 AM. منبلش هالساعة الرابعة حنكون

0: عبر الموجة 16:38 AM. برجع بذكركم بأحوال طقس بكرة الأربعاء. بسدني حيكون ممطر، الحرارة 22 و18 على صعيد ملبورن. أما هون عنا ببيروت فطقسنا مشمس بكرة والحرارة 26. The biggest
1: hits. Hey. عبر راديو 2ME أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع.
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: المفاتيح موجودة. المحفظة موجودة. السرعة. حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
7: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الاصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: أنفق مطار ملبن حوالي 3.5 مليون دولار أسترالي لتعزيز أمن مواقف السيارات والحد من سرقات المركبات بعد تزايد حوادث سرقات السيارات من مرافق المطار. كل هالعناوين وغيرها متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: بهالساعة الرابعة من مشوارنا مكملين برفقتكم الحلوة مستمعينا، ورح نروح لهالخبر الاقتصادي المهم للمزارعين والمستهلكين بأستراليا. هددت الصين بفرض رسوم جمركية بتوصل إلى 55% على لحوم الأبقار الأسترالية بعد اقتراب وارداتها من السقف السنوي البالغ 205,000 طن، إذ بلغت أستراليا نحو 90% من هيدا الحد. وممكن يأثر هيدا الشيء على تنافسية اللحوم الأسترالية بالسوق الصينية، أحد أكبر أسواق التصدير لأستراليا. وأثار هالقرار مخاوف لدى المزارعين والحكومة، فيما يرى خبراء أن تراجع الصادرات ممكن يزيد المعروض محليا ويخفف الضغوط على الأسعار، رغم أنه عوامل مثل تكاليف الإنتاج والنقل والطلب المحلي وإيجاد أسواق بديلة رح تضل مؤثرة بتحديد الأسعار خلال الفترة المقبلة. برأيكم إذا تراجعت الصادرات إلى الصين، هل لازم تنخفض أسعار اللحم بأستراليا أو أنه المستهلك ما رح يحس بأي فرق؟ بنكمل معكم ودايما منوي فيكم بكل جديد ومع راديو تويمي أستراليا على الموجة 1638 AM.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
5: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
6: مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق. سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك أبرس سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is Seiya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: رح شارككم خبر هلا مستمعينا ما قدرت ما مرق لكم اياه صراحه. بهيك ظاهره غير مالوفه وغريبه اعلنت السلطات الاستراليه ممثله بوزاره البيئه مصادره اكثر من 100,000 صرصور استوائي نادر من منزل ومزارع بولايه نيو ساوث ويلز باكبر عمليه ضبط من نوعها بالبلاد. وبحسب التقارير الرسمية تقدر القيمة السوقية لهذا الصراصير بنحو 200,000 دولار أسترالي بسبب ندرتها والطلب المتزايد عليها ببعض الأسواق المتخصصة بتربية الحشرات والكائنات الغريبة. وتعد أستراليا موطنا لعدد كبير من الزواحف والحشرات والأنواع النادرة يلي بيخليها عرضة لمحاولات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية رغم القوانين الصارمة يلي بتنظم حيازة هيدي الكائنات وتداولها. وافادت المعلومات بأنه مالك هيدي المجموعة بيخضع لتحقيق من الجهات المختصة للاشتباه بمخالفته للتشريعات البيئية يعني المتعلقة بحيازة وتجارة الأنواع المحمية أو الخاضعة للتنظيم. وتسلط القضية الضوء على حجم التجارة غير التقليدية بالكائنات النادرة إذ بيكشف ضبط أكثر من 100,000 صرصور بموقع واحد عن نشاط واسع النطاق بسوق متخصصة بتخضع لرقابة مشددة من السلطات الأسترالية. فهيك للترفيه شوي يعني تخيلوا يروح هالشخص ويسألوه مثلا شو بتشتغل ويقول لهم ولا انا تاجر صراصير. صراحة كتير غريبة هيدي الخبرية اذا هالقد يعني غاليين الصراصير تنبلش نتاجر فيهم هون بلبنان كمان. رح ننتقل انا وياكم بعد هالفاصل الى جولة فنية جديدة بنختم فيها مشوارنا لليوم. خليكن معنا.
1: Welcome to 2ME. That is the original 2ME Australia.
2: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: وبهاللحظات بنختم مشوار الأربع ساعات الحلوين يلي قضيناها مع بعض لنهار الثالثة 9 من شهر حزيران. كان معكم ماريا من وراء ميكرو راديو 2 أمياء أستراليا ومن استوديوات الإذاعة من بيروت. بشكر استماعكم الدائم لنا وبتمنى لكم بقية نهار حلو كتير. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 3، خليكن معنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار العوصات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أمياء أستراليا.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظر المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم رولا أبي حيدر،
8: ونستهلها بالعناوين. إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات، وترامب يحذر نتنياهو من العودة للحرب. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان موقعة قتلى وجرحى، والرئيس اللبناني يناشد الدولة العبرية السعي إلى الحوار بدلا من الحرب. زيلنسكي يتحدث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر لإحياء محادثات السلام. في نشرة السادسة أيضا، البابا يعد بالمزيد من الجهود لمكافحة التعديات الجنسية في الكنيسة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: في التفاصيل، أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة بعد أول مواجهات بينهما منذ إعلان الهدنة في الحرب في الشرق الأوسط قبل شهرين. تزامنا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرها موقع أكسيوس الإخباري إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا إذا عاد إلى الحرب مع إيران. سليمان ياسيني.
10: بعد جولة من الهجمات المكثفة، إيران وإسرائيل توقفان لغة السلاح في قرار لقي ترحيبا واسعا. فمن الجانب الإسرائيلي أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن النيران على الجبهة الإيرانية تم احتواؤها، فيما أعلنت طهران وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل بعد تنفيذ ما وصفته برد مؤلم على الهجمات الإسرائيلية. وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطرفين إلى وقف تبادل إطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات المتعلقة بإحلال السلام لا تزال جارية رغم التحديات والخلافات السياسية القائمة. ورغم استمرار الحذر، فإن مؤشرات إيجابية حول الوضع برزت، بينها إعلان وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إعادة فتح المدارس والمنشآت التربوية، كما أعادت إيران فتح مجالها الجوي واستؤنفت الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران. وأمام إصرار إيران بربط أي تفاهمات سياسية بوقف الحرب في لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيضرب الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل.
8: وفي مقابل هذه التصريحات الإسرائيلية، دعا أمين عام مجلس الأمن القومي في إيران إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية من دون استبعاد العودة لاستئناف الحرب، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إيرانية عن هشاشة الهدنة. علي الباشا مراسل مونتي كارلو الدولية في طهران.
11: هدنة هشة وقد تكون أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل المواجهات الأخيرة، هكذا وصفت وسائل الإعلام المحلية إنهاء العملية العسكرية بين طهران وتل أبيب. فإسرائيل لم تلتزم بالخط الأحمر الجديد الذي رسمه الحرس الثوري واستمرت بتنفيذ العملية العسكرية في جنوب لبنان. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن طهران أفسدت معادلة وقف إطلاق النار على الورق واختراقه بشكل مكرر في الميدان، وهذا النهج سوف تسلكه طهران إلى أن يعاد بناء الثقة مرة أخرى. أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى دعا إسرائيل إلى التزام بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. وأضاف محمد باقر ذو القدر أن إيران سوف تحول الأرض إلى جهنم بالنسبة للائتلاف الأمريكي الإسرائيلي إذا ما استمر في أعماله العدائية في المنطقة. تصريحات تشي بإمكانية استئناف المواجهة العسكرية في ظل غياب الأفق فيما يتعلق باتفاق نهائي بين طهران وواشنطن. مستشار المرشد الأعلى محسن رضائي قال إنه لا يثق بإمكانية أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق نهائي. أكد تمسك طهران بالثوابت الثلاثة: إرساء وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والاعتراف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم على أراضيها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: الدكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا رأى في حديث لمونتي كارلو الدولية أن إيران أوقفت هجماتها ضد إسرائيل لأنها لم ترد هذه الموجة من التصعيد التي أرادها في المقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نستمع إليه وهو يخوض في تفاصيل الخلفيات الإسرائيلية متحدثا لوهبة خدش.
12: إيران عمليا لم تريد هذا التصعيد منذ البداية، ولكن ما حدث أنه نتنياهو قام بضرب الضاحية، طبعا هذا بموافقة رئيس ترامب، ولكن الأهداف من هذه العملية التي قام بها نتنياهو كانت سياسية داخلية. يعني هو في نهاية المطاف فقط أراد أن يثبت للإسرائيليين بأنه يحافظ على أمن الشمال، وعندما تقصف حزب الله البلاد الشمالية في إسرائيل فهو يقصف الضاحية، مع أنه من الناحية الأمنية لا قيمة لهذا العمل. ولكن هذا وضع إيران أمام خيار تستطيع أن تغيره، وهو الوقوف إلى جانب حزب الله، أولا لأن هذا ما وعدت به حزب الله، وثانيا لأنه هذا يقلل من هيبتها ويضعها في مكان وكأنها تهدد ولا تقوم بأي شيء. وإسرائيل طبعا استغلت هذه الفرصة لتضرب إيران. هناك بنك أهداف إسرائيلي كبير، خصوصا كل ما يتعلق بالدفاعات الجوية الإيرانية التي قامت خلال هذين الشهرين بإعادة تنظيمها، فكانت إسرائيل معنية جدا أن تقصف هذه الأماكن. وطبعا التضييق على إيران من الناحية الاقتصادية، ولذلك قامت بقصف المفاعل البتروخيمي أيضا للضغط على إيران، هذا على ما يبدو أيضا منسق مع الولايات المتحدة.
8: سليم بريك أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا. وفي لبنان، واصلت إسرائيل شن غارات على جنوب البلاد، بما في ذلك ضربة في مدينة صور أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، فيما تجاوز عدد ضحايا ضحايا الأمس 15 قتيلا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن من جهته أن مهمة إسرائيل لم تنتهي بعد مع حزب الله، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بالمعادلة الجديدة التي فرضتها إيران وحزب الله عليها. تصريح نتنياهو تزامن مع محاولة توسيع الجيش الإسرائيلي رقعة تقدمه البري وسط استهدافات حزب الله لجنوده وآلياته، كما تنقل مراسلة مونتي كارلو الدولية في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
13: عادت الجبهة الجنوبية إلى حموتها بعد هدوء حذر تزامن مع الضربات الإسرائيلية الإيرانية، إذ شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على حوالي 30 بلدة، إضافة إلى مرتفعات الويزة، جبل صافي، جبل الريحان ومنطقة زقوء المفدة في سور التي أنذرها الجيش الإسرائيلي بالإخلاء. الغارات أسفرت عن مقتل 15 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 26 آخرين، بينهم أطفال، نساء ومسعفون، في زفتة، صور، المروانية والخرايب، فيما طال القصف المدفعي ما لا يقل عن 7 بلدات وعمليات التمشيط وديي سلوق والحجر. من جهته استهدف حزب الله تجمعات للجنود وآلياتهم في يحمر شئيف، النقورة، رشاف، عيناتا وعند أطراف بيت يحون والطيرة، كما استهدف مربط مدفعية مستحدث في العديسة، آلية اتصالات وأخرى عسكرية ولوجستية لنقل الذخائر في يحمر شئيف ومحيط قلعة شئيف، وتصدى لمسيرة في أجواء إقليم التفاح. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
8: وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون نداء علنيا نادرا إلى الحكومة والشعب الإسرائيليين من أجل التفاوض على إنهاء الحرب، وذلك في مقابلة أذاعتها شبكة CNN، قائلا إن الحلول العسكرية لن توفر الأمانة والأمن لسكان الشمال. هذا فيما توقع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى وقفا شاملا لإطلاق النار في لبنان. جاء ذلك في تصريح أدلى بها عيسى عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في العاصمة بيروت وهناك. ومن هناك يحدثنا مراسلنا نقول نصيف.
14: تقاطعت تصريحات السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعد جولته على رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة مع نشر أجزاء إضافية من مقابلة الرئيس اللبناني جوزيف عون لمحطة CNN. تقاطعت من حول تأكيدهما المضي في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية رغم تدهور الوضع العسكري بين إسرائيل وإيران. قاطع السفير الأمريكي والرئيس عون أيضا من حول إصرار الرئيس دونالد ترامب على دعم لبنان وفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية والسعي إلى وقف شامل للنار. وبينما عز السفير عيسى الغارة على الضحية الجنوبية إلى أنها أتت ردا على استهداف حزب الله الداخل الإسرائيلي، اتهم الرئيس عون إيران بمحاولة استخدام لبنان ورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة، قائلا إن مناصري حزب الله لبنانيون، مشيرا إلى أن على حزب الله تسليم سلاحه أو التفاوض مع الحكومة لئلا يتحمل المسؤولية، على أنه أكد أن المفاوضات التي يجريها هي من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وليس اتفاق سلام. بذلك اتسم كلام الرئيس اللبناني بالمرونة حيال حزب الله دون ما تخليه عن المفاوضات، بينما القطيعة كاملة بينهما، ويكاد لا يمر يوم لا يكرر حزب الله رفضه المفاوضات المباشرة وانتقاده العنيف للرئيس اللبناني. نولا نصيب، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
8: ومن مونتي كارلو الدولية تواصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا. رغم الاضطرابات التي أحدثتها حرب الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود، تؤكد شركات الطيران أن أكبر تهديد يواجه أرباحها ليس الصراع الإقليمي بل الضرائب والقيود التنظيمية المتزايدة. وفي اجتماع إياتا في ريو دي جانيرو، وجه التنفيذيون انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، معتبرين أنها تعرقل تعافي القطاع أكثر من أي أزمة جيوسياسية. المزيد في تقرير حازم حماد.
15: رغم ارتفاع تكاليف وقود الطائرات بنسبة 70% هذا العام بسبب حرب الشرق الأوسط، شدد مسؤولو شركات الطيران خلال اجتماعيات على أن الضرائب والقيود التنظيمية تمثل الخطر الأكبر على أرباحهم. وأوضح المدير العام ويلي ويلش أن فاتورة الوقود ستزيد 100 مليار دولار، لكن القلق الحقيقي يتمحور حول السياسات المقيدة بشكل مبالغ فيه. وتركزت الانتقادات الانتقادات على ضرائب الطيران الأوروبية، خصوصا تلك المفروضة بحجة خفض الانبعاثات، إضافة إلى قواعد التعويضات للركاب التي وصفها ويلش بأنها شعبوية. كما انتقد التنفيذيون إلزام الشركات باستخدام حد أدنى من الوقود غير الأحفوري رغم ندرته عالميا. ورغم المخاوف من استمرار الحرب في الخليج وتأثيرها على الإمدادات، قللت شركات الطيران من احتمال حدوث نقص فعلي، معتبرة أن السيناريوهات المتشائمة غير متوقعة. وبدا واضحا أن القطاع يرى في السياسات الحكومية لا الصراعات الخطر الأكثر إلحاحا على استدامة الصناعة.
8: في الملف الروسي الأوكراني، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصالا هاتفيا بالأمس مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في محاولة لإحياء المفاوضات بغية إيجاد مخرج من الحرب في أوكرانيا. هذا ولقي 8 مدنيين حتفهم في أوكرانيا، أصيب أكثر من 50 في هجمات روسية خلال الساعات الأخيرة استخدمت فيها عشرات المسيرات في مقابل ضربات أوكرانية داخل روسيا والقرم استهدفت منشآت نفطية ورادارية. من كييف، محمد زاوية.
16: أعلنت السلطات أن الهجمات الروسية طالت عددا من المقاطعات بينها خاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. ووفق سلاح الجو، أطلقت روسيا موجة جديدة بعشرات المسيرات، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط الجزء الأكبر منها، فيما وصلت مسيرات أخرى إلى أهداف في مواقع مختلفة. اللافت في هذه الجولة من التصعيد أن القلق لم يعد مرتبطا فقط بحجم الهجمات، بل بطبيعة بعض الأهداف. فقد تحدثت كييف عن استهداف جديد لمواقع حساسة مرتبطة بالطاقة النووية والكهرباء والطاقة. في المقابل، كثفت أوكرانيا بدورها ضرباتها في العمق الروسي وفي القرم، وتحدثت مصادر عسكرية أوكرانية عن استهداف منشآت نفطية ورادارية، بينها موقع مرتبط بخطوط أنابيب نفط في مقاطعة فولغاغراد، إضافة إلى ضربات على منشآت في شبه جزيرة القرم ونوفاراسيسك. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
8: في اليوم الثالث من زيارته لإسبانيا، وعد البابلون 14 ببذل المزيد من الجهود وتأمين استجابة أكثر فاعلية للاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة. أدلى البابا بهذه التصريحات بعد لقائه في مدريد 6 من ضحايا هذه الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين. أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استعداده للتعاون مع كوريا الشمالية من أجل رفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى كوريا الشمالية تستغرق يومين. هدى العناس.
17: قال الرئيس الصيني خلال الزيارة التي يقوم بها إلى كوريا الشمالية إنه مستعد للعمل مع الزعيم الكوري الشمالي من أجل الحفاظ على تواصل استراتيجي وثيق ومواصلة توجيه العلاقات بين البلدين نحو أفاق جديدة، مضيفا أنه ينبغي للجانبين تعزيز التبادلات والتعاون في مجالات الدبلوماسية والشؤون العسكرية وإنفاذ القانون. وتأتي هذه الزيارة التي تستمر يومين بعد قمتين عقدهما الرئيس الصيني مع نظيريه الأمريكي والروسي، وفي ظل تعثر المفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، حيث تصر كوريا الشمالية على أن برنامجها النووي لا رجعة فيه، وهو ما أكدته شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عشية زيارة الرئيس الصيني لبلادها. كما تأتي أيضا في وقت توطدت فيه العلاقات بين كيم جونغ أون بشكل كبير مع موسكو وإرساله آلاف الجنود لدعم القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، إذ يعتقد بعض المحللين أن الرئيس الصيني يسعى من خلال هذه الزيارة لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد على كوريا الشمالية.
8: وبهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة. عودة للتفكير بأبنى.
18: Good afternoon. Starting off in Sydney, in the M8 tunnel in Tempe, you've got a crash. It's got two of the four southbound lanes closed. In Punchbowl, a serious collision has a westbound lane closed on Punchbowl Road approaching the boulevard. Otherwise, in Melbourne, keep an eye out for some barrier repairs on the Ring Road Alternabound ramp to the Princes Freeway. It's taking out the left-hand lane and speeds are back down to 40k. On the Deer Park bypass, it's a slow run outbound from Robinson's Road through to Hopkins Road on the Western Freeway. The King Living, mid-year sale and Sunday. Save up to 50% on selected Australian designs, award-winning furniture. Hurry and Sunday. Visit a King showroom today. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
19: منبلش مشوارنا مع الفنان جورج الطويل. انتو برفتي ذات التو ام اي، مرحبا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام، وصلنا سوا ليوم الثلاثاء اليوم 9 من شهر جون حزيران. بذكر باحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحراره ل 20 درجه 18 على صعيد ملبن. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون برفقتكم من هلا ولغايه الساعه 8. مشوار درافت تايم بروجرام بلش هلا، واكيد رح نكون برفقه اخر المستجدات الاخباريه المحليه الاستراليه، بالاضافه لكل الأخبار العالمية دايما بتتابعوها عبر أثير راديو 2ME كل ساعة على رأس الساعة. راح كمان نتعرف على معلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفقتنا بسياق مشوارنا. كل جديد من الأغاني والموسيقى الحلوة دايما أنتو بتكونوا من الأوائل يلي تستمعوا لها وبتتعرفوا عليها. تحياتي لكم أنتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. ذكر مستمعينا أنه حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا، بأستراليا وعندن خدمات أخرى متوفرة، موجودين على 95 Way Street Fairfield. رح نتوجه إلى أول فاصل استراحة وبنرجع لأغانينا الحلوة هون راديو 2ME 1638 AM.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: بنتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME. منروح هلا ماشي.
3: Tanmay Navada with the top stories. Disability advocates say they're disappointed about the short timeline for hearings into the federal government's proposed overhaul of the National Disability Insurance Scheme. A Senate inquiry examining draft legislation paving the way for billions of dollars worth of cuts to the scheme has opened 3 days of hearings in Melbourne. 160,000 people are expected to be taken off the NDIS when new eligibility tests are brought in. Iran and Israel say they've halted attacks against each other after exchanging fire for the first time since agreeing to a truce in April. US President Donald Trump had demanded an end to the fighting and has told Israel's Prime Minister to use common sense. However, Benjamin Netanyahu warns Israel will strike Iran again if there are further attacks. And Victorian Premier Jacinta Allen has brushed off questions about her leadership amid discontent from within her party over her performance. The ABC understands some Labor MPs are becoming increasingly frustrated with the Premier's performance and are questioning her judgment, particularly over her handling of the CFMEU corruption scandal. A poll published by News Corp found a majority of voters and 39% of Labor voters think she should be replaced. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: 5:35 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز جديد للأخبار مع سليمان ياسين. صباح الخير سليمان.
2: شيرين سليم، مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. بعد أول مواجهات بينهما منذ إعلان الهدنة في الحرب في الشرق الأوسط قبل شهرين، قالت إيران وإسرائيل إنهما أوقفتا تبادل الهجمات عقب مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقف إطلاق النار على الفور، لكن طهران ذكرت أنها ستستأنف الهجمات في حال قصفت إسرائيل حزب الله في لبنان. هذا ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إسماعيل بقائي قائد وفيلق القدس التابع للحرس الثوري

0: الإيراني. قبله إنه سيتم إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن ومن الخليج إلى البحر الأحمر. هذا وقال الجيش الإسرائيلي من جانبه في وقت مبكر من اليوم إنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن. في لبنان واصلت إسرائيل شن غارات على جنوب البلاد بما في ذلك ضربة في مدينة صور أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. وفي ذات المدينة أكد الصليب الأحمر اللبناني إصابة 4 مسعفين بجروح في غارة إسرائيلية. إلى ذلك وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون نداء علنيا نادرا إلى الحكومة والشعب الإسرائيليين من أجل التفاوض على إنهاء الحرب. ومن جانبه قال وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسا إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات المحكومة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل/نيسان الماضي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى مناقشة إيجابية مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر مشيدا بما وصفه باستعدادهما للعمل على التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. ميدانيا أسفرت غارة جوية روسية على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين وفق السلطات المحلية. تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصيحات استهجان من الجمهور في قاعة ماديسون سكوير جاردن في نيويورك حيث جاء ليشاهد المباراة 3 من نهائي دور كرة السلة الأمريكية المحترف NBA. زادت القوى النووية من انفاقها على ترساناتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار العام الماضي بزيادة قدرها
1: 19%. In Sydney, in Punchbowl, there's been a serious crash. It's closing out a westbound lane on Punchbowl Road approaching the boulevard. And in Haberfield, you've got a breakdown eastbound of Parramatta Road approaching Bland Street. In Melbourne, look out for a crash in Toorak on Toorak Road. It's now closed eastbound between Orong Road and Mafora Roads, and trams are also affected there. And a breakdown in Dandenong South on Pound Road eastbound before the South Gippsland Freeway. It's taking out the right-hand lane. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now with selected sofas, beds, dining kits and more at 40% off. Shop in-store or online, T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفتي ذات 2ME 16 GITM. بنتوجه إلى فاصل استراحة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: عم تسأل أنت وينك؟ عدويمي وحياة عينك.
0: بدي وصل تحياتي لكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 16 GITM. منروح لمنفذ هجوم بونداي الارهابي اكرم نافذ، الذي قتل 15 شخص من الشعب الاسترالي من ضمن أطفال أبرياء. الإرهابي يبكي داخل السجن الانفرادي قبل جلسته للمحكمة، يلي عم يدعي ويقول أنه والدي كان السبب. نعم، والده كان السبب، والمجرم نافذ عم يبكي حاليا. ما بدنا ننسى مستمعينا بيو توفى، يعني ما حدا بيقدر يدافع عن حدا بهالأيام، ولكن هو هلأ كونه أنه بده يواجه المحكمة قريبا جدا، يمكن عم يلف قضية تقدمها للقاضي. تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 16 GITM. نروح لاستراحة بسيطة ونرجع نتابع سوا.

0: the hits.
1: One station.
0: This is
2: just one 2ME. 2ME.
1: I love it.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. This is Radio 2ME Australia.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من وفيكم فيها بعد فاصل استراحة. هذه هي الإذاعة الأقوى 2ME. Bonsoir. Today's best variety. This is my radio. Ole. Is it me? What are they saying anyway? On this black party. My radio. We've got it. Awesome. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل BTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ماذا في العناوين؟
9: صباح الخير عون سمى الأشياء بأسمائها.
10: They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States.
9: عيسى المناطق التجريبية مأهولة.
11: المنطقة رح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مش لا يضربها الإسرائيلي، ما بيكون له خص فيها.
9: ترامب لنتنياهو: أنا صاحب القرار النهائي لا أنت. الحرس الثوري يهدد: حزام من هرمز إلى باب المندب.
12: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
13: Follow us on إكس.
12: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: يرتاح اللبنانيون عندما يسمعون رئيس الجمهورية وهو يسمي الأشياء بأسمائها دون تدوير، دون كلام معسول، دون كفوف. هذا النهج بدأه رئيس الحكومة نواف سلام فأغضب حزب الله. حاول رئيس الجمهورية احتواء الحزب وضمه إلى المعادلة بكرامة وكبر، لكنه رفض مرة واثنتين. حاول لبنانته فتمسك بإيرانيته، حاول مؤسسته ضمن الدولة فأصر على العسكرة، حاول شرعنته كحزب سياسي فطالب بالاثنين بل بالثلاثة: شريك في الحكومة وضد الحكومة، شريك في مجلس النواب وضد مجلس النواب. حزب لبناني حيث الحاجة والمصلحة، وجنود في الولاية في كل حين.
1: على السلطة أن تبدأ بتسمية الأشياء بأسمائها، هذا ما فعله رئيس الحكومة، وهذا ما بدأ يفعله رئيس الجمهورية، تسمية الأشياء بأسمائها.
2: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. No other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
0: قال عون إذن في رسالة بالغة الوضوح إلى إيران إن الشعب اللبناني يدفع الثمن، يقتل وتدمر منازله من أجل خدمة مصالح إيران لا مصلحة البلد، ولا يحق لكم التدخل في شؤوننا الداخلية. دول أخرى تحاول مساعدتنا، أما أنتم فلا تفعلون ذلك بل تحاولون تدمير البلد من أجل مصالحكم.
1: وفي رسالة إلى حزب الله قال رئيس الجمهورية إنه في حال لم يوافق الحزب على تسليم السلاح أو التفاوض مع الحكومة فسيتحمل المسؤولية أمام شعبه الذي سيبتعد عنه.
0: وعن دور رئيس المجلس اعتبر عون أن بري أمضى 40 عاما وهو يحاول بناء الجنوب، وهو رجل دولة يريد إنهاء الحرب بالوسائل السلمية، لكن يجب الحذر من الدخول في مواجهة عسكرية مع حزب الله نظرا إلى دقة الوضع داخل الطائفة الشيعية.
3: Hopefully and eventually they'll be persuaded but the cost will be high. Unfortunately, I will try. Actually, nothing is impossible, and I will keep pushing for it. Definitely, I don't maintain direct contact with them, but I maintain contact with Speaker Berri, who's also in line with the negotiation, who's also wants to end this war, who is also fed up with this war, seeing the destruction of the South, and he wants to get ready to end this war. So I'm counting on him. Definitely, IRGC has a major influence on Hezbollah. I totally reject their statement.
4: What, who said?
3: This is...
4: Who said?
3: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this, they don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally.
0: وقال عون لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق انتهاء الحرب.
1: ولأن عون سمى الأشياء بأسمائها هاجمته صحيفة إيرانية ورسمت صورته وكتبت: جوزيف عون مدير مكتب نتنياهو في بيروت. الضاحية مقابل شمال إسرائيل، هل لا تزال المعادلة قائمة؟
0: نعم، وحتى إشعار آخر: رغم إصدار الرئيس الأمريكي أمر اليوم إلى كل من إسرائيل وإيران بوقف الهجمات المتبادلة.
1: وماذا عن الجنوب؟
0: الجنوب خارج المعادلة لأكثر من سبب سياسي وعسكري.
1: ماذا في البعد السياسي أولا؟
0: في البعد السياسي الرئيس ترامب لا يريد توسعة الحرب ويريد حماية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وهذه أصغر هدية يمكن أن يقدمها للحكومة اللبنانية التي اتخذت قرارات غير مسبوقة.
1: وماذا في الأسباب العسكرية؟
0: السبب الآخر أن الجنوب منطقة عمليات إسرائيلية، ومعالجتها تنطلق من المناطق التجريبية pilot zones التي صار التفاهم عليها في الجولة الرابعة من المفاوضات.
1: إذن إسرائيل باقية جنوبي الليطاني؟
0: لا يمكن تصور خروج إسرائيل من المناطق التي احتلتها بمجرد طلب أمريكي، بل بضمانة نهائية بتسليم وتسلم بين الجيش الإسرائيلي المنسحب منطقة وراء منطقة والجيش اللبناني المنتشر أيضا منطقة وراء منطقة، مع التأكد من تنظيف المربع التجريبي من أي عديد أو عتاد غير شرعي، ومع بدء إعادة الإعمار. وهذا ما قاله صراحة السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي أجرى الاثنين محادثات مع الرؤساء الثلاثة.
4: بايلوت زون هي منطقة رح تكون مفتوحة لكل اللي من قلبها، يعني من أهل الضيعة رح يرجعوا لهوني، رح الجيش ياخد يعني المنطقة، رح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مش رح يضربها، الإسرائيلي ما بيكون له خص فيها. يعني هيدي الهيئتها مش كانت واضحة، يعني مش حي، يعني مش إنه رح تكون منطقة عازلة يعني ما فيها حدا. شو معناتها إنه يروح الجيش وما في ناس؟ بالعكس، نحن بهمنا إنه العالم ترجع لهونيكي وتقعد ببيتها ويبلش العمار ويشق الطرقات ويجيبوا كهرباء ويجيبوا مي، حتى نعمل إنه مثل إنه إذا صار ما صار كل الجنوب بتصير مثل هالمنطقة هيدي، يعني تمبلت بسموه.
1: في الوقائع، إيران دخلت مباشرة على خط لبنان وقصفت إسرائيل بالباليستي ردا على استهداف الضاحية.
0: وبعد طلب ترامب من إيران وإسرائيل وقف تبادل الضربات، أعلنت القيادة المركزية لخاتم الأنبياء تعليق العمليات.
1: إسرائيل التي التزمت إيرانيا وبيروتيا، إلا أنها لم تلتزم جنوبا، حيث شن طيرانها غارات على صور وعلى حوالي 20 بلدة أخرى.
0: وأدت الغارة الإسرائيلية على مدينة صور إلى سقوط 5 قتلى و8 جرحى، 4 منهم من مسعفي الصليب الأحمر.
1: كما سقطت ضحيتان و10 جرحى في الغارة على المروانية في قضاء صيدا.
0: بيروت بقيت بمنأى عن الضربات باستثناء الغارة الأخيرة على الضاحية الجنوبية. كريستال كوزعل.
5: نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب أن استمرار هجمات حزب الله على إسرائيل يمنحها الحق في ضرب بيروت. ونقل موقع ولا أن إسرائيل لا تستطيع القبول بالحصانة المفروضة أمريكيا على بيروت، ولا سيما أن العاصمة اللبنانية تعد مركزا لوجستيا لنقل الأسلحة والطائرات المسيرة، فضلا عن كونها
6: Good afternoon. Starting off in Sydney on the M2MB Croft, you've got a broken down crane. It's got a westbound lane closed approaching Pennant Hills Road and delays it back through Macquarie Park. In Lane Cove North, another breakdown westbound in Lane Cove Tunnel. Otherwise, in Melbourne, keep an eye out for a crash in Dandenong North on Stud Road northbound at the Monash Freeway. Some heavy delays are starting to build there and it's got the right-hand lane closed. And a breakdown in South Yarra on Alexandra Avenue, city-bound at Punt Road. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4، وتعرفنا أيضا على حركة السير والطرقات. العودة لاستديوهات الهواء، أنتو برفت إذاعة 2ME 1638 AM. نكمل برفتكم مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الثلاثة، اليوم 9 من شهر جون حزيران. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة مشمس معتدل على صعيد ملبن، 18 كمان معتدل. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندهم خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. بنسمع بقعد بيدون شمس ومي للفنان فارس كرم. مشوا

0: Jesus, they are Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turn to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is our Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: وجه القمر

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: بنتوجه إلى فاصل استراحة قصير عبر أثير راديو 2ME، بنتعرف على جولتنا الإخبارية لتمام الأربع ونص.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
9: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News. Tanmaya Navada with the top stories. 20 countries, including Australia, have released a joint statement describing the humanitarian situation in Gaza as catastrophic and calling on Israel to allow more aid into the territory. Australia joined Japan, Britain and others, urging Israel to overturn a new law allowing the government to ban international aid organisations. The letter says the role of these groups is crucial to the survival of Palestinians who are facing starvation amid a public health crisis in Gaza. Prime Minister Anthony Albanese says the opposition is at risk of becoming indistinguishable from One Nation after the opposition leader did not rule out a preference deal. Angus Taylor left the door open to deal with One Nation 2 years out from an election, saying he'd work with anyone to get rid of the current government. Speaking in Bendigo, Mr. Albanese noted that under John Howard, the coalition put One Nation last. And there's been an outpouring of support for NRL player Kane Evans, who came out as gay in an emotional interview yesterday. The 34-year-old is just the second rugby league professional to publicly come out, following Ian Roberts back in 1995. Roosters legend Anthony Minicello has praised Evans, saying he may have saved the lives of many facing a similar situation. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: صباحكم بركات متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان ومقتل 14 شخصا على الأقل جراء ضربات الاثنين، وإيران تهدد إسرائيل باستئناف الهجمات إذا وصلت قصف حزب الله، والرئيس اللبناني يوجه نداء علنيا إلى الحكومة والشعب الإسرائيلي.

يعين من أجل الحوار. في هذه النشرة نربط الاتصال بموفدنا إلى بيروت عبد القادر ترماس. بعد إعلان إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة بعد تدخل من ترامب، الرئيس الأمريكي يحذر بنيامين نتنياهو من عواقب استئناف الحرب، وطهران تعلن إنشاء حزام أمني جديد يمتد إلى البحر الأحمر، وإسرائيل تعترض مقذوفا جديدا أطلق من اليمن. عن استراتيجية طهران في هذه النشرة نستضيف باحثا في الشؤون الإيرانية. على بعد يومين من بدء منافسات كأس العالم لكرة القدم، الولايات المتحدة تمنع حكما صوماليا من دخول أراضيها، والفيفا تستبعده من تحكيم المباريات، وقلق متصاعد بشأن توالي المشاكل اللوجستية قبل المونديال. وتتابعنا خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا معرمة عويطية في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ما الذي دار في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية؟ مع مراسلتنا في سوريا دانا البوز النفط العراقي وبدائل تصديره عبر الأراضي السورية بسبب غلق مضيق هرمز، شركة ستيلانتيس للسيارات وأزمة جديدة مع سيارات جيب، نرى ذلك في اقتصاد الصباح مع عماد بن سعيد. نتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع راشا زغريني. وفي اليوم العالمي للمحيطات، ما هي المخاطر التي تحدق بكوكبنا الأزرق؟ فابقوا معنا.

0: حمى الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران خفت بعد إعلان البلدين وقف هجماتهما حاليا، ورغم توعد طهران لتل أبيب باستئناف الهجمات ضدها إن هي واصلت قصف حزب الله في لبنان، لم توقف إسرائيل غاراتها على جنوب البلاد. 5 أشخاص على الأقل قتلوا في ضربة واحدة قرب مركز صحي في مدينة سور، مع جرح 8 آخرين، 4 منهم مسعفون في الصليب الأحمر. في المجموع قتل 14 شخصا في لبنان في ضربات إسرائيلية أمس. في غضون ذلك، وفي مقابلة مع قناة CNN الأمريكية، وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون نداء علنيا نادرا إلى الحكومة والشعب الإسرائيليين من أجل التفاوض على إنهاء الحرب، قائلا إن الحلول العسكرية لن توفر لكم الأمان والأمن في شمال إسرائيل. وتجري الحكومة اللبنانية محادثات مباشرة مع إسرائيل بواسطة واشنطن دون تقدم بين يذكر. معنا الآن من بيروت مفادنا الخاص إلى هناك عبد القادر درماس. عبد القادر، صباح الخير. الضربات الإسرائيلية كما قلنا لم تخف على لبنان، بينما حزب الله يواصل استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب البلاد.
1: بالفعل، مرحبا ربيع. لم تخف الضربات أو التصعيد في مناطق جنوب لبنان. نتحدث على استهداف إسرائيلي لجبل الريحان بحزام ناري من 5 غارات. نتحدث أيضا على غارة جوية في مدينة زفتة في قضاء النبطية، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص، منهم طفلة وسيدة، وإصابة آخرين. نتحدث أيضا على أمر خطير آخر، ألا وهي غارة من الجيش الإسرائيلي على مدينة سور قرب مركز الصليب الأحمر، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 8، 4 منهم مسعفون في الصليب الأحمر. أيضا مدينة أو بلدة المروانية في قضاء الصيدة، وهي الخط الأخير في جنوب لبنان، أو الخط الذي كان يبدو آمنا نوعا ما، تعرضت لغارة جوية خلال الساعات الأخيرة الماضية، مما أدى إلى مقتل طفل وجرح 10، منهم 4 سيدات. نتحدث أيضا على مدينة سور التي تم قصفها ب المدفعية القادمة أو المدفعية الموجودة في بلدة البياضة. هناك أيضا إنذارات تتكرر على سكان مدينة سور من أجل النزوح إلى شمال نهر الزهراني، وإنذارات أخرى في مدينة النبطية أو قضاء النبطية للتوجه إلى مناطق الشمالية شمال الخط الأصفر، بما يعني أن الجيش الإسرائيلي يريد أن يسيطر على عمق 10 كيلومترات من حدوده الشمالية. هذه كلها الأخبار تربك اللبنانيين الآن، وحتى مع وجود الوساطة الأمريكية وحديث على إمكانية التهدئة وحديث على مفاوضات أو محادثات مباشرة بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، إلا المخاوف ما زالت موجودة، خاصة مع الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تحلق لساعات في الضاحية الجنوبية أو العاصمة بيروت. ليست هذه الأخبار الوحيدة القادمة من الجنوب، أيضا أخبار تشييع جثمين القتلى، ونتحدث الآن على قتلى الجيش اللبناني. مجموعة من التساؤلات هنا في لبنان، لماذا يستهدف الجيش الإسرائيلي الجيش أو عناصر الجيش اللبناني مع وجود تقارب، مع وجود تهدئة في اللهجة الرسمية، وخاصة في خطاب الرئيس اللبناني جوزيف عون. ليلة أمس كنا في بلدة كفر جرة في قضاء صيدا، وحضرنا تشييع جثمان النقيب إلي خوري الذي قضى هو واثنين من زملائه على طريق النبطية. نشاهد هذا التقرير.
2: عاد النقيب إلي خوري إلى بلدته الجنوبية كفر جرة محمولا على الأكتاف داخل تابوت غطاه العلم اللبناني. ضابط في الجيش اللبناني قضى مع 2 من زملائه جراء استهداف إسرائيلي لآلية عسكرية في جنوب البلاد.
3: هذا العدوان الذي يطال مختلف مناطق وطننا ويستهدف المدنيين والعسكريين بشكل متعمد، يمثل آخر فصول الوحشية الإسرائيلية وما تخلفه من دمار في وطننا.
2: في الكنيسة وبين صفوف المشيعين يخيم الحزن على البلدة الصغيرة. عائلة وأصدقاء ورفاق سلاح جاءوا لوداع ابنها الذي لم يعد من مهمته الأخيرة.
4: من المستغرب جدا اكتراف هكذا جريمة في وقت يحاول السلام أن يترك ولو بخجل أبوابنا وأبواب لبنان.
5: يعني لو شو ما أحكي عنه كان كتير قليل كتير قليل، بتحس يعني كان معب الدنيا، وبس إجا خبر وفاته مثل فضيت الدنيا كلها، الكل عم فتش عليه.
2: لا تبدو هذه الجنازة حدثا معزولا في جنوب لبنان، فمع استمرار المواجهة تتسع دائرة الضحايا لتشمل مدنيين ومسعفين وعاملين في القطاع الصحي، إضافة إلى عناصر من الجيش اللبناني.
0: كان هذا التقرير عبد القادر درماس. عبد القادر شكرا جزيلا لك، سنواصل طبعا الحديث معك أولا بأول على الآخر التطورات. وبين إيران وإسرائيل وبعد وقف الهجمات بينهما، أشارت التقارير إلى تدخل من الرئيس الأمريكي، إذ قال دونالد ترامب لموقع أكسيوس إنه حذر نتنياهو في مكالمة هاتفية، حذره من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا. ونفى سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة التقارير التي تفيد بأن ترامب ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي. نتنياهو خرج على شعبه متوعدا الأعداء بضربات قوية في حال كرروا مهاجمة بلاده.
6: إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى، ونحن أقوى من أي وقت مضى، لكن صراعنا معهما لم ينتهي بعد. خلال 24 ساعة الماضية حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة علينا، وهذه المعادلة غير مقبولة في رأيي. ظنوا أنهم أطلقوا النار من الأراضي اللبنانية والإيرانية على إسرائيل وأننا لن نتحرك. هذا لم يحدث ولن يحدث ولن يحدث في عهدي.
0: من جانبه قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران ستقاتل في الوقت الذي يناسبها وتتفاوض في الوقت الذي يناسبها. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إسماعيل قآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قوله إنه سيتم إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن. في هذا الإطار وفي الساعات القليلة الماضية اعترضت إسرائيل هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن، وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس انخراطهم في المواجهة مؤكدين أنهم سيمنعون السفن المرتبطة بإسرائيل من دخول البحر الأحمر. هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خبرا نقلته هذا الصباح صحيفة نيويورك تايمز بأن طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز أمس الاثنين، وتم إنقاذ طاقمها المكون من فردين بسلام. ترامب أكد أن الطيارين بخير. كما أكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق في الشرق الأوسط مع إيران هو في مراحله النهائية.
7: نحن في المراحل النهائية لما سيكون اتفاقا ممتازا للغاية.
8: In Sydney on the Hume motorway, we've got some tyre debris across all southbound lanes 5 kilometres out of Colobale. Otherwise, on the M2 motorway in Beecroft, you've got a crane broken down. It's got a westbound lane closed approaching Pennant Hills Road. And heavy delays are back through to Macquarie Park. In Melbourne, look out for reports of a crash in the Calder Freeway outbound for Green Gully Road. It's causing some heavy delays back through to the Ring Road. And a breakdown in South Yarra on Alexandra Avenue, citybound at Punt Road. It's closing out the right-hand turning lane. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: شفته على مفرق بيته، لا حكاني ولا حكيته. الفنان وائل كفوري بهالأغنية الرائعة جدا، أنا كتير كتير حبيتها، حبيت كلامها كتير حلوة. هيدي هالأغنية جديدة من آخر إصدارات الفنان وائل كفوري. دايما الأغاني الحلوة والجديدة بتستمعوا لها بس من عنا، من هون من راديو 2ME. من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الثلاثة، اليوم 9 من شهر حزيران 20، درجات الحرارة بي سيدني 18 بملبن. مشوا بسمع هالأغنية الحلوة بدي أهديكم إياها، أنتوا برفقتي دعتي 2ME 1638 AM.

0: نسبة الأفلات منا شبه مستحيل. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفة إذاعة 2ME 1630 AM. نروح لحكومة ولاية جنوب أستراليا تتعاقد مع شركة سويدية لتزويد بكاميرات مراقبة حديثة جدا مدعوة بالذكاء الاصطناعي. مواصفات هذه الكاميرات: لديها القدرة على أخذ 32 صورة لنفس السيارة خلال ثانية واحدة بس، دقة الصور 20 ميجا بيكسل، تصوير مخالفات السرعة والموبايل وحزام الأمان، دقة عالية في تحديد المخالفة وقت حدوثها. يعني نسبة الإفلات منا شبه مستحيل. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفة إذاعة 2ME 1630 AM. مشو نتوجه لفاصل الاستراحة.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude. Back again tomorrow morning from 5 AM on 2ME.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1630 AM. بس النور
5: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
6: No, thank you.
5: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
6: Yeah, why not? Why not?
5: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
7: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
11: هل تفكر تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
12: صباح الخير، اليومية من صوت لبنان.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. حزب الله يستثمر بدم العسكريين. عون سمى الأشياء بأسمائها. عيسى المناطق التجريبية مأهولة.
2: المنطقة رح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مش رح يضربها، الإسرائيلي ما بيكون له خص فيها.
1: ترامب لنتنياهو: أنا صاحب القرار النهائي لا أنت. الحرس الثوري يهدد: حزام من هرمز إلى باب المندب.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية على مسؤولية مع الدكتور جورج يزبك وأبرز عناوين الصحف.
3: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
4: Follow us on X.
3: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: يستثمر حزب الله بدماء ضباط وجنود الجيش اللبناني عازيا سبب سقوط ضحايا من الجيش جراء الاستهدافات الإسرائيلية لما أسماه استهانة السلطة بسيادة البلد وتنازلاتها المجانية.
1: حزب الله تناسى سبب الأحداث والمسبب وآلاف الشهداء الذين سقطوا في حرب استدرج فيها الحزب إسرائيل بعد إشهاره حرب الإسناد لإيران في معرض مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي بعد الإسناد الأول لغزة وما جرته أيضا من ضحايا.
0: اتهام السلطة بالاستهانة بالبلد هو اتهام صريح بالعمالة والخيانة، فأصبح لزاما على السلطة اليوم التي تفاوض لتحرير البلد أن تصنف إيران الآمرة دولة عدوة، وأن تتهم حزب الله المأمور بالعمالة لإيران، وأن تعلن حل هذه المنظمة سياسيا وعسكريا، إذ أيهما أخطر، أن تفاوض الحكومة اللبنانية إسرائيل أو أن يقرر فصيل لبناني أن يكون تابعا لإيران الآمرة والممولة والموجودة على الأراضي اللبنانية غصبا عن الدولة عسكريا بالعديد من الحرس الثوري وبالعتاد من المسيرات والصواريخ، ودبلوماسيا بإقامة السفير الإيراني غير المرغوب فيه في سفارة بلاده، وماليا بالتمويل الإيراني غير المشروع لحزب لبناني غير مرخص. فليعلن لبنان إيران دولة مشبوهة أو دولة عدوة وليكن ما يكون.
1: كما أن على السلطة أن تبدأ بتسمية الأشياء بأسمائها، هذا ما فعله رئيس الحكومة، وهذا ما بدأ بفعله رئيس الجمهورية، تسمية الأشياء بأسمائها.
2: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. No other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
0: قال عون إذن في رسالة بالغة الوضوح إلى إيران إن الشعب اللبناني يدفع الثمن، يقتل وتدمر منازله من أجل خدمة مصالح إيران لا مصلحة البلد، ولا يحق لكم التدخل في شؤوننا الداخلية، دول أخرى تحاول مساعدتنا، أما أنتم فلا تفعلون ذلك بل تحاولون تدمير البلد من أجل مصالحكم.
1: وفي رسالة إلى حزب الله قال عون إنه في حال لم يوافق الحزب على تسليم السلاح أو التفاوض مع الحكومة فسيتحمل المسؤولية أمام شعبه الذي سيبتعد عنه.
0: وعن دور رئيس المجلس اعتبر عون أن بري أمضى 40 عاما وهو يحاول بناء الجنوب، وهو رجل دولة يريد إنهاء الحرب بالوسائل السلمية، لكن يجب الحذر من الدخول في مواجهة عسكرية مع حزب الله نظرا إلى دقة الوضع داخل الطائفة الشيعية.
3: Hopefully and eventually they'll be persuaded but the cost will be high unfortunately. I will try actually nothing is impossible and I will keep pushing for it. Definitely I don't maintain direct contact with them but I maintain contact with Speaker Berri who's also in line with the negotiation, who also wants to end this war, who is also fed up with this war, seeing the destruction of the South, and he wants to get rid to end this war. So I'm counting on him. Definitely, IRGC has a major influence on Hezbollah. I totally reject their statement.
4: But who said?
3: This is
4: who said?
3: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with, this, they don't approve this agreement. What happened? It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally.
0: وقال عون لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق انتهاء الحرب.
1: ولأن عون سمى الأشياء بأسمائها هاجمته صحيفة إيرانية ورسمت صورته وكتبت جوزيف عون مدير مكتب نتنياهو في بيروت الضاحية مقابل شمال إسرائيل. هل لا تزال المعادلة قائمة؟
0: نعم، وحتى إشعار آخر، رغم إصدار الرئيس الأمريكي أمر اليوم إلى كل من إسرائيل وإيران بوقف الهجمات المتبادلة.
1: وماذا عن الجنوب؟
0: الجنوب خارج المعادلة لأكثر من سبب سياسي وعسكري.
1: ماذا في البعد السياسي أولا؟
0: في البعد السياسي، الرئيس ترامب لا يريد توسعة الحرب ويريد حماية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وهذه أصغر هدية يمكن أن يقدمها للحكومة اللبنانية التي اتخذت قرارات غير مسبوقة.
1: وماذا في الأسباب العسكرية؟
0: السبب الآخر أن الجنوب منطقة عمليات إسرائيلية ومعالجتها تنطلق من المناطق التجريبية Pilot Zones التي صار التفاهم عليها في الجولة الرابعة من المفاوضات.
1: إذن إسرائيل باقية جنوبي الليطاني؟
0: لا يمكن تصور خروج إسرائيل من المناطق التي احتلتها بمجرد طلب أمريكي، بل بضمانة نهائية بتسليم وتسلم بين الجيش الإسرائيلي المنسحب منطقة وراء منطقة والجيش اللبناني المنتشر أيضا منطقة وراء منطقة، مع التأكد من تنظيف المربع التجريبي من أي عديد أو عتاد غير شرعي، ومع بدء إعادة الإعمار. وهذا ما قاله صراحة السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي أجرى الاثنين محادثات مع الرؤساء الثلاثة.
4: بايلوت زون هي منطقة رح تكون مفتوحة لكل اللي من قلبها، يعني من أهل الضيعة رح يرجعوا لهوني، رح الجيش ياخد يعني المنطقة، رح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مش رح يضربها، الإسرائيلي ما بيكون له خص فيها. يعني هيدي الهيئتها مش كانت واضحة، يعني مش حي، يعني مش إنه رح تكون منطقة عازلة يعني ما فيها حدا. شو معناتها إنه يروح الجيش وما في ناس؟ بالعكس، نحن بهمنا إنه العالم ترجع لهونيكي وتقعد ببيتها ويبلش العمار ويشق الطرقات ويجيبوا كهرباء ويجيبوا مي، حتى نعمل إنه مثل إنه إذا صار ما صار كل الجنوب بتصير مثل هالمنطقة هيدي، يعني تمبلت بسموه.
1: في الوقائع، إيران دخلت مباشرة على خط لبنان وقصفت إسرائيل بالباليستي ردا على استهداف الضاحية.
0: وبعد طلب ترامب من إيران وإسرائيل وقف تبادل الضربات، أعلنت القيادة المركزية لخاتم الأنبياء تعليق العمليات.
1: إسرائيل التي التزمت إيرانيا وبيروتيا، إلا أنها لم تلتزم جنوبا حيث شن طيرانها غارات على صور وعلى حوالي 20 بلدة أخرى.
0: وأدت الغارة الإسرائيلية على صور إلى سقوط 5 قتلى و8 جرحى، 4 منهم من مسعفي الصليب الأحمر.
1: كما سقطت ضحيتان و10 جرحى في الغارة على المرواني في قضاء صيدا.
0: موقع أكسيوس نقل عن مصادر أن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب أن استمرار هجمات حزب الله على إسرائيل يمنحها الحق في ضرب بيروت.
1: وتحدثت القناة 15 عن مخاوف إسرائيلية من أن يقيد الرئيس الأمريكي النشاط العسكري الإسرائيلي في لبنان، وأن يطلب تقليص العمليات ليس في الضاحية الجنوبية فقط بل في لبنان عموما.
0: ونقل موقع ولا أن إسرائيل لا تستطيع القبول بالحصانة المفروضة أمريكيا على بيروت، ولا سيما أن العاصمة اللبنانية تعد مركزا لوجستيا لنقل الأسلحة والطائرات المسيرة، فضلا عن كونها مركزا لاتخاذ القرار.
1: وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مهمتنا لم تنتهي بعد مع حزب الله، وهو حاول مع إيران فرض معادلة جديدة علينا ولن نقبل بها.
0: في المقابل، هدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بحزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر.
1: وصرح ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأنه هو من سيملي شروط الحرب على نتنياهو، مضيفا: أنا صاحب القرار النهائي وليس هو. وقال ترامب أيضا: حذرت نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا.
0: وفي الاجتماع الوزاري الدوري الذي عقد في السراي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، عرض وزير الدفاع لإحصاءات الخروقات وأعداد الشهداء العسكريين. وزير الإعلام بول مرقس تحدث بعد الاجتماع:
5: سقط لنا شهداء عسكريين اعتبارا من 1 آذار سنة 2026 كما يلي: من الجيش 29 شهيد، قوى الأمن الداخلي 3، الأمن العام 1، أمن الدولة 13، وشرطة مجلس النواب 1. أما إطلاق الصواريخ فبلغ عددها 33. أما مجموع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من 17 نيسان لغاية 7 حزيران 2026 فبلغت 3491 غارة جوية. عم نحكي فقط خلال مدة وقف إطلاق النار اللي عم بيسعى له لبنان. مجموع الشهداء 3526، مجموع الجرحى 10733. الله يحمي
6: Good afternoon. Starting off in Sydney on the M7 motorway in Horsley Park, you've got a reduced speed limit southbound just passing the Horsley Drive off-ramp. It's down to 60k after an earlier crash. In Ermington, there's been a breakdown on Silverwater Road northbound on the right turn at Victoria Road. Otherwise, in Melbourne, you've got a crash in Glen Waverley on Springvale Road southbound at Railway Parade North. Three right-hand lanes are closed there. Another crash on the Ring Road alternate-bound Fullatulla Freeway. You've got the right-hand lane closed and speeds back down to 40k. Make the most of tax time with fantastic furniture's biggest end of financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. Hurry, sale ends June 30. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: نرجع لعنكم مستمعينا من استديوهات الأخبار. تعرفنا أيضا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نتعرف هلأ على حركة طقسنا بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل لعشرين درجة، 18 على صعيد ميلبن. بذكر مستمعينا حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street فيفيلد يوم الثلاثة، وهالأسبوع رح يمرق بسرعة. كونوا أكيدين أنه هالأسبوع هيدا رح يمرق وكتير سرعة كمان، يعني رح يمرق بلمحة بصر. ليه؟ لأنه امبارح التنين كان عطلة اللونج ويكيند بمناسبة عيد ميلاده للملك تشارلز، فابتدينا بيرفتكم مشوار درافت تايم بروجرام مع أغانينا الحلوة وأخبارنا. وهيدا الأسبوع مثل ما أنا هيك حاسي أنه رح يمرق مش بطيء، لأ رح يمرق كتير بسرعة. رافقتكم السلامة من وين ما أنتم عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بلكن شي مستمعينا أغاني غير شكل بس بتستمعوا عليها من عنا من هون من راديو 2ME، ودلك إلن إيه وعمال اللي بدك إياه. الفنان عباس جعفر بها الأغنية الحلوة بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مسا النور.

0: يا عمي والله بدي ارمي جاي هاي.
1: كمان كيدز يو لاف ات
2: ذا بيست توك باك
3: لانه بامريكا اكيد كمان عندك فلوه هونيك وبيسمعوكي لا ميشيغان و اوهايو لوس انجلوس
2: يو لاف ات
4: ذا بريكفاست شو
5: ذا بريكفاست شو
4: اون 2 اي اوستراليا
1: يو لاف ات.

0: جولتنا الغنائية العودة لعنكم مستمعينا متابعين سوا مشوار درايف تايم بروجرام. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام من روح للولادة في أستراليا والجنسية. الكثير عم يسألوا هل يحصل الأطفال المولودين في أستراليا على الجنسية الأسترالية تلقائيا؟ الإيجابي، أستراليا ليست مثل بقية دول العالم بخصوص منح الجنسية للمولودين على أرضها لخلقانين على أرضها. نحن طبعا عندنا قوانين غير بقية دول العالم. سابقا كان الأطفال المولودين في أستراليا يحصلوا على الجنسية الأسترالية بمجرد الولادة في أستراليا، ولكن القانون تغير سنة 1986. القانون الأسترالي الآن ينص على أنه الطفل المولود في أستراليا بيحصل على الجنسية الأسترالية إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية الأسترالية أو الإقامة الدائمة. إذا لم يكن أحد الوالدين يحمل الجنسية الأسترالية أو الإقامة الدائمة، فالطفل المولود في أستراليا يجب أن يعيش مدة 10 سنوات في أستراليا على الأقل. هيدا القانون يلي بنص عنا هون بأستراليا، والقانون هيدا تغير سنة 1986. بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفتي دعتي 2ME 1638 AM. استمعنا للفنان عباس جعفر ورجعنا كملنا جولتنا الغنائية مع الفناني نانسي عجرم. العودة لعنكم مستمعينا تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفتكم. بنتوجه إلى فاصل استراحة قصير وبنرجع نتابع سوا. مساء النور.
1: 2ME Maximum Heels and More Maximum Music Maximum Heels أستراليا. كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: أستراليا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بدي أقول هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادا لتاريخ اليوم 9 من شهر جون حزيران، وحزروا مين كمان مستمعينا عم يحتفل بعيد ميلاده اليوم. بدي أخبركم أكبر امرأة في أستراليا تحتفل بعيد ميلادها اليوم، أصبح عمرها 112 سنة. كل عام وأنت بألف خير وهابي بيرثداي. أكبر معمرة في أستراليا إنها السيدة لورنا، احتفلت اليوم بعيد ميلادها مع بناتها وأحفادها وأبناء أحفادها، حيث أصبح عمرها اليوم 112 سنة. ولدت السيدة لورنا بالعام 1914 وعاصرت الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما شهدت فترة حكم 26 رئيس وزراء لأستراليا خلال حياتها الطويلة. كل عام وأنت بألف ألف خير. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. رهيب هالأغنية، رح نسمعها سوا للفنان عبد المجيد عبد الله. بونسوار.

0: sec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
3: الرابعة عصرا في باريس.
4: هجيرة بن عدة.
3: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية، وإسرائيل توقف ضرباتها على طهران بطلب أمريكي وتبقي على العملية العسكرية في جنوب لبنان. بازاشكيان يتمسك بخياري التفاوض والدفاع، وباكستان تؤكد أن الهدف النهائي لمحادثات أمريكا وإيران على وشك التحقق. اعتراض مقذوفات أطلقت من لبنان، ووزير الدفاع اللبناني يتحدث عن آلاف الغارات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار. بكين تؤكد دعمها الراسخ لبيونغ يانغ.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف عملياته العسكرية، ملوحا برد أقوى على أي اعتداءات جديدة خصوصا في جنوب لبنان. بالتزامن أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب أوقفت ضرباتها بطلب أمريكي، لكنها لن توقف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. من القدس زياد حلبي.
5: بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فإن إسرائيل استجابت لطلب الرئيس الأمريكي وأوقفت هجماتها على إيران، لكنها ستواصل الهجمات في لبنان. إسرائيل سارعت لشن غارات على جنوبي لبنان بعد أن لجأ الإيرانيون بإعلان وقف إطلاق النار من ناحيتهم إلى زيادة الرهان ورفع حجم الشرط ليصبح عدم استهداف إسرائيل لجنوبي لبنان وليس للضاحية الجنوبية لبيروت فقط. وبعد توقف منذ صباح الأمس، أطلق حزب الله عددا من الصواريخ على شمالي إسرائيل، لكن كان ملفتا أن الجيش الإسرائيلي سارع في بيانه إلى التأكيد أن الصواريخ كانت موجهة للقوات الإسرائيلية في جنوبي لبنان وليس لشمال إسرائيل، وجرى اعتراض ثلاثة منها. مع إبقاء الأجواء في إسرائيل مفتوحة، ستبدأ العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد التثبت من صمود وقف إطلاق النار على الأرض رغم صدام المعادلات التي يحاول كل طرف أن يفرضها على الآخر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: الجيش الإسرائيلي من جهته اعترض ثلاث مقذوفات أطلقت من لبنان، وأكد بيان عسكري أنها كانت تستهدف قوات بلاده في جنوب لبنان. وفي لبنان أيضا قال وزير الدفاع ميشيل منسي اليوم إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات المحكومة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 من أبريل نيسان. وفي خطوة تزيد والتحديات التي تواجه الشحن العالمي بمنطقة الشرق الأوسط خلال الحرب، أعلن الحوثيون في اليمن حظر الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر. وفي طهران أكد الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن بلاده لا تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنها لن تتخلى عن خياراتها الدفاعية. وحث رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، لا سيما عندما يكون الهدف النهائي على وشك أن يتحقق. من جهة أخرى أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك 4 خلايا مسلحة في إقليم سيستان وبلوشستان وقتل 5 مسلحين واعتقال 19 آخرين، كما أفادت مصادر أمنية بأن غارة بطائرة مسيرة

0: إيران استهدفت معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرقي أربيل في العراق. المزيد من طهران مع مراسلنا علي الباشا.
1: إيران أعلنت وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل في حال لم تصعد الأخيرة ضد إيران ولبنان. بيان أتى بعد أن أكد الحرس الثوري قبله استهداف منشأة بتروكيماويات إسرائيلية ردا على استهداف منشأة بتروكيماويات إيرانية، إضافة إلى استهداف عدة مواقع عسكرية هامة في الأراضي الإسرائيلية ردا على الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على مواقع إيرانية. فيما قالت إسرائيل إنه رد على الصواريخ التي أطلقتها إيران مساء الأمس على قاعدة رامات ديفيد الجوية ردا على استهداف إسرائيل موقعا في ضاحية بيروت. لكن الحرس الثوري في بيانه الجديد رسم خطا أحمرا جديدا لطهران من شأنه أن يحدث تغييرا في قواعد الاشتباك. فالحرس الثوري اشترط عدم تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في حين أنه قبل المواجهة الأخيرة كان يحذر من استهداف بيروت وضحيتها فقط. الرئيس مسعود بيزشكيان، والذي أكد عدم رضوخ بلاده لأي تهديد، أكد مجددا أن طهران لن تترك طاولة المفاوضات، كما أنها لم تترك الساحة والميدان. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما تزال مستمرة، وأكد أن رسالة قائد الجيش الباكستاني تم تسليمها للمرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
0: في قطاع غزة قتل 4 فلسطينيين بينهم طفل في غارتين إسرائيليتين على خان يونس وجباليا، فيما أفاد سكان بتوسيع الجيش الإسرائيلي نطاق سيطرته شرق القطاع. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع محادثات في القاهرة لإنقاذ وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية. في آسيا، تعهد الرئيس الصيني شي جينغ بينغ بدعم راسخ لزعيم كوريا الشمالية خلال زيارة رسمية هي الأولى منذ سنوات إلى بيونغ يونغ. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة. إلى اللقاء.

0: Starting off in Sydney in D-Way, you've got a two-car crash northbound at Pittwater Road near Pacific Parade. In Emmington, you've got a breakdown on Silver Water Road northbound on the right turn at Victoria Road. In Melbourne, there's been a crash on the Ring Road Altona bound for Tulla Freeway. It's got the right-hand lane closed, speeds back down at 40k and delays are heavy back through to the Hume Freeway. Another crash in St. Albans on Main Road east-westbound after Sunshine Avenue. Fantastic Furniture's biggest end of finance year sale is on now with selected sofas, beds, dining kits and more at 40% off. Shop in-store or online. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية نرجع لكم مستمعينا، تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن، بنتعرف على أحوال طقسنا اليوم بسيدني يوم الثلاثاء اليوم 9 من شهر حزيران الجون. بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20 درجة 16 بكرة الأربعاء، درجات الحرارة بميلبن بتوصل ل 16 ولكن اليوم 18 درجات الحرارة. بنروح لعند الفنان نصيف زيتون ونرجع نكمل سوا مع أغانينا الحلوة عبر أثير راديو جي إم إي. رح نكمل مع الفنان سعد رمضان.

0: The biggest, biggest, biggest hits.
1: على راديو 2ME Australia.
2: معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
3: Matthew Zaytoven.

0: خرز زرقاء ويغزل عين شو بتلبق لك على عقلك.
1: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا, بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM وداعا لرسوم الدفع بالبطاقات. خبر بهم كل من يتسوق في أستراليا. أعلن البنك الاحتياطي الأسترالي أن الرسوم الإضافية التي تفرض عند الدفع بالبطاقات الانتمائية الكريدت كارد السيرتشارجز سيتم إلغاءها اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل. شو يعني؟ رح أخبركم. عندما تشتري شيئا وتدفع بالبطاقة لن تتم إضافة رسوم إضافية على السعر في كتير من المحلات, مثل أكيد المحلات الكبيرة أو كانت المحلات الصغيرة. إذا اشتريت وجبة أو شيء بقيمة $100 وكان المتجر يضيف رسوم بطاقة بقيمة $1.50 فقد عم تدفع حاليا $100.50. بعد تطبيق التغيير سيدفع $100 فقط دون تلك الرسوم الإضافية. حلوة هيدي خبرية كتير حلوة. ما بقى في credit card surcharges, يعني هيدي من أكتوبر راح تنلغى. بونسوار لكم من جديد, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. من أغانينا وأخبارنا المحلية الأسترالية بننتقل إلى فاصل استراحة. 2ME News
2: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة, استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار, ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى, وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم, صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. نروح للسلطات في جنوب أستراليا. حصلت على تمويل إضافي قدره $3 مليون من الحكومة الاتحادية لمكافحة تجارة التبوغ الغير مشروعة. منذ بداية الحملة قبل عامين تقريبا تم إغلاء 277 متجر وتحذير 100 متجر آخر وفحص ما يقارب 1000 محل. نعم 1000 عمل تجاري من قبل مفتشي خدمات المستهلكين والأعمال. معدل التدخين انخفض إلى 7.5%, ولكن معدل استخدام السجائر الإلكترونية مثل الفيب ازداد إلى أكثر من ضعف خلال نفس الفترة. وصور لكم من جديد بالعربي ودغري من الآخر. مشطلبي حبك مشطلبي بدك أنت ممثل شاطر مش مثلي بغار وعصبي. فارس الأغنية العربية عاصي حلاني بالعربي هالأغنية رح اسمعها سوا بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. وصور

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 متابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مشاهدي ام تي في ومستمعي ام اف ام، اهلا بكم الى هذه النشره. كلمة التهدئة الأمريكية أقوى من نيتي التصعيد عند إسرائيل وإيران، إذ كادت حرب موسعة أن تنطلق، لكن الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة، كما أن لا شيء يدل على أن استهداف الضاحية سيتوقف. وطبعا كلمة التهدئة الأمريكية قابلها كلام مسؤول من قبل رئيس الجمهورية جوزيف عون، إذ أطلق ثلاث رسائل. الأولى لإسرائيل، حيث قال: نحن جاهزون للسلام وملتزمون وراغبون به، فإذا كنتم كذلك فلنجلس ونتحدث، وإلا لن نعيش في أمن وأمان. الرسالة الثانية إلى إيران، التي دعاها إلى علاقة ترتكز على الاحترام المتبادل والتوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية، لأن شعب لبنان يموت من أجل مصالحكم. أما الرسالة الثالثة فكانت لحزب الله، حيث دعاه للموافقة على تسليم السلاح أو التفاوض مع الحكومة، وإلا فليتحمل المسؤولية أمام شعبه الذي سيبتعد عنه. وقد لفتت يوم أمس جولة السفير الأمريكي علب عبدة وعين التيني والسراي الكبير، وقد تحدث ميشيل عيسى من عين التيني ببعض التفصيل عن المنطقة التجريبية. ونبدأ من الجزء الثاني من حديث الرئيس عون إلى CNN.
1: I'm trying to benefit from the President Trump's personal interest in ending this conflict. And as I said, it's very difficult, but we are committed to it. And we have no other choice. We need to end the state of hostility between Lebanon and Israel forever. And this could be a path forward for just and lasting peace. And as far as the peace is concerned, we are part of the Arab initiative of 2002 in Beirut. So we are part of the Arab initiative and we are committed to it.
2: Would you ever meet Prime Minister Netanyahu?
1: Not now, depending on where we are.
2: Not
1: before reaching an agreement.
2: To end a first phase agreement, to end the war.
1: Exactly.
2: Let me just ask you point blank right now. Is there a ceasefire?
1: I'm working on it. It's very difficult.
0: شهد جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا واسعا تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق عدة في صور والنبطية وجزين، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى في استهداف سيارة في مدينة صور، إضافة إلى عدد من الجرحى بينهم 4 مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني. كما تضررت مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني في الدوير، فيما طاولت الغارات بلدات المنصوري والسماعية ومجدل زون وكفر تبنيت والنبطية الفوقة وعددا من المرتفعات الجنوبية. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه أنذارا مسبقا إلى سكان منطقة زقوق المفدي في صور قبل تنفيذ غارة على الموقع المستهدف. في المقابل تحدث حزب الله عن قصفه تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر شقيف. وكانت المنطقة على وشك الدخول في حرب موسعة إثر المواجهة بين إيران وإسرائيل لولا تدخل ترامب. التفاصيل مع أورار كرام.
3: هذه الجولة من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران تبدو حتى الآن وقد وصلت إلى نهايتها، جولة بدأت بعدما أطلق حزب الله عددا من الصواريخ باتجاه الجليل، فسارعت إسرائيل إلى الرد باستهداف الضاحية الجنوبية في ضربة دفعت طهران إلى الرد تحت عنوان الثائر للضاحية. من هنا جاء بيان لجنة الأمن القومي الإيراني التي قالت: انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة. وبعد ساعات نفذت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل، ما رفع منسوب التوتر الإقليمي. عندها دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة، فاتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالبا منه عدم الرد، إلا أن نتنياهو لم يلتزم بالطلب، وإن كانت واشنطن قد حرصت على النائب نفسها عن أي عمل عسكري لاحق. بعد ذلك شنت القوات الإسرائيلية سلسلة هجمات داخل إيران استهدفت خلالها منظومات دفاع جوي في غرب ووسط البلاد، في خطوة عكست التفوق الجوي الإسرائيلي. كما طالت الضربات مجمعا للبتروكيماويات في مهشهر، تقول إسرائيل إنه يستخدم لإنتاج مواد خام تدخل في برنامج الصواريخ الإيراني. هذا لم يسلم مطار شيراز من الضربات، علما أن وكالة مهر نفت الموضوع. في المقابل رد الحرس الثوري على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على المجمع عبر استهداف منشأة مماثلة في حيفا، كما أعلن أنه استهدف قاعدتين عسكريتين في جنوب وسط إسرائيل ردا على الهجمات الإسرائيلية التي طالت مواقع رادار في 3 مواقع مختلفة داخل إيران. واستمرت هذه الأجواء التصعيدية من ليل الأحد حتى منتصف نهار الاثنين، حيث توقف العمل في مطارات أكثر من بلد عربي مثل العراق وسوريا، إلى أن أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية مع التحذير من أن استمرار الاعتداءات بما فيها تلك التي طالت جنوب لبنان سيقابل بإجراءات أشد قسوة وأكثر سحقا، معادلة ترفضها إسرائيل. وعلى الأثر وجه نتنياهو الجيش إلى وقف هجمات كانت مقررة ضد إيران، علما أن القرار جاء بعد اتصال هاتفي جديد جمعه بالرئيس ترامب. وفي تطور لافت، وبعدما كانت واشنطن قد سعت إلى تحييد نفسها عن المواجهة، دخل الحوثيون على خط التصعيد فأطلقوا صاروخا باتجاه إسرائيل وأعلنوا حظر الملاحة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. في المحصلة وحتى هذه اللحظة يبدو أن الرئيس ترامب نجح في كبح توسع المواجهة هذه المرة حفاظا على فرصة التوصل إلى اتفاق قد يبصر النور قريبا. فالرئيس الإيراني أكد أن طهران لا تزال منخرطة في المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تغادر ساحة المواجهة.
0: إيران تشعل أزمة الممرات البحرية من هرمز إلى باب المندب، فأغلاقهما كليا يضع الاقتصاد العالمي أمام أخطر اختبار منذ عقود. التفاصيل بالأرقام مع نخلع ضيمي.
4: إيران تجدد تهديداتها بإغلاق مضيق باب المندب عبر الحوثيين في اليمن الذين قرروا حظر الملاحة بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر. فماذا سيحدث إذا استخدمت طهران ورقة الضغط هذه على طاولة المراهنات الدولية؟ مضيق هرمز نراه هنا وهو مغلق حالياً، وهنا باب المندب البوابة إلى البحر الأحمر وقناة السويس ومن ثم إلى البحر الأبيض المتوسط، ويعبر من خلاله جزء كبير من صادرات النفط والغاز والبضائع بين آسيا وأوروبا. إذا أغلق المضيقان فإن العالم لن يواجه أزمة نفط فقط، بل أزمة صدمة للطاقة والتجارة البحرية منذ عقود. يمر عبر مضيق هرمز 20.7 مليون برميل نفط يوميا، ويمر عبر باب المندب 9.3 ملايين برميل نفط يوميا في الظروف الطبيعية. المجموع 30 مليون برميل نفط يوميا هي معرضة للتعطيل، و29 ما يعادل 29% من إجمالي إنتاج النفط العالمي. تجاريا باب المندب يعبر عبره ما بين 10 و 15% من التجارة البحرية العالمية، وحوالي 30% من حركة الحاويات البحرية الدولية. وعند إغلاق باب المندب تضطر السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ما يزيد زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا من 2 إلى 3 أسابيع، ويرفع تكاليف الشحن والتأمين. وعندما يتزامن الإغلاقان سنكون أمام ما يقارب ثلث إنتاج النفط العالمي وأكثر من ثلث تجارة النفط البحرية تحت الخطر المباشر، وتعطيل 15% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وهكذا سيصبح العالم أمام أزمة طاقة وأزمة تجارة في آن واحد، بما يهدد بارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز وأسعار السلع الأساسية وعودة التضخم العالمي واحتمال دخول عدد من الاقتصادات الكبرى في مرحلة تباطؤ أو ركود اقتصادي. على كل حال، المغامرة الإيرانية في باب المندب ستحول الوضع سريعا إلى أزمة دولية واسعة، وأولى ردود الفعل من مجرد التهديد الإيراني بإقفاله جاءت من الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة، والعين أيضا على الناتو، ولا سيما أن أزمة الممرات ستشكل اختبارا مباشرا لقدرة النظام الدولي على حماية الشرايين التي يقوم عليها الاستقرار الاقتصادي العالمي.
0: في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة قادمة من اليمن فوق جنوب إسرائيل. وقال الجيش على منصة إكس إن الحادث الذي وقع في المجال الجوي فوق مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر قد انتهى، من دون أن يحدد الجهة التي يعتقد أنها تقف وراء الهجوم بالطائرة المسيرة. وكانت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن قد أعلنت الاثنين مسؤوليتها عن هجوم استهدف إسرائيل باستخدام عدة صواريخ. لفت جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى أنه بإمكان الولايات المتحدة عقد تسوية طويلة الأمد للقضية النووية الإيرانية. ونقلت فوكس نيوز عن فانس قوله: لدينا مصالح مشتركة كثيرة بين الإسرائيليين والولايات المتحدة، لكن لدينا أيضا بعض المواقف التي تختلف فيها مصالحنا. وأعتقد أن الرئيس ترامب كان واضحا جدا في هذا الشأن، وهو أنه بينما لإسرائيل أهدافها الخاصة، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في إيران هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف: على مدار عام ونصف العام الماضيين هيئنا الظروف اللازمة التي تجعل الرئيس يعتقد، وأعتقد أنه محق، أنه بإمكاننا التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للقضية النووية الإيرانية. قد يعجب ذلك إسرائيل وقد لا يعجبها، لكننا نعتقد أساسا أن هذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة، وواشنطن ستواصل السعي لتحقيق هذا الهدف. إلى ذلك، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة عبر موقع أكسيوس إلى أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا إذا عاد إلى الحرب مع إيران. ونقل أكسيوس عن ترامب قوله لنتنياهو: قلت له يا بيبي عليك أن تحذر وإلا ستجد نفسك وحيدا في القريب العاجل. ووسط كل التطورات الميدانية وبعيد الاتصال الذي جرى بينه وبين الرئيس الأمريكي، خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصريح تناول فيه ملفي إيران وحزب الله، موجها رسائل إلى الجانبين.
5: Good afternoon. Starting off in Sydney and Greystanes, you've got a broken down car on the Cumberland Highway northbound approaching Marylands Road. On the M7 motorway in Horsley Park, you've got a reduced speed limit southbound just past the Horsley Drive on-ramp. It's back down to 60k after an earlier incident. Otherwise, in Melbourne, you've got a crash on the Ring Road Altona bound just before the Tulla Freeway. It's got the right-hand lane closed and delays are heavy back through the Hume Freeway. Another crash in Glen Waverley on Springvale Road southbound at Railway Parade North. Two right-hand lanes are closed there. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: بدي وصل تحياتي من جديد لكم، مساء النور لك المستمعين الكرام. انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. من اخبارنا المحليه والعالميه تعرفنا عليها سوا لتميم الساعه 6، بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لكم، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بذكر باحوال طقسنا اليوم ليوم الثلاثاء، اليوم 9 من شهر جن حزيران، وصلت درجات الحراره ل 20 درجه 18 على الصعيد ملبن. مثل ما المشي على المي معجزة إلهية، المشي على الأرض بسلام معجزة بشرية. وعلى هذا

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد the calligrapher كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682 هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Sea Saint of the Hour, معكم ماري لبكي, on 1638 2ME Australia.

لمتابعة أخبارنا المحلية الأسترالية والعودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. بدي أوصل تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لحزب بولين هانسن يتقدم من جديد في استطلاعات الرأي هذا اليوم. خبرونا أنه حزب بولين هانسن جاء بالمركز الأول، حزب العمال جاء بالمركز الثاني، حزب الأحرار جاء بالمركز الثالث. شو رأيكم بقى؟ والانتخابات قربت، انتخاباتنا بالعام 2028. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لأخبارنا كمان المحلية الأسترالية. أحدث الإحصائيات أظهرت أنه الأستراليين يفضلوا لحم الدجاج على جميع أنواع اللحوم بالبلاد، وهو اللحم المفضل لدى الأستراليين التشيكن، وذلك وفق الآتي: قرابة 44% من اللحوم المستهلكة في أستراليا كانت لحم الدجاج الدواجن، و36% كانت من لحوم البقر والغنم والخنزير. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منكمل مع أغانينا، منروح أكيد لأغانينا الحلوة بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

بنتوقف مع فاصل استراحة ونرجع نتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الستة ونص هون راديو 2ME مساً. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits.

0: تجني مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
2: ABC News. Tanmaya Navada with the top stories. 20 countries, including Australia, have released a joint statement describing the humanitarian situation in Gaza as catastrophic and calling on Israel to allow more aid into the territory. Australia joined Japan, Britain and others, urging Israel to overturn a new law allowing the government to ban international aid organisations. The letter says the role of these groups is crucial to the survival of Palestinians who are facing starvation amid a public health crisis in Gaza. Prime Minister Anthony Albanese says the opposition is at risk of becoming indistinguishable from One Nation after the opposition leader did not rule out a preference deal. Angus Taylor left the door open to deal with One Nation 2 years out from an election, saying he'd work with anyone to get rid of the current government. Speaking in Bendigo, Mr. Albanese noted that under John Howard, the coalition put One Nation last. And there's been an outpouring of support for NRL player Kane Evans, who came out as gay in an emotional interview yesterday. The 34-year-old is just the second rugby league professional to publicly come out, following Ian Roberts back in 1995. Roosters legend Anthony Minicello has praised Evans, saying he may have saved the lives of many facing a similar situation. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: مشاهدينا، فترة حديث الأخبار متواصلة، نشرة جديدة، وهذه أبرز المستجدات. بعد وقف التصعيد الإيراني الإسرائيلي خطوات تفصل واشنطن عن اتفاق مع طهران، يؤكد ترامب ويقول مجددا إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان، والجيش يجدد إنذاره بإخلاء مدينة صور، بما في ذلك الحي المسيحي والمخيمات الفلسطينية. وهنا في فرنسا، مقتل الطفلة ليانا يتحول إلى قضية رأي عام وأزمة سياسية. الآلاف يتظاهرون ويندّدون باختلالات عميقة في النظام القضائي، ورئيس الحكومة يجتمع بالوزراء المعنيين بعد قليل.

0: أهلا بكم. هدوء حذر يسود منطقة الشرق الأوسط بعد إعلان كل من إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة. بحسب موقع أكسيوس وكما نقلت أيضا القناة 12 الإسرائيلية، ترامب هو الذي ضغط على نتنياهو لاحتواء التصعيد. الرئيس الأمريكي يعود ويشيد مجددا بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، يقول إن الاتفاق لن يمكنها من امتلاك سلاح نووي، كما يؤكد أن الحصار الاقتصادي على إيران أفضل من الخيار العسكري. نستمع إليه.
1: الأجواء عادت هادئة كما كانت قبل اندلاع هذه المواجهة العسكرية التي استمرت لمدة 15 ساعة، لكن حقيقة هنالك حالة هدوء يمكن وصفها بالحذر، على اعتبار أن الأسباب التي عددها الإيرانيون لاندلاع هذه المواجهة العسكرية ما تزال قائمة. الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما زال مستمرا، العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان أيضا ما تزال مستمرة. التصريحات التي تأتي على لسان الرئيس ترامب حتى هذه اللحظة تتناقض تماما مع الأولى.

0: الأولويات التي أعلنها الإيرانيون من أهدافهم من هذه المفاوضات. لكن بطبيعة الحال برغم كل هذا التأكيد من قبل السلطات السياسية هنا في إيران حقيقة على أن المفاوضات على التمسك بالمفاوضات. التصريح الذي أشرت له على لسان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أتى قال إن إيران لن تترك طاولة المفاوضات كما أنها لم تترك الميدان في إشارة لتمسك الحكومة الإيرانية على أقل تقدير بالمفاوضات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبوف وكبير المفاوضين الإيرانيين يوم أمس كان له خطاب وجه إلى الشعب الإيراني حقيقة عرّ من خلاله الطائفة الإيرانية والأصوات التي بدأت تخرج في الشارع الإيراني والتي تقول إنه لا جدوى من المفاوضات مع واشنطن. تحدث عن أن المفاوضات هي إكمال للعملية العسكرية لأن الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مفاوضات تراعى من خلالها المصالح الإيرانية. حقيقة هنالك شكوك فيما يتعلق بهذه المفاوضات أتت على لسان مستشار المرشد الأعلى محسن الرضائي والذي تحدث صراحة عن أنه لا يثق أن الرئيس ترامب يبحث عن مفاوضات جادة تؤدي إلى نتائج ملموسة. لكنه أيضا قال إنه في حال تحقق الشروط الإيرانية الشروط الإيرانية في المفاوضات فإن إيران مستعدة ربما للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى نهاية الحرب بشكل كامل.
1: إلى لبنان الآن حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على جنوب البلاد. أفاد الدفاع المدني منذ فجر اليوم بقصف على بلدات في قضاء صور وفي مدينة النبطية بالإضافة إلى أطراف المنصوري ومجدل زونة. كما جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره بإخلاء مدينة صور بما في ذلك الحي المسيحي والمخيمات الفلسطينية والأحياء المحيطة بها. إنذارات الإخلاء السابقة لمدينة صور كانت تستثني الحي المسيحي إلا أن الجيش الإسرائيلي الآن يقول إن الحي يضم عناصر من جماعة حزب الله من دون تقديم أدلة.
2: لم تخف الضربات أو التصعيد في مناطق جنوب لبنان. نتحدث على استهداف إسرائيلي لجبل الريحان بحزام ناري من 5 غارات. نتحدث أيضا على غارة جوية في مدينة زفتة في قضاء النبطية مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص منهم طفلة وسيدة وإصابة آخرين. نتحدث أيضا على أمر خطير آخر ألا وهي غارة من الجيش الإسرائيلي على مدينة صور قرب مركز الصليب الأحمر مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 8 4 منهم مسعفون في الصليب الأحمر. أيضا مدينة أو بلدة المروانية في قضاء الصيدة وهي الخط الأخير في جنوب لبنان أو الخط الذي كان يبدو آمنا نوعا ما تعرضت لغارة جوية خلال الساعات الأخيرة الماضية مما أدى إلى مقتل طفل وجرح 10 منهم 4 سيدات. نتحدث أيضا على مدينة صور التي تم قصفها بالمدفعية القادمة أو المدفعية الموجودة في بلدة البياضة. هناك أيضا إنذارات تتكرر على سكان مدينة صور من أجل النزوح إلى شمال نهر الزهراني وإنذارات أخرى في مدينة النبطية أو قضاء النبطية للتوجه إلى مناطق الشمالية شمال الخط الأصفر مما يعني أن الجيش الإسرائيلي يريد أن يسيطر على عمق 10 كيلومترات من حدوده الشمالية. هذه كلها الأخبار تربك اللبنانيين الآن وحتى مع وجود الوساطة الأمريكية وحديث على إمكانية التهدئة وحديث على مفاوضات أو محادثات مباشرة بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي إلا المخاوف ما زالت موجودة خاصة مع الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تحلق لساعات في الضاحية الجنوبية أو العاصمة بيروت.
1: وهنا في فرنسا ومنذ أيام مقتل الطفلة ليانا يتحول إلى قضية رأي عام يثير غضبا عارما بحق القضاء ويتسبب بأزمة سياسية أيضا تضع الحكومة في مأزق وفي حرج. الآلاف يتظاهرون في الشوارع وممثلو الحكومة يحاولون تقديم إجابات لا ترضي الشعب. مجلس الشيوخ بدأ استجواب وزير العدل جيرال درمانا ووزير الداخلية لوران يوناز اليوم وبعدها سيجتمع بهما رئيس الحكومة مع الوزراء الآخرين المعنيين. للتفاصيل نذهب إلى مقر رئاسة الحكومة وتنضم إلينا موفدات فرانس 24 سيرين العماري. سيرين أهلا بك. قضية الطفلة ليانا تأخذ أبعادا أوسع. الفرنسيون الغاضبون لا يقتنعون بتفسيرات الحكومة. وزير العدل جال كل قنوات تلفزيون أمس تقريبا لكن دون جدوى. أصابع الاتهام تتوجه إلى النظام القضائي وقبل لحظات المجلس الأعلى للقضاء يستنكر تشويه سمعة آلاف القضاء.
3: نعم هذه القضية ألقت طبعا بظلالها على المشهد السياسي هنا في فرنسا والمجتمع أيضا. خلال هذه اللحظات يعقد مجلس الشيوخ جلسة استماع لوزير العدل ووزير الداخلية للنظر في ملابسات هذه القضية وتفاصيلها وما الذي أدى إلى الوصول إلى هنا ولربما ما هي الحلول المقترحة. كما سيعقد بعد قليل في رئاسة الوزراء اجتماع وزاري مصغر مخصص لقضية الطفلة ليانا. هذه القضية الجنائية التي تحولت بشكل سريع هنا في فرنسا إلى قضية رأي عام. هذا الاجتماع من المفترض أن يشارك فيه وزير الداخلية وزير العدل ووزير التربية أيضا وزيرة الصحة ووزيرة المساواة بين الرجال والنساء لمناقشة سبل تعزيز حماية الأطفال وأيضا مكافحة العنف الجنسي. كما سيتم وضع خارطة عمل يعني تعزيز حماية الأطفال وأيضا لوضع تشديد العقوبات المتعلقة بالاغتصاب المتكرر والنظر في قواعد سقوط الملاحقات القضائية مع مرور الزمن مع وضع إلزامية للسلطات القضائية بأن تبرر لماذا حفظت ملفات الاعتداءات الجنسية. سحر هذه القضية تعود إلى 29 من مايو بعد اختفاء الطفلة ليانا عند خروجها من مدرستها وبعد عدة أيام عثر عليها داخل صومعة حبوب. لكن ما أثار صدمة الشارع الفرنسي هو أن المشتبه به الرئيسي في هذه القضية كان موضوع عدة شكاوى وملاحقات متعلقة باعتداءات جنسية ضد قصر دون أي وصول إلى أي نتيجة فعالة ضد هذا المشتبه به. ما دفع والدة إحدى القاصرات الضحايا إلى إعلانها اليوم عبر محاميها بأنها سترفع قضية ضد الدولة الفرنسية بتهمة التقصير والإهمال في التعامل مع هذا الملف. كما شهدت عدة مدن فرنسية تظاهرات من قبل جمعيات لحماية الأطفال.

0: الفنان جوزيف عطية بهالأغنية الحلوة بعنوان ياي. استمعنا لألا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور لك المستمعين الكرام, أنتم برفتي دعدة 2ME 1638 AM أمسية التلاتة اليوم 9 من شهر حزيران جون. بتعرفوا مستمعينا أنه أحد أهم الأمور التي تحتاج لتعيش في سلام هي التجاهل. نعم التجاهل, تتجاهل كل ما يؤذيك وبتتجاهل كل ما لا يستحق انتباهك وتتجاهل كل ما يقال عنك وتتجاهل كل ما هو سلبي وتتجاهل من يستحق التجاهل. ليست مجبرا على التفكير فيما يقال عنك وفيما يفكر به فلان وعليان, تتجاهل لتحتفظ بتركيزك على حياتك, وتتجاهل لأنه لديك مستقبل لا تفكر فيه, وتتجاهل حتى لا تشوش حياتك وأفكارك. أحسن دواء, صدقوني مستمعينا, أحسن دواء يمكن تتجاهلوا كل شيء سلبي, كل شيء بيجيب لكم وجع راس, كل شيء بيخليكم تفكروا وتستنسفوا طاقة سلبية. لا, نحن منحب نفكر بطريقة إيجابية ورح ندل نتجاهل كل شيء بيأذينا. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: Turn up your radio. Music. 2ME Music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME.
2: Best.
1: 2ME. We just play hits.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: شفتوا عم افرق بيته لحكاني ولحكيته, هالاغنية رائعة جدا بعنوان شو مشتقلي. رح نسمعها للفنان وائل كفوري. نرجع لعنكم مستمعينا, بدي وصل تحياتي المسائية لكم بعد مكملين مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية التلاتة اليوم 9 من شهر جون حزيران. ابتعد عن الأشخاص الذين يستنزفون طاقتك في كل حوار. إذا كانت كل محادثة تبدو وكأن محاكمة تدافع فيها عن أفكارك وطبيعتك وخياراتك, فهذا ليس تواصل بل هو تأكل. شيء عم يأكل من طاقتك, والشيء هيدا كتير مهم. ما تهدر طاقتك في إقناع أو الموجودين أنت اللي عم تحاول تتحدث معهم أو تتحاور معهم. ما تحاول أنك تقنعهم. الحياة أقصر من أن تستمر في شرح نفسك للأشخاص ملتزمين بعدم الاستماع. ايه مع انه انت بتحاول قد ما في قدر المستطاع انك تفرج النية الطيبة, تخليهم يعرفوا انه انت اكيد مش عم تعمل شي غلط, ولكن هني بيحاولوا قد ما فيهم يستنزفوا بطاقتك مع كل حوار. ليش وكيف وين, ليش وكيف وين. كل محادثة مستمعينا, كل محادثة تبدو وكأن محاكمة عم تدافع فيها, واقف بمحكمة في قاضي وفي كمان محامي وما بعرف مين, كل حديث عم تحكيه لما بده يصير فيه محاكمة حتى تدافع عن حالك يعني وعن أفكارك وهذه طبيعتك وخياراتك, فهذا ليس تواصلا أبدا, هذه أكلة عم تاكل طاقتك, وطاقتك كتير مهمة. شو شو مشتاق لي يا الله هالأغنية قدي حبيتها كتير، وعلى أمل أنتو كمان حبيتوها وعم تستمتعوا بهالأغاني الحلوة اللي إذاعة التو ام اي دايما بتقدم لكم إياها. بونسوار لألكم من جديد، أنتو برفقة إذاعة التو ام اي 1638 AM.

بنتوجه إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 7. مساء النور لك المستمعين الكرام، أنتم برفقة إذاعة 2 ME. Wake up, wake up.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واحد أحييكم كالعادة. نبدأ بأبرز العناوين.
1: And we could have at least an idea by one or two days from now. But
0: ترامب واثق من قرب التوصل لاتفاق مع إيران وسيعلن الانتصار الكامل في الحرب خلال أسبوعين. إعلام إسرائيلي يؤكد أن ترامب أعطى توجيهات صارمة لنتنياهو بوقف الضربات على إيران ومنع التصعيد.
2: There is an agreement on the table that is fair.
0: في تصريحات للعربية، الخارجية الأمريكية تؤكد أن اتفاق وقف النار يبدأ بوقف هجمات حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. بدعم سعودي، وزارة الكهرباء اليمنية تؤمن كميات من الوقود تضمن استمرار تشغيل محطات التوليد. الدول النووية تسعى تزيد إنفاقها على الأسلحة النووية بنسبة 19%، وأمريكا في صدارة الإنفاق. نبدأ مشاهدينا من تطورات التصعيد في المنطقة ومستجدات المحادثات الإيرانية الأمريكية. في أحدث تصريحاته أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته بالقرب من التوصل لاتفاق مع إيران، مضيفا أنهم في الخطوات الأخيرة من هذا الاتفاق الذي وصفه بالجيد جدا مع الإيرانيين، كما أنه يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي. هذا وأكد ترامب حاجة طهران للتوصل إلى اتفاق طالما أن اقتصادها يعاني، كما قال، واصفا الحصار الاقتصادي على إيران بأنه أفضل من الخيار العسكري. أما فيما يخص الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، ودعاها الرئيس الأمريكي في إطار الرد على قصف سابق إيراني، مضيفا أن الأمر انتهى.
1: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran. That hasn't stopped, and we could have at least an idea by one or two days from now. But I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade, and we're in the final throes of what will be a very, very good deal. That will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in two or three days.
0: من بيروت تنضم إلي مستشارات العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. ست راغدة، أهلا بك معنا. عندما يتحدث الرئيس ترامب ويقول بأن الأمر انتهى بالنسبة لهذا التصعيد الذي حصل بالأمس بين إيران وإسرائيل، هل هذا يؤكد بأنه لا خيار عسكري بعد بالأزمة مع إيران؟
3: لا خيار عسكري أمريكي ولا إسرائيلي إذا كان مع إيران. ترك دونالد ترامب الفسحة لإسرائيل وإيران لتستمر في المعركة بينهما عبر الأراضي اللبنانية وعلى حساب السيادة اللبنانية وعلى حساب الشعب اللبناني. إذن هناك أمران مختلفان. من ناحية لبنان باختصار، هناك سكتان: سكة الضامن الأمريكي للمفاوضات ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل بما في ذلك من تعقيدات، والسكة الأخرى هي إعطاء الحرس الثوري الحاكم في طهران فرصة لفرض ما يريده عبر حزب الله في لبنان، وذلك يعني شرعنة أمريكية للجزء الأذرع والمكلاء من العقيدة الإيرانية تحت إدارة الحرس.
0: ولكن الرئيس ترامب يتحدث بأنه سيعلن الانتصار بعد أسبوعين، كما يتحدث عن قرب لهذا الاتفاق وبأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. نعم. إذن بالنسبة لهذا الاتفاق، موضوع السلاح النووي سيكون منتهيا وإنما تبقى الأمور الأخرى الخاصة بالمنطقة وبلبنان؟
3: لن ينتهي الموضوع النووي، لن ينتهي كما يريده دونالد ترامب. ما يقوله بأن إيران ستعلن بأنها لا تنوي امتلاك السلاح النووي، حسناً هذا ليس جديداً زميلتي ميسون أبداً. منذ بداية إيران تزعم أنها ليست بصدد اقتناء السلاح النووي. ستكون هناك صيغ للإخراج، سيقول يعني ليتمكن دونالد ترامب ليقول إنه أنجز شيئاً ما في الملف النووي، ولكن هذا سيكون على حساب كبير جدا وهو حساب الصواريخ والسيارات التي كان قد وعد بالتطرق إليها. هذا واحد. اثنين طبعا الأزرع والوكلاء إن كان في العراق، لبنان، من دول الخليج أينما كان، يمن.
0: ولكن ست راغدة يعني وأنت تتحدثي معي رح أرجع لعندك وبما يخص الشعب الإيراني، لأنه الآن الحكومة الإيرانية تقول لا يمكننا التنبؤ بدقة باحتمال انقطاع الكهرباء خلال الأيام الماضية، يعني بأن الحصار الذي قام به الرئيس دونالد ترامب بدأ يمس الحياة بشكل تام، ومن الممكن هذا أن يجعل المواطن الإيراني أن يعلي صوته، وهذا ما يخيف الحكومة الإيرانية الآن والحرس الثوري، صحيح؟
3: هذا إذا استمر دونالد ترامب بسياسة ثابتة، أي سياسة كانت، إنه يتقلب من شيء إلى آخر ومن حلم إلى آخر ومن تنبؤ إلى آخر، ولا يعطي ولا يؤخذ بجدية، لأنه فعلا قد قوض قدرة الشعب الإيراني على الوقوف في وجه النظام إلى حد كبير. يمكنني أن أقول أنه أنقذ وينقذ الحرس الثوري الحاكم في طهران بصورة مستمرة، مما فعلا يعني يجعل الشكوك في محلها. لماذا دونالد ترامب يقوي الحرس الثوري، يقوي قبضته كلما سنحت له الفرصة، بما فيها منع إسرائيل في اليومين الماضيين من استكمال عملية استهداف قيادات ومقرات الحرس الثوري؟ لماذا؟ أعتقد أن دونالد ترامب يظن أن الحرس الثوري هو النظام البديل الذي يتحدث عنه ويقول لقد قمنا بتغيير النظام في طهران. كيف ذلك؟ الحرس الثوري هو الراديكالي، النظام الملالي طبعا هو ما زال
0: يعني لا أدري يا ست راغدة إذا أحد يعني أيضا يوافقك الرأي، لأنه معلوم بأنه الحرس الثوري هو العدو الأول إن كان لأمريكا وإن كان لإسرائيل. على كل الأيام القادمة هي ستثبت ما يدور في خلد الرئيس ترامب. انتهى وقتنا.
3: دونالد ترامب يريد أن يحلم بتلك الصفقة، وهو يظن في ذهنه أن الحرس الثوري يمكن أن يكون هو البديل عن النظام، إنه يرتكب خطأ ذريعا.
0: شكرا لك من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. ومشاهدينا أذكر بما تحدثت به مراسلة العربية، قتيل باستهداف دراجة نارية على طريق المصيلح جنوب لبنان. أتابع الآن أيضا ما تعهد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن الانتصار الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أن الإيرانيين يتفاوضون حاليا ويرغبون بالتوصل إلى اتفاق جيد. وخلال تجمع انتخابي للسيناتور لينسي غراهام وفي مداخلة عبر الفيديو، قال ترامب أن المفاوضات مع طهران لا تزال جارية. كما أعرب ترامب عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف بشأن النووي الإيراني، قائلا إن إيران مستعدة للتخلي عن امتلاك سلاح نووي. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في تصريحات لصحيفة USA Today إن الولايات المتحدة لن تتورط بحرب طويلة الأمد مع إيران، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية هي منع إيران من امتلاك السلاح النووي. كما لم يستبعد فانس اللجوء إلى الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران. وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز، أكد فانس أن الجهود مستمرة للتوصل لاتفاق مع الإيرانيين، لافتا إلى أنهم لا يريدون الاستمرار في الحرب.
4: I don't assume that anybody's acting in good faith. Obviously, we've been very involved in these negotiations, Jesse. We're going to take the attitude of accomplish the president's mission, but verify over the long term that the Iranians are keeping their end of the bargain. It's a tall order, but it's one that the president has put us in a good position to achieve. Because let's be honest, Jesse, the Iranians don't want this war to continue. It's not in their best interest. And I think they're coming to the table, putting some real things on the table. We're, of course, going to verify it. But if we get to this deal, it's going to be a home run win for the American people.
0: ينضم إلي هنا زميلنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أستاذ موسى أهلا بك معنا.
5: أهلا وسهلا أستاذ ميسون.
0: ترامب وجي دي فانس متفائلان بالوصول إلى هذا الاتفاق قريبا جدا، ماذا عن إيران؟ هل لديها أيضا نفس التفاؤل اللي بتحدث فيه الجانب الأمريكي؟ وما هي النقاط التي يمكن أن تكون المدخل لإنجاح هذا الاتفاق من قبل إيران؟ يعني هل تنازلت عن مطلب معين؟ كيف يمكن التوصل لاتفاق؟ ما الذي تغير برأيك خلال هالشهر بعد 100 يوم من هذه الحرب؟
5: نعم، الإيرانيون ما زالوا متحفظين جدا بقضية التفاؤل الكثير، لأن الإيرانيون يرون أن الرئيس ترامب يعني تخلف كثيرا في السابق عن مواعيده وعن التزاماته بعد خروجه من الاتفاق عام 2018 إلى آخر الفترة الحكم والمفاوضات التي بدأت منذ أن تسلم الحكم مرة ثانية وفشلت وانتهت بحرب. لذلك هم لا يبنون كثيرا على هذا التفاؤل، ودائما يتكلمون في يعني حذر وفي يعني ليس متفاعلين كما
0: طب يبقى. ولكن هل ما زالت إيران لديها الوقت حتى تصمد؟ يعني قبل قليل على شاشة العربية تابعنا خبر عاجل من الحكومة الإيرانية التي تقول بأنها يعني غير متأكدة ولا يمكن التنبؤ إذا كانت الكهرباء ستنقطع، ماذا سيفعل الناس إذا انقطعت الكهرباء؟ هل الحرس الثوري يعني يأخذ بعين
6: نرجع لعنكم مستمعينا ولست جهير الهواء تنتبع إخر ساعة من مشوار درافت تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية الثلاثة اليوم 9 من شهر جون حزيران. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بدي وصل تحياتي المسائية لكم من وين ما كنتوا عم تستمع أو لألنا على 1630 ITM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بذكر بأحوال طقسنا لليوم، اليوم 20 درجات الحرارة بسيدني، 18 على صعيد ميلبن. بكرة الأربعاء درجات الحرارة بسيدني كمان 20 معتدل، كمان 18 على صعيد ميلبن. كل هالأسبوع هيدا كل يوم الطقس هو زيته، ما في تغيرات أبدا. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. دق الكف وقوم قوم على الساحة. الفنانة والشحرورة الله يرحمها الصبوحة. نرجع منكمل مع أغنية شو مشتاق لي للفنان وائل كفوري، وعندي كمان الفنانة ماجدة الرومي. هون راديو 2ME.

0: نتابع برفقة ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا أول مرة راح ينكسر فيها قلبك، راح تحس بمشاعر سيئة وسيئة كتير، وراح تاخد وقت طويل لترجع ترمم هذا الكسر. بس من بعد ما يترمم راح تتحول لإنسان تاني تماما، قوي وقادر على تجاوز أي شيء، أقل عاطفي وأكثر عقلانية. الحالة الجديدة رح تكون مريحة، نعم مريحة نوعا ما، وراح تقول الحمد لله يلي صار هيك، ويا ريت صار هيك من بكير. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نعم القلب بينكسر مرة واحدة، مرة واحدة بس، وبس ترمم هالكسر هيدا رح تتحول لإنسان تاني تماما، قوي وقادر على تجاوز أي شيء. نعم ورح تكون أقل عاطفي، يعني عاطفتك رح تخزنها بنفسك، ما رح تطلعها لبرا وما رح تعطيها لحدا، ورح تكون أكتر عقلانية. الحالة الجديدة رح تكون مريحة ومريحة كتير. بونسوار لألكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. مش نروح لفاصل استراحة.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عربي وإنجليزي، هذه هي 2ME.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا المسائي. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. في 10 علامات تدل انه عقلك اخطر مما يعتقد الناس. بتفهم نوايا الناس بسرعة، تلاحظ التناقص في كلام الآخرين، تفضل المراقبة أكثر من الكلام، تفكر في عدة احتمالات لأي موقف، لا تثق بسهولة في كل ما يقال لك، تستطيع قراءة لغة الجسد، تحلل تصرفات الناس بعد كل موقف، تتعلم بسرعة من التجارب، تبقى هادئا عندما يتوتر الآخرين، وبتعرف متى تتكلم ومتى تصمت. هيدي 10 علامات تدل انه عقلك اخطر بكتير مما يعتقد الناس. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعي للفنان جو أشعر.

متابع برفقتكم مشوارنا المسائي مشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم انتو برفقتي ذاعة 2ME 1638 من عند الفنان جو أشقر. بعدنا متابعين مع الأغاني الحلوة والرائقة والهادية عبر أسير راديو 2ME. وبدي أتمنى لكل مستمعينا أمسية رائقة وأكيد هادية. هنالك فرق شاسع بين أن تعتذر لشخص لأنك أغضبته وبين أن تعتذر لأنك خذلته. فالغضب بيكفيه الاعتذار، وأحيانا بيكفيه مساحة من الوقت والصمت. أما الخذلان فلا يخفف مرارته للاعتذار ولا الوقت ولا الصمت، لأنه الأمال كلها تسقط دفعة واحدة. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 أيام. بنسمع مقتطف من هالأغنية الرائعة، عندي كمان الفنان معين الشريف خلال هالساعة، ورح نتابع سوا مع الفنان عاصي حليني، وعندي كمان الفنانة نجوى كرم. هون راديو 2ME، مساء النور.

2ME Australia.

0: متابع بيرفتكم ما تبقى من مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم. أنتوا بيرفت يدعت 2ME 1638 AM من عند الفنان معين الشريف. منروح لفاصل استراحة.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: This is Radio 2ME Australia.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت تايم بروجرام بيرفتكم لأمسية الثلاثة 9 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم سهرة حلوة بيرفت راديو 2ME. موعدي بيرفتكم بنرجع من جدد وبكرة الأربعاء بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. أما هلأ رح أترككم بيرفت جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير وانجوي the rest of your evening. باي تاني.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذا عدتكن إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: Get the news first from 2ME.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم, قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا أنا فرح 929-17-100.
8: Navada with the top stories. Disability advocates and crossbench MPs are warning proposed changes to the National Disability Insurance Scheme are being rushed through without enough scrutiny. The federal government's proposed legislation would tighten eligibility requirements and overhaul how support needs are assessed as it seeks to slow the scheme's growth. Advocacy groups warn the changes could reduce quality of life for participants, with concerns individualised support plans may be replaced by more automated decision making. The Israeli military has issued an evacuation order for the Lebanese city of Tyre. Earlier, the Lebanese Health Ministry said that Israeli strikes killed 14 people on Monday, half of those after Iran threatened to attack Israel again if it continued bombing Lebanon. It comes as US President Donald Trump says that Iran could sign a peace deal in the next 2 or 3 days, which would also reopen the Strait of Hormuz. The last few days saw the most direct confrontation between Iran and Israel since a ceasefire in April. And Apple has revamped its child safety controls to allow parents to manage the apps, websites and contacts their children can access. Prime Minister Anthony Albanese says the changes were in part inspired by Australia's under-16 social media ban. The changes include the blurring of graphic images on messaging apps by default and alerting parents, which expand earlier safeguards focused on nudity. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. جنوب لبنان سور في عين العاصفة، غارات إسرائيلية على سور بعد إنذار إسرائيلي بإخلائها والمخيمات والأحياء المحيطة بها. واشنطن وطهران اتفاق مرتقب، ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران قد يتبلور خلال أيام ويتعهد بمنعها من الوصول للسلاح النووي. القاهرة سلاح حماس من دون اتفاق. مصدر فلسطيني خاص ليقول سكاي نيوز عربية إن سلاح حماس هو العقبة الوحيدة الباقية أمام الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. واشنطن توسع قائمتها السوداء للشركات الصينية وتضع شركات إضافية في دائرة الاستهداف. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل، في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلينا حول العالم، فأهلا بكم. تعرضت مناطق في مدينة صور إلى عمليات قصف عنيف في أعقاب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سينفذ عمليات في المنطقة ردا على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، واتهم حزب الله بالعمل داخل الحي المسيحي في مدينة صور، مشيرا إلى أن أي مبنى يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف. أيضا أغار الطيران الإسرائيلي على حي الحمدية في بلدة العباسية في قضاء صور، وقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات دير قانون والعين والرمادية وكفر الصير في جنوب لبنان.

0: وفي قضاء نبطية جنوبية لبنان أغار الجيش الإسرائيلي باستخدام طائرة مسيرة على سيارة في بلدة الشرقية. وقد تكررت الاستهدافات الإسرائيلية للنبطية خلال الأيام الفائتة، إذ يقول الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف مقار ومواقع تابعة لحزب الله اللبناني في المنطقة. إذن من القدس ينضم إلينا مراسلينا من القدس مراسلنا بشار صغير طبعا، ومن بيروت تنضم إلينا مراسلتنا دارين الحلوي. أهلا بكما. أبدأ منك يا دارين، أبرز ما تتابعينه من تحديثات الواقع الميداني وتركز العمليات الإسرائيلية في مناطق الجنوب، خصوصية المناطق التي يدعو الجيش الإسرائيلي السكان لإخلائها، ومدى سهولة أصلا مغادرة السكان في هذا الوقت الضيق؟
1: مروج، لم تتوقف الغارات التي تستهدف مدينة صور ومحيطها حتى قبل صدور هذه الانذارات. كنا قد أشرنا إلى أننا كنا نتحدث مع أشخاص كانوا داخل المدينة، وكنا نسمع عبر الهاتف أصوات الصواريخ التي تطلق في أجواء مدينة صور وتستهدف الأحياء والمباني. الأحياء الشعبية مثلا تم استهدافها اليوم بغارات إسرائيلية أدت إلى مقتل 9 أشخاص، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات، هذا قبل صدور انذارات الإخلاء. اليوم انذارات الإخلاء أتت لتكون واسعة وكبيرة وشاملة لكل المدينة، لم تستثني للمخيمات. هناك عدد من المخيمات الفلسطينية في محيط مدينة صور كما تعرفين، إضافة إلى الأحياء المسيحية. هي المرة الأولى التي يصدر انذار إخلاء للأحياء المسيحية التي كان يعتقد أهلها أن هذه المنطقة بعيدة عن التصعيد العسكري، على اعتبار بأنها لا تستخدم لأي أهداف أو نشاطات عسكرية، وأن الأيام القليلة الماضية التي سجل فيها انذار أو تحذير من الجانب الإسرائيلي لسكان هذه الأحياء بأن هناك تواجد لعناصر من حزب الله قبل أن يدخل الجيش اللبناني ومخابرات الجيش اللبناني ويقوم بإجراءات أمنية للتدقيق والتفتيش بهويات الموجودين والقاتلين في هذه الأحياء لحمايتهم من أي استهداف عسكري إسرائيلي، إلا أن ذلك لم يحل دون صدور الإخلاء انذار الإخلاء الإسرائيلي. اليوم موجات النزوح كبيرة، نتحدث عن الآلاف أكان من سكان الأحياء المسيحية أو حتى سكان المخيمات الفلسطينية والأحياء الأخرى في محيط المدينة التي تم إنذارها، وكان الأهالي يعني يترددون ربما في المغادرة لعدم توفر البدائل الممكنة أو التي تناسبهم، لكن يبدو من خلال الإنذار الأخير بأن هناك خطة إسرائيلية لإفراغ صور ومحيطها بشكل كامل، قد يكون هذا تمهيدا لتوسيع النشاط العسكري والهجمات الإسرائيلية ليس فقط من خلال الغارات، وبالتالي نحن أمام موجات جديدة من النزوح تسجل في هذه الأثناء. وهنا دعيني أشير مروج إلى أننا تحدثنا إلى مصادر سياسية مطلعة قبل قليل وقالت بأنها ترى وكأن هذه الحرب بلا نهاية بلا أفق، ودعت إلى ضرورة افتتاح مراكز إيواء جديدة تمهيدا لاحتواء طبعا كل هذه الضغوط المرتبطة بالنازحين الجنوبيين.
0: شكرا دارين. تحول إلى بشار صغير. بشار، الموقف من الجانب الإسرائيلي، العمليات أو الإنذارات الجديدة، الاستهدافات الجديدة، كيف يعلق عليها الجانب الإسرائيلي؟ ما هي الخطط التي يتضح إنه الجيش الإسرائيلي عازم على القيام بها من خريطة تحركاته على الجبهة اللبنانية؟
2: مروج، يعني الشق الثاني من السؤال مهم جدا، وحتى الإسرائيليون أنفسهم يسألونه ولا يملكون أي إجابة. ما هي الخطط؟ ما هي خارطة التحركات؟ ما هي الاستراتيجية؟ هذا إن كان هناك خارطة محددة تحددها الحكومة الإسرائيلية. سوف أتي إلى هذه النقطة، ولكن نبدأ من التطورات الأخيرة. طبعا معلومات قليلة تلك التي نسمعها عن تفاصيل ما الذي يجري في الداخل اللبناني، يعني أغلب التفاصيل هي ميدانية نسمعها من الجانب اللبناني من مشاهد وصور ومن إفادات الزملاء هناك المراسلين. هنا في الجانب الإسرائيلي عمليا نسمع فقط ما يريده الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي طبعا والذي سبقه تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الأمس والساعات الأخيرة وطوال الفترة الماضية من نتنياهو وكاتس وتأكيدهما على أن العمليات الإسرائيلية متواصلة في الجنوب اللبناني. طبعا يترافق هذا مع العمليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، والتي نلحظ هنا مروج كيف أن وتيرتها وأيضا رقعتها تزداد اتسعت، ويصعب هنا الاعتقاد أو الجزم بأن هذا الأمر فقط يتم لدوافع أمنية. طبعا له دوافع أمنية، ولكن يبدو بأنه له دوافع سياسية شخصية بعد أن قال ترامب أنه هو من يقرر وهو من أجبر نتنياهو على وقف ضرب الضاحية الجنوبية تارة، ووقف هجماته على إيران مرة أخرى. واضح بأن إسرائيل وكأنها تريد التعويض من خلال تعميق هجماتها في المناطق المصرح لها بذلك أمريكيا ألا وهو الجنوب اللبناني، وهذا ما نراه يحدث في صور في هذه المناطق المساكن الشعبية حيث قتل طبعا عدد من الأشخاص بالإضافة إلى المناطق المحيطة بها العباسية معركة وأيضا النبطية حيث أيضا يتوغل الجيش الإسرائيلي. هذه نقطة. نقطة ثانية أيضا مروج، نعود هنا إلى قضية الخطط، يعني هذا ما يؤخذ على الحكومة الإسرائيلية. المصادر الأمنية الإسرائيلية ما تنفك تؤكد أن الجيش الإسرائيلي يحقق إنجازات يحقق تقدما، ولكن يجب أن يتم استثمار هذه الإنجازات على شكل اتفاق سياسي، يعني بالضبط متابعة لما ذكرته زميلة دارين أن هذه الحرب تبدو بلا نهاية. هكذا أيضا يقرأ المشهد في إسرائيل، تبدو بأن هذه الحرب بلا نهاية، يعني كل حروب إسرائيل في كل الجبهات تبدو أنها بلا نهاية طالما لا يوجد هناك رادع أو قوة أعلى أمريكية.

0: the hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة اللي من سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخدوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: وجهل

0: سيرين معكم على 1638 تومي أستراليا. دايما بدنا نسمع منكم ونسمع رأيكم. شاركونا وتواصلوا معنا على 2MA Drive Time Show تنين للجمعة من الساعة 3 بعد الظهر.
1: 2MA Maximum Hits and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2MA Australia. كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
5: أنفق مطار ملبن حوالي 3.5 مليون دولار أسترالي لتعزيز أمن مواقف السيارات والحد من سرقات المركبات بعد تزايد حوادث سرقات السيارات من مرافق المطار. كل هالعناوين وغيرها متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MA أستراليا.
6: ثروات الأغاني الجديدة
7: Australia. New music. Australia.

0: Do me, Australia, Makun Sirin. Okay, time for a hazura. Yalla, shu ana. You can see me in water, but I never get wet. What am I? Dun, dun, dun, dun, dun. If you said reflection, mazboot. Nice one. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: 2ME.
2: Me.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: It's 2ME Australia, Serene here, your go-to station for all the hottest in Arabic and English music. Eating healthy is something that we always hear about, whether it's on TV, on the web, or in a newspaper. Eat this, don't eat that, this is good for you, this isn't, and it's always changing. There are, however, constants in food that rarely do change, and here are 10 to start with. Lowest calories, most nutritious in terms of amount, and rich in vitamins, minerals, and healthy fats, fiber, and protein. So here they are. Apples, the fair. Almonds, laws. Broccoli, blueberries. Oily fish like salmon or sardines. Leafy green vegetables, so spenir or malfouf. Sweet potatoes, avocados, oatmeal, and beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savoury, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة Queensland Brisbane. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مشاهدي ام تي في ومستمعي ام اف ام، اهلا بكم الى هذه النشره. كلمة التهدئة الأمريكية أقوى من نيتي التصعيد عند إسرائيل وإيران، إذ كادت حرب موسعة أن تنطلق، لكن الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة، كما أن لا شيء يدل على أن استهداف الضاحية سيتوقف. وطبعا كلمة التهدئة الأمريكية قابلها كلام مسؤول من قبل رئيس الجمهورية جوزيف عون، إذ أطلق ثلاث رسائل. الأولى لإسرائيل، حيث قال: نحن جاهزون للسلام وملتزمون وراغبون به، فإذا كنتم كذلك فلنجلس ونتحدث، وإلا لن نعيش في أمن وأمان. الرسالة الثانية إلى إيران، التي دعاها إلى علاقة ترتكز على الاحترام المتبادل والتوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية، لأن شعب لبنان يموت من أجل مصالحكم. أما الرسالة الثالثة فكانت لحزب الله، حيث دعاه للموافقة على تسليم السلاح أو التفاوض مع الحكومة، وإلا فليتحمل المسؤولية أمام شعبه الذي سيبتعد عنه. وقد لفتت يوم أمس جولة السفير الأمريكي على بعبدة وعين التيني والسراي الكبير، وقد تحدث ميشيل عيسى من عين التيني ببعض التفصيل عن المنطقة التجريبية. ونبدأ من الجزء الثاني من حديث الرئيس عون إلى CNN.
1: I'm trying to benefit from the President Trump's personal interest in ending this conflict. And as I said, it's very difficult, but we are committed to it. And we have no other choice. We need to end the state of hostility between Lebanon and Israel forever. And this could be a path forward for just and lasting peace. And as far as the peace is concerned, we are part of the Arab Initiative of 2002 in Beirut. So we are part of the Arab Initiative and we are committed to it.
2: Would you ever meet Prime Minister Netanyahu?
1: Not now, depending on where we are.
2: What would it take?
1: Not before reaching an agreement.
2: To end the a first phase agreement to end the war.
1: Exactly.
2: Let me just ask you point blank right now. Is there a ceasefire?
1: I'm working on it. It's very difficult.
0: شهد جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا واسعا تمثل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق عدة في صور والنبطية وجزين، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى في استهداف سيارة في مدينة صور، إضافة إلى عدد من الجرحى بينهم 4 مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني. كما تضررت مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني في الدوير، فيما طاولت الغارات بلدات المنصوري والسماعية ومجدل زون وكفر تبنيت والنبطية الفوقة وعددا من المرتفعات الجنوبية. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه انذارا مسبقا إلى سكان منطقة زقوق المفدي في صور قبل تنفيذ غارة على الموقع المستهدف. في المقابل تحدث حزب الله عن قصفه تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر شقيف. وكانت المنطقة على وشك الدخول في حرب موسعة إثر المواجهة بين إيران وإسرائيل لولا تدخل ترامب. التفاصيل مع أورار كرام.
3: هذه الجولة من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران تبدو حتى الآن وقد وصلت إلى نهايتها، جولة بدأت بعدما أطلق حزب الله عددا من الصواريخ باتجاه الجليل، فسارعت إسرائيل إلى الرد باستهداف الضاحية الجنوبية في ضربة دفعت طهران إلى الرد تحت عنوان الثائر للضاحية. من هنا جاء بيان لجنة الأمن القومي الإيراني التي قالت: انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة. وبعد ساعات نفذت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل، ما رفع منسوب التوتر الإقليمي. عندها دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة، فاتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالبا منه عدم الرد، إلا أن نتنياهو لم يلتزم بالطلب، وإن كانت واشنطن قد حرصت على النائب نفسها عن أي عمل عسكري لاحق. بعد ذلك شنت القوات الإسرائيلية سلسلة هجمات داخل إيران استهدفت خلالها منظومات دفاع جوي في غرب ووسط البلاد، في خطوة عكست التفوق الجوي الإسرائيلي. كما طالت الضربات مجمعا للبتروكيماويات في مهشهر، تقول إسرائيل إنه يستخدم لإنتاج مواد خام تدخل في برنامج الصواريخ الإيراني. هذا ولا لم يسلم مطار شيراز من الضربات، علما أن وكالة مهر نفت الموضوع. في المقابل رد الحرس الثوري على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على المجمع عبر استهداف منشأة مماثلة في حيفا، كما أعلن أنه استهدف قاعدتين عسكريتين في جنوب وسط إسرائيل ردا على الهجمات الإسرائيلية التي طالت مواقع رادار في 3 مواقع مختلفة داخل إيران. واستمرت هذه الأجواء التصعيدية من ليل الأحد حتى منتصف نهار الاثنين، حيث توقف العمل في مطارات أكثر من بلد عربي مثل العراق وسوريا، إلى أن أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية مع التحذير من أن استمرار الاعتداءات بما فيها تلك التي طالت جنوب لبنان سيقابل بإجراءات أشد قسوة وأكثر سحقا، معادلة ترفضها إسرائيل. وعلى الأثر وجه نتنياهو الجيش إلى وقف هجمات كانت مقررة ضد إيران، علما أن القرار جاء بعد اتصال هاتفي جديد جمعه بالرئيس ترامب. وفي تطور لافت، وبعدما كانت واشنطن قد سعت إلى تحييد نفسها عن المواجهة، دخل الحوثيون على خط التصعيد فأطلقوا صاروخا باتجاه إسرائيل وأعلنوا حظر الملاحة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. في المحصلة وحتى هذه اللحظة يبدو أن الرئيس ترامب نجح في كبح توسع المواجهة هذه المرة، حفاظا على فرصة التوصل إلى اتفاق قد يبصر النور قريبا. فالرئيس الإيراني أكد أن طهران لا تزال منخرطة في المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تغادر ساحة المواجهة.
0: إيران تشعل أزمة الممرات البحرية من هرمز إلى باب المندب، فأغلاقهما كليا يضع الاقتصاد العالمي أمام أخطر اختبار منذ عقود. التفاصيل بالأرقام مع نخلع ضيمي.
4: إيران تجدد تهديداتها بإغلاق مضيق باب المندب عبر الحوثيين في اليمن الذين قرروا حظر الملاحة بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر. فماذا سيحدث إذا استخدمت طهران ورقة الضغط هذه على طاولة المراهنات الدولية؟ مضيق هرمز نراه هنا وهو مغلق حاليا، وهنا باب المندب البوابة إلى البحر الأحمر وقناة السويس ومن ثم إلى البحر الأبيض المتوسط، ويعبر من خلاله جزء كبير من صادرات النفط والغاز والبضائع بين آسيا وأوروبا. إذا أغلق المضيقان فإن العالم لن يواجه أزمة نفط فقط، بل أزمة صدمة للطاقة والتجارة البحرية منذ عقود. يمر عبر مضيق هرمز 20.7 مليون برميل نفط يوميا، ويمر عبر باب المندب 9.3 ملايين برميل نفط يوميا في الظروف الطبيعية. المجموع 30 مليون برميل نفط يوميا هي معرضة للتعطيل، و29 ما يعادل 29% من إجمالي إنتاج النفط العالمي. تجاريا باب المندب يعبر عبره ما بين 10 و15% من التجارة البحرية العالمية، وحوالي 30% من حركة الحاويات البحرية الدولية. وعند إغلاق باب المندب تضطر السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ما يزيد زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا من 2 إلى 3 أسابيع، ويرفع تكاليف الشحن والتأمين. وعندما يتزامن الإغلاقان سنكون أمام ما يقارب ثلث إنتاج النفط العالمي وأكثر من ثلث تجارة النفط البحرية تحت الخطر المباشر، وتعطيل 15% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وهكذا سيصبح العالم أمام أزمة طاقة وأزمة تجارة في آن واحد، بما يهدد بارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز وأسعار السلع الأساسية وعودة التضخم العالمي واحتمال دخول عدد من الاقتصادات الكبرى في مرحلة تباطؤ أو ركود اقتصادي. على كل حال، المغامرة الإيرانية في باب المندب ستحول الوضع سريعا إلى أزمة دولية واسعة، وأولى ردود الفعل من مجرد التهديد الإيراني بإقفاله جاءت من الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة، والعين أيضا على الناتو، ولا سيما أن أزمة الممرات ستشكل اختبارا مباشرا لقدرة النظام الدولي على حماية الشرايين التي يقوم عليها الاستقرار الاقتصادي العالمي.
0: في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة قادمة من اليمن فوق جنوب إسرائيل. وقال الجيش على منصة إكس إن الحادث الذي وقع في المجال الجوي فوق مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر قد انتهى، من دون أن يحدد الجهة التي يعتقد أنها تقف وراء الهجوم بالطائرة المسيرة. وكانت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن قد أعلنت الاثنين مسؤوليتها عن هجوم استهدف إسرائيل باستخدام عدة صواريخ. لفت جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى أنه بإمكان الولايات المتحدة عقد تسوية طويلة الأمد للقضية النووية الإيرانية. ونقلت فوكس نيوز عن فانس قوله: لدينا مصالح مشتركة كثيرة بين الإسرائيليين والولايات المتحدة، لكن لدينا أيضا بعض المواقف التي تختلف فيها مصالحنا. وأعتقد أن الرئيس ترامب كان واضحا جدا في هذا الشأن، وهو أنه بينما لإسرائيل أهدافها الخاصة، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في إيران هو ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف: على مدار عام ونصف العام الماضيين هيأنا الظروف اللازمة التي تجعل الرئيس يعتقد، وأعتقد أنه محق، أنه بإمكاننا التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للقضية النووية الإيرانية. قد يعجب ذلك إسرائيل وقد لا يعجبها، لكننا نعتقد أساسا أن هذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة وواشنطن.
5: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
6: لقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا مع تحليل وقراءة حول آخر التطورات لصباح اليوم، خاصة 24 ساعة اللي كانت أجواء محمومة فيها كثير من المخاطر، أنه هذا التصعيد بين إسرائيل من جهة وإيران من جهة تانية قد يمتد إلى انفجار بالمنطقة. ولكن دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرب أنه يهدي الأجواء. خلينا نتابع إذن مع المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد معنا على الخط لمتابعة هذه المواضيع. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
7: صباح الخير أستاذ الفاضلة.
6: شكرا لوقتك أستاذ صالح.
7: وتحية للمستمعين الأفاضل.
6: الله يخليك، شكرا أستاذ صالح. ما هي قراءتك اليوم للأحداث اللي صارت، وخاصة هذا التصعيد بين الجانب الإيراني والإسرائيلي اللي تم استيعابه بشكل أو بآخر، ودخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط؟ هل انتهت هون ريثما تمر ألعاب المونديال، أم يعني بتتوقع أن يكون في هونيك انفجار جديد؟
7: كما تعلمين أستاذ الفاضلة، الرئيس الأمريكي يسعى بكل مجهوداته إلى وقف الحرب بين إسرائيل وبين إيران، وذلك لاعتبارات كثيرة في مقدمتها الألعاب الأولمبية حتى تمر بخير والسلام، وبعد منا لكل حادث حديث. وطبعا الرئيس الأمريكي جهوده نحو إيران يتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية: منع طهران بشكل قاطع من تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، ثانيا تدمير برنامج الصواريخ البالستية، ثالثا ضمان حرية الملاحة وعدم عرقلة حركة السفن في مضيق هرمز، إضافة إلى القيود النووية. طبعا هو في المقدمة حرية الملاحة، لأنه ينبغي على الإيراني أن يتعهد بالتزام عدم إعاقة حركة ناقلات النفط والتجارة في مضيق هرمز، وعدم فرض رسوم عبور وإزالة أي ألغام بحرية. وطبعا هو يرفض التعهدات الإيرانية الفضفاضة، وهو كذلك موضوع العقوبات والجدول الزمني اللي هي ورقة ضغط أمريكية لدفع إيران نحو التوقيع. فهذه كل هذه الأمور التي حدثنا عنها يسعى الرئيس الأمريكي إلى التواصل مع الإيرانيين إلى مساحة مشتركة. هو يعتبر أن الرئيس نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، هو يريد أن يزعزع هذا الاتفاق الذي سيجري بين الإيراني والأمريكي. والرئيس الأمريكي له أهداف لعلها تختلف بعض الشيء عن الرئيس الإسرائيلي، رغم أن يعني التحالف الوثيق والتحالف الاستراتيجي بين إسرائيل وبين أمريكا، ولكن يبقى لكل واحد منهما تمييزه ومصالحه. والرئيس الأمريكي على مشارف انتخابات يعني قادمة هذه السنة يريد أن يحقق يعني اتفاق معجل مع الإيرانيين ليكون الشخص المنتصر، أنه يبرز نفسه أنه رجل السلام الأول. هو يسعى إلى إطفاء الحرب، والإسرائيلي يسعى إلى استئناف الحرب وعدم يعني تطبيق الاتفاق أو المنوي انعقاده بين أمريكا والإيرانيين. كما تعلمين إسرائيل دولة دينية وإيران دولة دينية، إسرائيل تحركها الإيديولوجية وكذلك إيران هي حركة دينية إيديولوجية، فهو صراع ما بين الإيديولوجيات الدينية المتطرفة في إسرائيل وفي إيران. وكذلك يقول البعض أن حول الرئيس الأمريكي مستشارون يمنيون محافظون يعني متأثرون بالإيديولوجيا الإسرائيلية أو الصهيونية. فهو صراع الإيديولوجيات. الرئيس الأمريكي ليس لديه صلاحيات مطلقة، كما تعلمين الديمقراطيين في مجلس النواب يريدون تقييد صلاحيات الرئيس ترامب، فهو يريد أن يسعى إلى تنفيذ الاتفاق مع الإيرانيين بأسرع وقت، وهذا يفتح له أبواب إلى إثبات
6: كيف ترى الأمريكي. نعم سيد صالح، كيف ترى اليوم العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلي أظهرت يعني كمان للعالم بعض المؤشرات أنه في هونيك خلاف، خاصة من خلال موقف الرئيس الأمريكي ترامب أنه القرار لي، ولكن بعد ساعات قليلة شفنا الضربة الإسرائيلية لإيران، فكيف تفسر يعني هيدا المشهد؟ هل هو تبادل أدوار؟
7: كما تعلمين أستاذة أن الإسرائيليين وأن الصهاينة لهم تأثير كبير على إدارة البيت الأبيض، البيت البيضاوي، وعلى الكونغرس وعلى البنتاغون وعلى الكثير من مراكز صنع القرار في أمريكا. يعني طبعا مع أهمية الرئيس الأمريكي والمكانة السياسية والحصانة التي يتمتع بها، ولكن منظمة أيبك هي الصهيونية الموجودة في أمريكا لها حضور في كافة مراكز صنع القرار الأمريكية، والرئيس نتنياهو هو يعلم أن الإسرائيل الصهيونية الموجودة في مراكز صنع القرار الأمريكية لا يمكن إلا أن تأخذ المصالح الإسرائيلية وتطلعاتها بعين الاعتبار. فالرئيس الأمريكي يقول الأمر لي، ولكن في المقابل لا يريد أن يكون هناك حالة من الهوة بينه وبين الرئيس الإسرائيلي، لأن هذا سينعكس على الرئيس الأمريكي ومستقبله السياسي في أمريكا وعلى حزبه.
6: بدي أرجع لموقف الرئيس جوزيف هون الأخير، نحن هيك عهدنا الرئيس أنه دايما كان يتبع الدبلوماسية، خطاب فيه من الليونة، ولكن التصريحات الأخيرة كانت للرئيس انتقاد لاذع لإيران وأيضا لحزب الله، كيف قرأت هذا الموقف؟
7: كما تعلمين سيدتي الفاضلة أن هناك طلاق بائن بينونة كبرى بين الرئيس اللبناني رئيس جوزيف عون وبين حزب الله وقيادته وقاعدته وبين أنصاره، هناك فوارق وهو كبيرة في المفاهيم وفي الأهداف وفي الأفكار وفي السياسات وفي الخطط. اليوم فخامة رئيس الجمهورية معني بترسيخ هيبة الدولة وأنها القوة وأنها الحضور وأنها الوجود وأنها سيدة الحرب وسيدة السلم ومسؤولة عن أمن المواطنين، وهي تمثل لبنان في الداخل وفي الخارج عبر الرئاسة الأولى وعبر الحكومة مجتمعة. فهو يعتبر أن إيران تجاوزت كل الخطوط الحمر وتجاوزت الأعراف الدبلوماسية وتخطت حدودها أنها تتجاوز الدولة فتتعاون مع الحزب وتلغي الوجود الفعلي لكينونة الدولة اللبنانية. ورئيس الجمهورية يقول أن الأيام والحقبات السابقة قد انتهت وليس لها أي مفاعيل في الوقت الحاضر. أنا رئيس الجمهورية اللبنانية وأنا مسؤول عن الأمن بلبنان وأنا مسؤول عن السياسة الخارجية، ولا يمكن للإيرانيين أن يتخذوا من لبنان ملعبا لتمرير رسائلهم وأن يعتبروا جنوب لبنان أرضا محروقة. فالسياسة الإيرانية سبت لنا حروبا عبثية ونحن ندفع ثمن هذا الخراب والدمار. وهذه الحرب الأخيرة جاءت في سياق أن لبنان دولة مفلسة والاقتصاد منهار وأن اللبنانيين سرقت أموالهم في البنوك ونحن في حالة عجز في الموازنة، وجاءت هذه الحرب زادت العجز عجزا والخراب خرابا والدمار دمارا وحملت اللبنانيين أكثر مما يطيقون فوق ما هم عليه من الأزمات المتلاحقة منذ حرب تموز 2006 إلى هذه الآن. ندفع فواتير إيران في مفاوضاتها مع أمريكا ومع الغرب.
6: طيب بسؤال أخير سي صالح، اليوم الرئيس جوزيف عون اللي بيقول أنه ما فينا نوصل للسلام من باب الحرب، هل فعلا اليوم قادرين من خلال الدبلوماسية والمفاوضات أنه تعبر بلبنان إلى السلام أم لغاية هالوقت؟
7: كما تعلمين أستاذ الفاضلة أن لبنان هو جزء من الأمم المتحدة وعضو في مجلس الأمن ومن مؤسسي جامعة الدول العربية، ولبنان دولة وكيان يعني عندها رئاسات وعندها مؤسسات رسمية وعندها وزارة خارجية. لبنان مش ميليشيا ولا عصابة، لبنان دولة وينبغي أن نحافظ على هذا المفهوم، ونحن جزء من المواثيق الدولية والدول معنية بالحفاظ على الأمن واستقرار لبنان. ولبنان هو ساهم بشرعة بتأسيس وكتابة قانون شرعة حقوق الإنسان عيام شرملك حين كان وزيرا للخارجية. لبنان ليس متروكا لوحده، هو جزء من الأسرة الدولية ولا ينبغي أن يكون بابا بلا بواب. فقامة رئيس الجمهورية هو حارس هذه البواب وحارس الدستور ومعني بالدفاع عن كرامة وسمعة لبنان بعد أن أهينت عبر 40 سنة فائتة. فأنا بعتبر أن فقمت الرئيس عم بعيد للبنان مكانته المحلية والإقليمية والدولية، وأنه يعلم أنه بالسياسة وبالدبلوماسية والعلاقات الدولية يكون للبنان مكانته التي يراها اللبنانيون تحت ظلال والإشراف الأمم المتحدة. وطبعا كما تعلمين أن لبنان جزء من الأسرة الدولية وهي وقفت معه في كثير من مؤتمرات دعم لبنان. أنت تعرف اليوم جيش اللبناني يدعم من الأسرة الدولية، الاقتصاد اللبناني يدعم من الأسرة الدولية، تمويل لبنان وكل الحروب التي جرت في لبنان لم يقم بدفع أو الإسهامات النهوض إلا الأسرة الدولية.
6: نعم، يعني لهم بدي أشكرك المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية.

رجعنا لكم على 2MA سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت كله هيك ما تاكلوا هيك، هل اكلي بتناسبكم، هل اكلي ما بتناسبكم، اتسترا اتسترا. خاصه القهوه، انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها، وانا حصف حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو. And here are five reasons why. Number one, improves energy levels as it can.

0: today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
3: Ole.
4: Is it Billy Joel in it?
5: What are they saying anyway?
6: From this record, my radio.
0: We've got it.
7: Awesome.
0: Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
8: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
10: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
11: من جديد لكم مستمعي راديو 2ME أستراليا على 1638 AM نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد معنا على الخط. منحييك دكتور جاسم، صباح الخير.
12: تحياتي صباحك. تحياتي استاذة كلوديا.
11: شكرا لك دكتور جاسم. اليوم مثل ما عم نتابع الوضع في منطقة الشرق الأوسط من خلال هذا التصعيد اللي شدناه خلال اليومين الماضيين، اللي هو طبعا اليوم مثل ما عم نلاحظ أنه بين التصعيد من جهة والكلام عن المفاوضات والمباحثات من جهة تانية، فكيف ترى اليوم يعني طبعا هذا التطور الجديد؟ هل بعد في إمكانية احتوائه بشكل كبير؟ هل بعد في إمكانية نجاح المفاوضات أم بعد يعني الأمور كتير بعدها معقدة، خاصة من بعد ما شفنا امبارح يعني دخول عامل جديد هو يعني لفترة طويلة بقي الحوثيين اليوم ما دخلوا على خط الأزمة، فامبارح اطلاق صواريخ من الحوثيين باتجاه إسرائيل، كيف تفسر يعني هذا التصعيد؟
12: التصعيد، إيران وجهت هذه الضربات إلى إسرائيل، هي تدعي بأن هذه الضربات ردا على الضربات الإسرائيلية على جبهة لبنان، جنوب لبنان تحديدا، ولذلك قامت أيضا إسرائيل برد على إيران. هذا يعني بأنه الهدنة التي كانت هي هدنة هشة، وهذا يعني بأنه نحن أمام مشهد أنه حالة لا حرب ولا سلم ولا سلم. هذا ما يتعلق في العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب، وإيران وحزب الله من جانب آخر، وينضم إليهم الآن أيضا الحوثيين. ما يتعلق في المفاوضات، أجد أنه المفاوضات هي تجري في مسار معقد جدا، كون أنه هي تبادل رسائل، وهذه استغرقت بصراحة وقت طويل، وأنا أستبعد أن تكون هذه الآلية تبادل الرسائل من خلال إسلام آباد أن تصل إلى النتيجة. الحوثيين أيضا دخلوا على الخط، وهذا يعني بأن إيران بدأت يعني تستخدم آخر ما عندها من الأوراق، فهي المضايق والممرات البحرية، نتحدث عن مضيق هرمز والآن أيضا عن الحوثيين في البحر العربي، وهذا يعني بأن هنالك تهديد أيضا إلى الملاحة البحرية وخاصة إلى المصالح

0: الغربية مصالح الولايات المتحدة
1: نعم
0: وإسرائيل. المشهد هي حالة اللا حرب وحالة اللا سلم، وأجد أنه الوصول إلى نتيجة في مسار المفاوضات أيضا أصبح معقد.
1: صحيح، ولكن اليوم ظهر عامل جديد، يعني هذا الخلاف أو هذا التناقض بالمواقف بين الجانب الإسرائيلي يلي يسعى إلى التصعيد إن كان بجنوب لبنان أو تجاه إيران، وأيضا الحليف الأقوى اللي هو طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بعده مصر على المفاوضات، يعني عنده أمل أنه تنجح هذه المفاوضات. يعني كيف بتشوف اليوم هذه العلاقة؟ هل يمكن أن واشنطن تترك إسرائيل يعني تتخبط بمفردها في هذه الحرب؟
0: لا أعتقد ذلك، كون أنه لبنان يحتل أهمية خاصة عند الولايات المتحدة وكذلك عند بقية الدول، فهذه المكانة ربما أشار إليها ترامب أكثر من مرة، واجد أنه هنالك اهتمام في الملف اللبناني، ولذلك أنه ما يسعى له ترامب هو الضغط على نتنياهو بعدم توجيه الضربات وعدم التوسع. وموضوع التوسع في لبنان هو أمر مرفوض وهو انتهاك إلى سيادة لبنان وكذلك المواثيق الدولية، حتى دول أوروبا والاتحاد الأوروبي هي أيضا تنتقد إسرائيل وهي تؤيد وقف إطلاق النار والمفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل. وأجد أنه الرئيس اللبناني عون كان جهوده واضحة، والرسالة التي بعثها ربما إلى إسرائيل هذا اليوم ربما أو يوم أمس
1: نعم
0: بأنه إذا كنتم تريدون السلام مع لبنان يعني أن لا يكون الخيار العسكري، يجب أن نتحدث، والحديث يجب أن يكون هنالك وقف إطلاق نار وتنفيذ هذا وقف إطلاق النار. أن يعني تتقدم أو تتجاوز إسرائيل القوات الإسرائيلية حدود لبنان وجنوب
1: نعم
0: الليطاني، أجد أنه هذا يعتبر أيضا انتهاك إلى اتفاق وقف إطلاق
1: نعم
0: النار.
1: ولكن
0: وهذا
1: نعم
0: نعم
1: دكتور جاسم، يعني في حال توصلوا لوقف إطلاق النار بين الطرفين، وافقت إسرائيل على هذا المطلب اللبناني، ولكن في مطلب لحزب الله وللدولة اللبنانية هو الانسحاب الإسرائيلي، ولكن إسرائيل مصرة أيضا على نزع سلاح حزب الله، فكيف ترى يعني كمان الأمور لا تزال كتير معقدة عنا بلبنان؟
0: هذه هي العقدة، هذه هي العقدة، العقدة أنه نزع سلاح حزب الله أو تسليم سلاح حزب الله إلى الحكومة، هذه هي العقدة. يعني المشكلة أنه حزب الله مرتبط في إيران وينفذ سياسة إيرانية، وهو يجد بأن ما يحصل في إيران من ضربات على حزب الله أن يقوم بالرد، ولذلك نجد أنه وجود حزب الله في الجنوب وارتباطه في طهران وعدم دعم الحكومة اللبنانية، هذه هي العقدة الأساسية، وهذا ما يضع الحكومة بموقف صعب. لكن أجد أنه على الولايات المتحدة وكذلك على إسرائيل أن تدرك وتفهم بأنه لا يمكن مثل هذه المنظومة المعقدة، منظومة حزب الله، أن يتم يعني بشكل مباشر التخلي عن أيديولوجيتها، عن
1: نعم
0: أسلحتها. هنالك تجارب في دول أخرى، ربما يعني تكون هنالك مصالحات داخلية، إعادة تدوير هذه الجماعات، التخلص من هذه الأسلحة، لكن أن يكون شرط تسليم حزب الله سلاحه، أجد أنه يكابر حزب الله، وأيضا هذا الشرط أيضا يضع الحكومة في وضع صعب جدا في
1: نعم
0: مواجهة مع حزب الله.
1: نعم
0: والحكومة أجد أنه هي ليس في وارد الآن في أي مواجهة، يعني لبنان يحتاج إلى الدعم سواء كان من الخارج أو من الداخل.
1: دكتور جاسم، كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للرئيس الأمريكي اللي صرح أنه بعد أسبوعين سنعلن الانتصار الكامل. ماذا يقصد يعني اليوم الإعلان عن الانتصار الكامل بالوقت؟ ماذا تحقق من هذه الحرب؟ النووي بعده قائم، أذرع إيران بالمنطقة بعده موجودين، الصواريخ الباليستية، ماذا تحقق من هذه الحرب ليعلن الرئيس الأمريكي عن هذا الانتصار؟
0: تصريحات ترامب أصبحت بصراحة يعني غير واضحة وأيضا متناقضة، وهذا التصريح هو بعيد عن الواقع. مثل ما ذكرت حضرتك أنه الواقع العسكري والأمني والميداني إلى إيران هو ما زال موجود، فإذا أجد أنه هنالك انتكاسة إلى ترامب في إيران، ولذلك ربما هو يريد أن يجد مخرج، هذا المخرج سياسي ودبلوماسي بدون أن تكون حرب مفتوحة. هنالك ظروف وضغوطات على ترامب يريد أن ينهي هذه الحرب، أو ربما يخرج بإعلان أنه حقق أهدافه، قام بتحييد الدفاعات الجوية، قام بقتل رؤوس قيادات في إيران، ويقول بأنه احنا انتصرنا. فيجد أنه هو للدعم للتعبئة الداخلية، وهنالك توقيتات ربما وضغوطات من ضمن انتخابات في الكون مجلس الشيوخ، وكذلك أيضا الأولمبياد ربما في الولايات المتحدة. الكلفة أيضا كلفة الحرب، الضغوطات التي يشهدها العالم في مجال الطاقة ومضيق هرمز، هذه جميع ضغوطات تكون على الولايات المتحدة، لا تجري بصالح الولايات المتحدة.
1: نعم. بسؤال أخير، لابد من أن نضوي على كلام الرئيس جوزيف عون اللي يعني أثار هيك دهشة لدى البعض، أنه هالمرة كان صارم ووجه رسائل لاذعة على إيران ولا حزب الله. أدي عندك تخوف دكتور جاسم أنه يعني ينعكس موقف الرئيس جوزيف عون إلى انقسام داخلي أو إلى فتنة داخلية، يتحول سلاح الحزب من توجه سلاحه إلى إسرائيل إلى الداخل اللبناني؟ هل عندك هذا الهاجس؟
0: هذا هو هنالك مخاوف، لكن أكيد أنه ما ذهب إلى الرئيس عون هو بالاتجاه الصحيح، وأجد أنه الشعب اللبناني أيضا يدرك بأنه الآن يعني ما عاد سلاح حزب الله يقوم على أساس المقاومة. ما تحتاج لبنان هو أن تكون هنالك حكومة مركزية وهي تقوم في واجباتها. لذلك أجد أنه أغلب الشعب اللبناني هو ليس مؤيد إلى حزب الله، وأجد أنه ما قامت به الحكومة برغم التحديات، أجد أنه هنالك أشياء يعني أو إنجازات أحرزتها هذه الحكومة يكون لصالحها يعني في ظروف صعبة، وهنالك إنجازات ربما في مجال الحكومة المركزية. يعني هنالك فرق كبير ما بين حكومة عون والحكومات السابقة. أجد أنه مخاوف الانزلاق هي قائمة بصراحة، مخاوف الانزلاق، لكن لا تكون حرب أهلية.
1: نعم.
0: لا سامح الله، ممكن تكون مواجهة ما بين حزب الله والجيش اللبناني، لكن استبعد أن تكون هنالك حرب داخلية أو أهلية، كون أنه الحكومة تقوم في واجباتها وهنالك ضبط أيضا إلى كل الكتل السياسية. فأستبعد أنه تكون حرب أهلية، لكن لا سامح الله ممكن يكون انزلاق ما بين حزب الله والجيش اللبناني.
1: الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدولي دكتور جاسم محمد، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا
1: لوقتك، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تو أي.

0: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. Always good to have a quote of the day. And today I'm going with, music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent. And we never remain silent here at 2ME. We guarantee the freshest music mix in town.
1: Get the news first from 2ME.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
5: ABC News.
6: Thanmaya Navada with the top stories. Disability advocates and crossbench MPs are warning proposed changes to the National Disability Insurance Scheme are being rushed through without enough scrutiny. The federal government's proposed legislation would tighten eligibility requirements and overhaul how support needs are assessed as it seeks to slow the scheme's growth. Advocacy groups warn the changes could reduce quality of life for participants, with concerns individualised support plans may be replaced by more automated decision-making. The Israeli military has issued an evacuation order for the Lebanese city of Tyre. Earlier, the Lebanese health ministry said that Israeli strikes killed 14 people on Monday, half of those after Iran threatened to attack Israel again if it continued bombing Lebanon. It comes as US President Donald Trump says that Iran could sign a peace deal in the next 2 or 3 days, which would also reopen the Strait of Hormuz. The last few days saw the most direct confrontation between Iran and Israel since a ceasefire in April. And Apple has revamped its child safety controls to allow parents to manage the apps, websites and contacts their children can access. Prime Minister Anthony Albanese says the changes were in part inspired by Australia's under-16 social media ban. The changes include the blurring of graphic images on messaging apps by default and alerting parents, which expand earlier safeguards focused on nudity. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 1638 AM راديو 2ME.
8: أول شيء نتمنى نحن بخشح لرئيس الزيت، يعني مش كل واحد يطلع في يرد، وخاصة الصحات الصفراء وغير الصفراء، وكل المعرفين إنه هودي عم يندفع لهم وكله مأجورين، يعني عيب، ولازم المقام يحترم يعني. وكلامه هذا كلام منه قديم ومنه جديد، هذا كلام كل إنسان وطني، وهو ما تبني أبدا، هذا نبع من الصميم وما في أي شك أو غبار عليه. بس أنا اللي بدي أقوله يعني إنه كمان زيد ضيف مرار، إذا بدك أنت تنجح السيطرة على شعب بتحاربيه من خلال شعبه، يعني لأن أو قد ما جيش يحتل أرض معين بيرجع بفل. بس ولكن مثل وضعنا هلأ بلبنان، يعني أنت وقت تنشي منظمة، وخاصة هلأ صارت مثلا حزب الله صار منظمة محظورة بلبنان، أو حزب محظور عسكريا أو أمنيا فينا نقول، وهذا الشيء لازم يحترم، ولازم نحن عطول نقوله، لأنه مش بس ندعم الحكومة، لأن هذا قرار حكومي وقرار الدولة يعني كمان، ولازم الحزب يفهمه أنه إذا بدك تحاربي أنت بلد وتخليه يعني يتفكك وينهار، بتحاربي بهيك قصص، يعني من خي لخي، من منطقة لمنطقة، وهيك العملية ما بتنتهي. هذا عم بيصير بلبنان، وهذا الشيء اللي نحن عم نقوله على طول، يا خي ما بدنا نكون وقود لحدا. لبنان كافيه طيب. 50 سنة لحد هلأ بالوقت نعم. الحاضر.
0: لكن هون كمان بنرجع بنطرح السؤال كما هو، هل الرئيس جوزيف عون الطرح اللي قدمه والرسالة اللي واجهها بالنسبة للمفاوضات، يعني أكيد ما فينا نتوصل للسلام إلا من باب المفاوضات، هل هذا الأمر ممكن مع الجانب الإسرائيلي؟ فضل جورج.
8: كيف التكلود نحن معني بدك تتفاوضي بقى بالآخر بيتحارب كل الدول اللي بيرجع بيقعد عطان مفاوضات، وحتى لو كان في خسر وكان في ربع ما في هالمفاوضات ما ده هي بس للرابح. ليش بدك تقبلي للرابح؟ لك أعطيكي مثال، نرجع ننتقل شوي لموضوعنا بالعراق هلأ، نحك مين الطائفة الشيعية الكريمة لأن هي بالنسبة للأكترية، شوف الأرض شو هو الحاج الشعب مسيطر على كل المناطق السنية وما قلهم ما قلهم كلمة. طب يعني إنه كيف بدك يعني بدك الدولة تحكم أو بدك الميليشيات تحكم؟ هاي شغلة. هلأ اللي شفناه نحن بالوقت الحاضر الصورة ونحاول نظهرها لنفهمها كلتنا، اللي من هالمفاوضات اللي صارت لأمريكا أو يلي جدا ناجحة، يعني اللي بنشاف حزب الله وشافت إيران إنه هني صاروا برا مثل ما صاروا بسوريا، ونحن ما فينا ننسى شو يعني قديش حزب الله وقديش إيران عملوا بسوريا لمدة 12 سنة، يعني قديش كانوا هني سبب أوكي. طول هالنزاع وقديش دمروا.
0: خلينا نسمع رأي آخر من أستاذ هاني من لاكيمبا سيدني. صباح الخير.
9: صباح الخير ست كلود، وصباح الخير ضيفك الكريم
0: اللي
9: بيحكي هلا. بالنسبة للحرب بين إيران بين إسرائيل وحزب الله، سيد حسن نصر الله سنة ونص كان متوفي مستشفي، بعدين حزب الله ما أطلق ولا ضرب رصاص على إسرائيل خلال سنة ونص، كانت بالعكس كانت إسرائيل تضرب وتغتال وتهدم وتحتل الأراضي. وين اليمين اللبناني اللي يرد يدافع عن لبنان؟ للأسف ما شفنا حدا اتبعوا الأسلوب بلبنان. أنا والغريب على ابن عمي، وهذا اللي حصل بلبنان للأسف.
0: يعني يمكن اليمين بيعتبر أنه حزب الله هو مسؤول عن اندلاع هذه الحرب وتورط لبنان.
9: ليه يعني مسؤول؟ دي سألك سؤال ست كلود، هلا انت قاعده ببنيه في جار جنبك، طب ايه كل شقتين بالطابق شفتي جارك جاي غريب عم بيقتلو.
10: 1638 أستراليا سيدي معكم، عم نحكي عن هيك الأشياء، just some odd facts about your body and I've got some more. Number 6, women blink nearly twice as often as men. I'm Ola, but I'm a little bit dubious as to how factual that is. Number 7, most of the dust particles, الغبرة يلي ببيتنا, is mainly dead skin. It's our own هيك جلدنا نحن يلي خلاص اهترى وراح. Number 8, there is company that will, for $14,000, take your ashes and compress them into a synthetic diamond to be set in jewelry for a loved one. Yeah, let's go to the next one. There are more living organisms on the skin of a single human being than there are human beings on the surface of the earth. Wow. This is all under alcation.com if you're interested. And one more before we go to a break. The longest bout of hiccups lasted nearly 69 years. Maybe not. 69 years? Oof, that's a long, long time. We'll be back with more music here on 2ME right after this. خليكم معنا.
11: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
12: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
13: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
14: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
15: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
16: News. الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهيبة خداش.
17: وفي أبرز عناوينها، طرق غارة على مدينة سور في جنوب لبنان بعد إنذار إسرائيلي بإخلائها بالكامل، ونزوح كثيف منها والأحياء والمخيمات الفلسطينية حولها. حزب الله يقول إن الرد الإيراني على قصف الضاحية رسالة التزام تجاه لبنان وردع للاعتداءات الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن اتفاق وشيك في الشرق الأوسط. الصين التي يتواجد رئيسها في كوريا الشمالية تعارض بشدة إدراج شركتها في القائمة السوداء الأمريكية.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
17: أهلا بكم إلى تفاصيلها، ونبدأها من جنوب لبنان حيث شنت إسرائيل غارة على مدينة سور. يأتي هذا في أعقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا بوجوب إخلائها بالكامل تمهيدا لشن غارة عليها، ويأتي ذلك غدا تحذير إيران من أنها ستعيد قصف إسرائيل إن واصلت شن ضربات في لبنان، فيما تشدد إسرائيل على أنها مستمرة في ذلك. وقال حزب الله من جهته إن الرد الإيراني على قصف الضاحية هي رسالة التزام تجاه لبنان وردع للاعتداءات الإسرائيلية. ودعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى أن التفاوض مع الذي يعارض التفاوض مع إسرائيل. دعا السلطة اللبنانية إلى اغتنام الفرصة وتصحيح علاقتها مع إيران بما يخدم مصالح الدولتين. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه المساعي خاصة من جانب باكستان للتوصل إلى اتفاق لإنهاء حالة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي عن اتفاق وشيك. التفاصيل معك أديب الصوفي.
18: الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها الأخيرة، هذا ما أكد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف هذا الاتفاق المرتقب بالجيد جدا. وفي رد على أسئلة الصحفيين بعد حضوره مباراة لكرة السلة في نيويورك، توقع ترامب أن التوصل لمثل هذا الاتفاق سيستغرق 2 إلى 3 أيام. وكثيرا ما أكد الرئيس الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة على أن الاتفاق مع إيران بات وشيكا، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن. ويعاني ترامب المنتمي للحزب الجمهوري من انخفاض غير مسبوق في شعبيته قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. من جهتها طالبت إيران بالإفراج عن أموالها المجمدة ورفع العقوبات عنها من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وقال مسؤول إيراني إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم واصفا ذلك بغير المقبول.
17: التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير نظيره اللبناني رودولف هيكل الذي كان قد بدأ السبت زيارة إلى باكستان، واتفقا على تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما في وقت لا يزال الاتفاق الأمريكي الإيراني لوضع حرب حد للحرب متعثرا. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل عسكريين اثنين بضربات إسرائيلية يوم أمس. في ملف زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية نخوض، وتحمل هذه الزيارة رسائل تتجاوز إطار العلاقات الثنائية. التفاصيل معك منى دويبية.
19: يبدو الرئيس الصيني شي جين بينغ عازما على تطوير العلاقات الثنائية مع كوريا الشمالية، وهو ما ظهر جليا خلال لقائه بالزعيم كيم جونغ أون الذي يعد الأول منذ 2019. توسيع مجالات التنسيق السياسي والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين هو مؤشر واضح على تمسك بكين بتحالفها التاريخي مع بيونغ يانغ. وفي العمق لا تنفصل التحركات الصينية عن التحولات الجيوسياسية الأوسع في المنطقة. بكين تنظر إلى كوريا الشمالية باعتبارها حاجزا جغرافيا يخفف من وطأة الانتشار العسكري الأمريكي في شرق آسيا، ولا سيما في ظل تنامي التنسيق الدفاعي بين واشنطن وكوريا الجنوبية واليابان وتصاعد التوتر حول ملف تايوان. تتجه الصين تدريجيا إلى مقاربة إدارة تداعيات واحتواء مخاطر النووي، والأولوية الصينية باتت تتمثل في الحفاظ على استقرار النظام في هذا البلد النووي مع منع أي اهتزاز قد يفضي إلى فراغ أمني على حدودها أو إلى إعادة تشكيل موازين القوى في شبه الجزيرة الكورية.
17: أكدت بكين أنها تعارض بشدة إدراج واشنطن شركات صينية في القائمة السوداء الأمريكية، وذلك بعدما أضافت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البث بايدو إلى قائمة تقول إنها تضم شركات تساعد الجيش الصيني. في خبر أخير، أوقفت الشرطة الكينية عددا من المتظاهرين في مدينة نانيوكي وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهر رافضة لإنشاء مركز حجر صحي مخصص للأمريكيين الوافدين من الكونغو الديمقراطية المشتبه في إصابتهم بفيروس إيبولا. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: Throughout Australia, this is 2ME and I'm Serene. Fun fact of the day. In 1930, two brothers created the first car radio, which was called Motorized Victrola, which they shortened to Motorola. 1930, wow, how far we've come. Keep tuning in, there's more hot hits to come. 1638, 2ME Australia.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين. كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة أشهر، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre، Humble Pilgrim of God، Who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: ما الحل؟

0: We're back on 2ME Australia, Serene with you, for all the best hits of the 60s, 70s, 80s, 90s, and now from the Middle East, tune into 2ME's Top 30, Saturdays from 8 a.m. Speaking of best hits, let's get back into it. 1638, 2ME Australia.
1: Breakfast with Claude. Back again from 5 a.m. tomorrow morning on 2ME.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
3: جست أنا اسمي جوزيف عم تسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

0: 16:38 to Emi Australia. Sidine Marquin, I've got another funny one for you on what makes us Lebanese or Egyptian or anyone from the Arab world. وهيدا أنا بتحكت عليه بتحكت بس قريتها كتير لأنه مزبوطة وحقيقة. Your parents don't realize phone connections to foreign countries have improved in the last two decades and still scream down the phone line at the top of their lungs. مزبوط ولا لا؟ لو منكون عم نحكي مع لبنان أو خلص عم نحكي برات البلد بقول للماما يا ماما ليه عم تعيتي ليه عم تعيتي بتقول خلص معودة. It's what we do. It's we've forgotten that the phones have improved. Oh gosh, amongst many other things, we've got loads of music coming up right after the break here on 16:38 to ME Australia. Stay with us.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظة وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا. أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. ملبورن.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهيبة خداش.
11: وفي أبرز عناوينها، طرق غارة على مدينة سور في جنوب لبنان بعد إنذار إسرائيلي بإخلائها بالكامل، ونزوح كثيف منها والأحياء والمخيمات الفلسطينية حولها. حزب الله يقول إن الرد الإيراني على قصف الضاحية رسالة التزام تجاه لبنان وردع للاعتداءات الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن اتفاق وشيك في الشرق الأوسط. الصين التي يتواجد رئيسها في كوريا الشمالية تعارض بشدة إدراج شركتها في القائمة السوداء الأمريكية.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم إلى تفاصيلها، ونبدأها من جنوب لبنان، حيث شنت إسرائيل غارة على مدينة سوريا. يأتي هذا في أعقب إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا بوجوب إخلائها بالكامل تمهيدا لشن غارة عليها، ويأتي ذلك غدا تحذير إيران من أنها ستعيد قصف إسرائيل إن واصلت شن ضربات في لبنان، فيما تشدد إسرائيل على أنها مستمرة في ذلك. وقال حزب الله من جهته إن الرد الإيراني على قصف الضاحية هي رسالة التزام تجاه لبنان وردع للاعتداءات الإسرائيلية. ودعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى أن التفاوض مع الذي يعارض التفاوض مع إسرائيل، دعا السلطة اللبنانية إلى اغتنام الفرصة وتصحيح علاقتها مع إيران بما يخدم مصالح الدولتين. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه المساعي خاصة من جانب باكستان للتوصل إلى اتفاق لإنهاء حالة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي عن اتفاق وشيك. التفاصيل معك أديب الصوفي.
12: الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها الأخيرة، هذا ما أكد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف هذا الاتفاق المرتقب بالجيد جدا. وفي رد على أسئلة الصحفيين بعد حضوره مباراة لكرة السلة في نيويورك، توقع ترامب أن التوصل لمثل هذا الاتفاق سيستغرق 2 إلى 3 أيام. وكثيرا ما أكد الرئيس الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة على أن الاتفاق مع إيران بات وشيكا، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن. ويعاني ترامب المنتمي للحزب الجمهوري من انخفاض غير مسبوق في شعبيته قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. من جهتها طالبت إيران بالإفراج عن أموالها المجمدة ورفع العقوبات عنها من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وقال مسؤول إيراني إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم واصفا ذلك بغير المقبول.
11: التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير نظيره اللبناني رودولف هيكل الذي كان قد بدأ السبت زيارة إلى باكستان، واتفقا على تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما في وقت لا يزال الاتفاق الأمريكي الإيراني لوضع حرب حد للحرب متعثرا. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل عسكريين اثنين بضربات إسرائيلية يوم أمس. في ملف زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية، نخوض وتحمل هذه الزيارة رسائل تتجاوز إطار العلاقات الثنائية. التفاصيل معك منى دويبية.
13: يبدو الرئيس الصيني شي جين بينغ عازما على تطوير العلاقات الثنائية مع كوريا الشمالية، وهو ما ظهر جليا خلال لقائه بالزعيم كيم جونغ أون الذي يعد الأول منذ 2019. توسيع مجالات التنسيق السياسي والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين هو مؤشر واضح على تمسك بكين بتحالفها التاريخي مع بيونغ يانغ. وفي العمق لا تنفصل التحركات الصينية عن التحولات الجيوسياسية الأوسع في المنطقة. بكين تنظر إلى كوريا الشمالية باعتبارها حاجزا جغرافيا يخفف من وطأة الانتشار العسكري الأمريكي في شرق آسيا، ولا سيما في ظل تنامي التنسيق الدفاعي بين واشنطن وكوريا الجنوبية واليابان وتصاعد التوتر حول ملف تايوان. تتجه الصين تدريجيا إلى مقاربة إدارة التداعيات واحتواء مخاطر النووي، والأولوية الصينية باتت تتمثل في الحفاظ على استقرار النظام في هذا البلد النووي مع منع أي اهتزاز قد يفضي إلى فراغ أمني على حدودها أو إلى إعادة تشكيل موازين القوى في شبه الجزيرة الكورية.
11: أكدت بكين أنها تعارض بشدة إدراج واشنطن شركات صينية في القائمة السوداء الأمريكية، وذلك بعدما أضافت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البث بايدو إلى قائمة تقول إنها تضم شركات تساعد الجيش الصيني. في خبر أخير، أوقفت الشرطة الكينية عددا من المتظاهرين في مدينة نانيوكي وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهر رافضة لإنشاء مركز حجر صحي مخصص للأمريكيين الوفدين من الكونغو الديمقراطية المشتبه في إصابتهم بفيروس إيبولا. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: Hello, you're with Serene on 1638 2ME Australia. We've got loads of music, news and weather coming up right after this short break. Don't go anywhere. We'll be right back.

0: If you're like me and hate cleaning your oven, أنا بترجع وبترجع وبكرة بعملها وبعد بكرة بعملها وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well not quick, هني بيقولوا it's quick and easy بس يعني شوي بدأ شوي التعب. But it is a little bit of a trick that's just using natural products. أنا منعرف أنه دايما الأشياء اللي بنستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية, أنا بلاقيها كتير قوية. So all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نطفوا من جوا, نطفوا الراكس وخلصت القصة. أنا بعد ما جربتها, so don't quote me on it, but I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f?
1: 2ME. No limits.
4: كلما احتجت إلى الشرطة, خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم, 7 أيام في الأسبوع, ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك, اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا. أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ, اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

Australia. 2ME Australia.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: It's Serene here on 1638 to ME Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into the evening show Monday to Friday from 7 p.m. for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.
1: The biggest hits.
2: Hey. من راديو 2ME من غير تانيو. مع تحياتي لكم وليد توفيق.
1: From the biggest singers.
3: Marco Tony Kiwi.
4: Alaki Mafia.
5: Alize 2ME Australia.
6: خصوصا اذا زوارك من عشاء الطعم الاصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم اطيب انواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وانواع كتيره، بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته، فطاير بجبنه وفلافل واشياء كتيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
8: مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه Theophorus؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au فيسبوك 2ME أستراليا.
2: The greatest music of our time starts now.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
4: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
1: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
2: وهيبة خداش.
1: نشرة إخبارية جديدة وهذه أبرز العناوين. التصعيد الإسرائيلي متواصل في جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يشن غارة على مدينة سورة اللبنانية بعد تحذير السكان. الأمم المتحدة تجدد وجوب احترام اتفاقات وقف إطلاق النار بشأن لبنان وإيران وغزة احتراما كاملا. باكستان تواصل وساطتها بين إيران والولايات المتحدة والرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق وشيك. مجلس النواب الأمريكي يبحث تصنيف الدعم السريع شماعة إرهابية.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قتل 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على سور في جنوب لبنان سبقت انذارا إسرائيليا بإخلاء المدينة بشكل كامل مع مواصلة استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان. وتتعرض سور الساحلية التي تعد من كبرى مدن الجنوب اللبناني وتأوي ألاف النازحين من القرى المجاورة لها لضربات إسرائيلية واسعة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 مارس فضلا عن إنذارات إخلاء متكررة. والتفاصيل معك فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
3: وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة سور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وفي خطوة تصعيدية شمل الإنذار الحارة المسيحية للمرة الأولى بعد تهديدها الأسبوع الماضي بالاستهداف في حال عدم خروج عناصر حزب الله منها، فسجلت حركة نزوح نشطة في المنطقة وشهدت المدينة ومحيطها غارات عنيفة حيث قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 28 آخرون إثر غارة على المساكن الشعبية ونفذ حزام ناري في العباسية. أما في النبطية فقتل 4 أشخاص في عتشيت، حبوش وكفر رمان وأصيب عنصران من الدفاع المدني خلال إسعاف جريح في الشرقية، إضافة إلى تعرض بلدة أخرى في القضاء نفسه وقضاء بنت جبيل للغارات والقصف المدفعي. وفي توسيع للعملية البرية حاولت قوى إسرائيلية مدرعة التقدم من بلدة البياضة باتجاه بيوت السياد فرصدها عناصر حزب الله واستهدفوها بصليات صاروخية متتالية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إنه يجب احترام اتفاقات وقف إطلاق النار بشأن لبنان وإيران وغزة احتراما كاملا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تجدد تصعيد العنف في الشرق الأوسط ودعا إسرائيل إلى إعادة فتح المعابر المؤدية إلى غزة. في الشؤون الفلسطينية قال مصدر قضائي إن الادعاء العام الإيطالي وضع وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن خفير قيد التحقيق بسبب طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي. فرنسا هي الأخرى أعلنت على لسان وزير خارجيتها جونويل باغو منع وزير المال الإسرائيلي بتسائيل سموتريش الذي يروج بنشاط ضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة من دخول الأراضي الفلسطينية. في ملف آخر حث مجلس النواب الأمريكي اليوم أو يبحث مشروع قانون بشأن السودان يتضمن توصية للإدارة الأمريكية بالنظر في إدراج قوات الدعم السريع السودانية على قوائم الإرهاب. والتفاصيل معك أديب الصوفي.
4: تستعد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لتمرير مشروع قانون حول السودان توصي من خلاله بالنظر في فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع وعائلاتهم. ويطالب مشروع القانون الإدارة الأمريكية بالتعريف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بما وصفته بالإبادة وجرائم الحرب وضد الإنسانية، وكذلك الذين يقومون بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. ويدعو المشروع الإدارة الأمريكية إلى تقديم استراتيجية واضحة بشأن السودان. ميدانيا سمع دوي انفجارات في كل من أم درمان والخرطوم بحري حيث أعلن عن تصدي المضادات الأرضية للجيش السوداني لمسيرات في المنطقة، وفي مدينة الكرمك جنوب أقليم النيل الأزرق شن الجيش السوداني غارات جوية بالمسيرات للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، مستهدفا دفاعات تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمل.
1: إلى نزاع دامي آخر، ذلك الذي يجري بين موسكو وكييف، حيث قتل 8 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 40 آخرين خلال الساعات 24 الأخيرة، وذلك بضربات روسية في أوكرانيا، وذلك حسب السلطات. وهذا بعيد محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع حلفائه في لندن. أعلنت الفلبين أنها قدمت احتجاجا رسميا إلى الصين عقب رصد هيكل عائم قرب شعاب ساكاريور والمتنازع عليها، والتي تشهد اشتباكات متكررة في بحر الصين الجنوبي. وبهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
5: ودائما عبر 1638 مكملين سوا مشوارنا. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. فطولوا بالكم وكونوا صبورين.

كاملين سوا مشوارنا اللي دايما بتمنى انه بيكون عم بينال اعجابكم. احلى شعور بالحياة لما تشتغل شي بتحبه ولما تكون موجود بمحيط بحبك، بعتقد هيدا احلى شعور بالدنيا ممكن يشعر فيه اي انسان، واللي بيبقى ناقصه هيدا الشعور لازم يروح ويدور على محل تاني ويلاقي هيدا الشعور اللي ناقصه. فاصل صغير ورجعين.

شفتيه ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي. كيف التجأت أنا إلى زنديه خبأت رأسي عنده

0: هوب.
1: تهدأ جاتي، لست بجهتك.
2: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
3: حسنا حسنا سأذهب.
4: أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
1: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
3: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا. منكن ولألكن.
8: مترافقين دايما عبر إذاعة راديو تو أم إي أستراليا 1638 AM، وأيضا عبر الأبليكيشن تو أم إي، وكل الويب سايتات اللي بوصلوكم لنا، وخاصة www.tome.com.au، ولكل تعليقاتكم أكيد عم نشوفها ونرد عليا بالفيسبوك بيج تو أم إي أستراليا.
9: New music. Australia. 2ME Australia.

0: تحياتي لكل مستمعين راديو توامي أستراليا. ما تنسوا مستمعينا دايما تدخلوا على صفحة توامي أستراليا فيسبوك بيج، تعملوا لايك ولايكات لكل الانترفيوز أيضا، وتعملوا شير والكومنتس كلها عم نشوفها وعم نرد عليكم. بتمنى لكم سهرية حلوة، اسمحوا لنا نروح لفاصل ورجعين.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توامي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
10: وهيبة خداش،
9: نشرة إخبارية جديدة، وهذه أبرز العناوين. التصعيد الإسرائيلي متواصل في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يشن غارة على مدينة سورة اللبنانية بعد تحذير السكان. الأمم المتحدة تجدد وجوب احترام اتفاقات وقف إطلاق النار بشأن لبنان وإيران وغزة احتراما كاملا. باكستان تواصل وساطتها بين إيران والولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق وشيك. مجلس النواب الأمريكي يبحث تصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قتل 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على سور في جنوب لبنان، سبقت انذارا إسرائيليا بإخلاء المدينة بشكل كامل مع مواصلة استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان. وتتعرض سور الساحلية التي تعد من كبرى مدن الجنوب اللبناني وتأوي ألاف النازحين من القرى القرى المجاورة لها لضربات إسرائيلية واسعة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 آذار/مارس، فضلا عن إنذارات إخلاء متكررة. والتفاصيل معك فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
11: وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وفي خطوة تصعيدية شمل الإنذار الحارة المسيحية للمرة الأولى بعد تهديدها الأسبوع الماضي بالاستهداف في حال عدم خروج عناصر حزب الله منها، فسجلت حركة نزوح نشطة في المنطقة، وشهدت المدينة ومحيطها غارات عنيفة حيث قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 28 آخرون إثر غارة على المساكن الشعبية، ونفذ حزام ناري في العباسية. أما في النبطية فقتل 4 أشخاص في عتشيت، حبوش وكفر رمان، وأصيب عنصران من الدفاع المدني خلال إسعاف جريح في الشرقية، إضافة إلى تعرض بلدة أخرى في القضاء نفسه وقضاء بنت جبيل للغارات والقصف المدفعي. وفي توسيع للعملية البرية، حاولت قوى إسرائيلية مدرعة التقدم من بلدة البياضة باتجاه بيوت السياد، فرصدها عناصر حزب الله واستهدفوها بصليات صاروخية متتالية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
9: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إنه يجب احترام اتفاقات وقف إطلاق النار بشأن لبنان وإيران وغزة احتراما كاملا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تجدد تصعيد العنف في الشرق الأوسط، ودعا إسرائيل إلى إعادة فتح المعابر المؤدية إلى غزة. في الشؤون الفلسطينية، قال مصدر قضائي إن الادعاء العام الإيطالي وضع وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن خفير قيد التحقيق بسبب طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي. فرنسا هي الأخرى أعلنت على لسان وزير خارجيتها جونويل باغو منع وزير المال الإسرائيلي بتسائيل سموتريش الذي يروج بنشاط لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة من دخول الأراضي الفلسطينية. في ملف آخر، حث مجلس النواب الأمريكي اليوم أو يبحث مشروع قانون بشأن السودان يتضمن توصية للإدارة الأمريكية بالنظر في إدراج قوات الدعم السريع السودانية على قوائم الإرهاب. والتفاصيل معك أديب الصوفي.
12: تستعد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لتمرير مشروع قانون حول السودان توصي من خلاله بالنظر في فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع وعائلاتهم. ويطالب مشروع القانون الإدارة الأمريكية بالتعريف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بما وصفته بالإبادة وجرائم الحرب وضد الإنسانية، وكذلك الذين يقومون بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. ويدعو المشروع الإدارة الأمريكية إلى تقديم استراتيجية واضحة بشأن السودان. ميدانيا سمع دوي انفجارات في كل من أم درمان والخرطوم بحري، حيث أعلن عن تصدي المضادات الأرضية للجيش السوداني لمسيرات في المنطقة. وفي مدينة الكرمك جنوب أقليم النيل الأزرق، شن الجيش السوداني غارات جوية بالمسيرات للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، مستهدفا دفاعات تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال.
9: إلى نزاع دامي آخر، ذلك الذي يجري بين موسكو وكييف، حيث قتل 8 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 40 آخرين خلال الساعات 24 الأخيرة، وذلك بضربات روسية في أوكرانيا، وذلك حسب السلطات. وهذا بعيد محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع حلفائه في لندن. أعلنت الفلبين أنها قدمت احتجاجا رسميا إلى الصين عقب رصد هيكل عائم قرب شعاب ساكاريور والمتنازع عليها، والتي تشهد اشتباكات متكررة في بحر الصين الجنوبي. وبهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: ودايما عبر هوا تو ام اي مكملين سوا المشوار. دايما بيقولوا يي هيدي جابت بنت ويي هيدي جابت صبي واللي جابت صبي واو واللي جابت بنت ياي. يعني ما بعرف ليش بعدنا بهيدي الايام في ناس عم تحلم يكون عندها هيك طفل واحد بهيدي الايام, وبعد في ناس بتفكر يعني كل عمرنا بنقول خلقه كامله نعمه زايده. فكل اللي بفكروا بهيدي الطريقه او بفكروا بالبنت انه يا لطيف هيدا الشيء مش منيح او بحسسهم بنقص معين, وعوه ولا تتجبروا ولا تتجبروا لانه الرد بيكون قاسي كتير. فاصل ونواصل.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية, بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي, وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رقص على الطريق, وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي, بور مان أوف أسيزي, لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: السعادة طاقة من الرضا، الرضا تقبل الواقع، لأنه إرادة الله بتعمل على تحسينه بالأسباب اللي خلقها الله لنا لتحسين أوضعنا بالكون. نياله السعيد والمبسوط. تحياتي لكم، دايما معكم ومنكم وإلكم راديو توأم إي أستراليا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
0: Your feedback is very important to us. Like us on Facebook page to ME Australia. واتركوا كل تعليقاتكم وطلباتكم. تحياتنا لكم.
7: ثروات الأغاني الجديدة. To ME Australia.

0: ودائما عبر 1638 AM TME أستراليا. مستمعينا بالحقيقة نحن قدي مؤثر بحياتنا الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة بترفعنا للسماء كالطيور، والكلمة السيئة بتدفننا بالأرض كالموتى. قدي الكلمة الطيبة هي صدقة لكل اللي بحاجة يسمعوا كلمة طيبة، وبتعيد الروح للناس اللي بتبقى حزينة وصامتة وما حدا بيعرف بحزنها. تحياتي لكم جميعا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
7: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
10: وهيبة خداش.
9: نشرة إخبارية جديدة، وهذه أبرز العناوين. التصعيد الإسرائيلي متواصل في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يشن غارة على مدينة سورة اللبنانية بعد تحذير السكان. الأمم المتحدة تجدد وجوب احترام اتفاقات وقف إطلاق النار بشأن لبنان وإيران وغزة احتراما كاملا. باكستان تواصل وساطتها بين إيران والولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق وشيك. مجلس النواب الأمريكي يبحث تصنيف الدعم السريع شماعة إرهابية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قتل 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على سور في جنوب لبنان، سبقت انذارا إسرائيليا بإخلاء المدينة بشكل كامل مع مواصلة استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان. وتتعرض سور الساحلية التي تعد من كبرى مدن الجنوب اللبناني وتأوي ألاف النازحين من القرى المجاورة لها لضربات إسرائيلية واسعة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من أذار مارس، فضلا عن إنذارات إخلاء متكررة. والتفاصيل معك فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
11: وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة سور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، وفي خطوة تصعيدية شمل الإنذار الحارة المسيحية للمرة الأولى بعد تهديدها الأسبوع الماضي بالاستهداف في حال عدم خروج عناصر حزب الله منها، فسجلت حركة نزوح نشطة في المنطقة، وشهدت المدينة ومحيطها غارات عنيفة حيث قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 28 آخرون إثر غارة على المساكن الشعبية، ونفذ حزام ناري في العباسية. أما في النبطية فقتل 4 أشخاص في عتشيت، حبوش وكفر رمان، وأصيب عنصران من الدفاع المدني خلال إسعاف جريح في الشرقية، إضافة إلى تعرض بلدة أخرى في القضاء نفسه وقضاء بنت جبيل للغارات والقصف المدفعي. وفي توسيع للعملية البرية، حاولت قوى إسرائيلية مدرعة التقدم من بلدة البياضة باتجاه بيوت السياد، فرصدها عناصر حزب الله واستهدفوها بصليات صاروخية متتالية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
9: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب احترام اتفاقات وقف إطلاق النار بشأن لبنان وإيران وغزة احتراما كاملا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تجدد تصعيد العنف في الشرق الأوسط، ودعا إسرائيل إلى إعادة فتح المعابر المؤدية إلى غزة. في الشؤون الفلسطينية، قال مصدر قضائي إن الادعاء العام الإيطالي وضع وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن خفير قيد التحقيق بسبب طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي. فرنسا هي الأخرى أعلنت على لسان وزير خارجيتها جونويل باغو منع وزير المال الإسرائيلي بتسائيل سموتريش الذي يروج بنشاط ضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة من دخول الأراضي الفلسطينية. في ملف آخر، حث مجلس النواب الأمريكي اليوم أو يبحث مشروع قانون بشأن السودان يتضمن توصية للإدارة الأمريكية بالنظر في إدراج قوات الدعم السريع السودانية على قوائم الإرهاب. والتفاصيل معك أديب الصوفي.
12: تستعد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لتمرير مشروع قانون حول السودان توصي من خلاله بالنظر في فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع وعائلاتهم. ويطالب مشروع القانون الإدارة الأمريكية بالتعريف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بما وصفته بالإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية، وكذلك الذين يقومون بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. ويدعو المشروع الإدارة الأمريكية إلى تقديم استراتيجية واضحة بشأن السودان. ميدانيا سمع دوي انفجارات في كل من أم درمان والخرطوم بحري، حيث أعلن عن تصدي المضادات الأرضية للجيش السوداني لمسيرات في المنطقة. وفي مدينة الكرمك جنوب أقليم النيل الأزرق، شن الجيش السوداني غارات جوية بالمسيرات للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، مستهدفا دفاعات تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمل.
9: إلى نزاع دامي آخر، ذلك الذي يجري بين موسكو وكييف، حيث قتل 8 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 40 آخرين خلال الساعات 24 الأخيرة، وذلك بضربات روسية في أوكرانيا، وذلك حسب السلطات. وهذا بعيد محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع حلفائه في لندن. أعلنت الفلبين أنها قدمت احتجاجا رسميا إلى الصين عقب رصد هيكل عائم قرب شعاب ساكاريور والمتنازع عليها والتي تشهد اشتباكات متكررة في بحر الصين الجنوبي. وبهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: يوم إلك ويوم عليك، لازم كلنا ننتبه شو نقول وشو يطلع من تمنا، لأنه تذكروا دايما أنه اللي منقوله بيرجع علينا. حاولوا ما تأذوا حدا، لأنه كل مرة بتأذوا حدا رح بيجي مين يأذيكن، فعرفوا كيف حبوا وعرفوا كيف سامحوا ليجي مين يحبكن ويجي مين يسامحكن. دايما معكن وش تحية لكل اللي انضموا لقلنا هلأ عبر 2ME أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: دايما مستمرين معكم لنوفيكم بآخر المستجدات على الساحة الأسترالية والعربية والعالمية، وأهلا وسهلا فيكم ضيوف أعزاء من راديو 2ME، أطيب الأمنيات لألكم.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: ودايما عبر 16:38 AM مكملين سوا مشوارنا بالنضج. شي مريح ومرعب انه الانسان يكون ناضج مع يعني بآن واحد، وهو انك توصل لمرحلة

0: لما تكون ناضج بتقدر تتخلى عن أي شيء، أي شيء مهما كان عزيز عليك، وممكن تشغل بحياتك حيز كبير، ممكن توصل لمرحلة إنه ما بقى تفرق معك أي حدا حتى بحاربك، ولا ممكن تجاري أي حدا عم بيجاملك، ولا تعادي اللي عم بيعيدوك. بالنضج بتكون بعالم آخر، وكل من حولك بعالم تاني. Bonsoir.
1: The greatest flashbacks of all time. 2ME.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ant Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane. One, two, three.

0: Your feedback is very important to us. Like us on Facebook page to AME Australia. واتركوا كل تعليقاتكم وطلباتكم. تحياتنا لكم.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
0: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
9: وهيبة خداش.
0: نشرة إخبارية جديدة، وهذه أبرز العناوين. التصعيد الإسرائيلي متواصل في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يشن غارة على مدينة سورة اللبنانية بعد تحذير السكان. الأمم المتحدة تجدد وجوب احترام اتفاقات وقف إطلاق النار بشأن لبنان وإيران وغزة احتراما كاملا. باكستان تواصل وساطتها بين إيران والولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق وشيك. مجلس النواب الأمريكي يبحث تصنيف الدعم السريع جماعة إرهابية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قتل 8 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على سور في جنوب لبنان، سبقت انذارا إسرائيليا بإخلاء المدينة بشكل كامل مع مواصلة استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان. وتتعرض سور الساحلية التي تعد من كبرى مدن الجنوب اللبناني وتأوي ألاف النازحين من القرى المجاورة لها لضربات إسرائيلية واسعة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 آذار مارس، فضلا عن إنذارات إخلاء متكررة. والتفاصيل معك فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
10: وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة سور والمخيمات والأحياء المحيطة بها وفي خطوة تصعيدية شمل الإنذار الحارة المسيحية للمرة الأولى بعد تهديدها الأسبوع الماضي بالاستهداف في حال عدم خروج عناصر حزب الله منها، فسجلت حركة نزوح نشطة في المنطقة، وشهدت المدينة ومحيطها غارات عنيفة، حيث قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 28 آخرون إثر غارة على المساكن الشعبية، ونفذ حزام ناري في العباسية. أما في النبطية فقتل 4 أشخاص في عتشيت، حبوش وكفر رمان، وأصيب عنصران من الدفاع المدني خلال إسعاف جريح في الشرقية، إضافة إلى تعرض بلدة أخرى في القضاء نفسه وقضاء بنت جبيل للغارات والقصف المدفعي. وفي توسيع للعملية البرية، حاولت قوى إسرائيلية مدرعة التقدم من بلدة البياضة باتجاه بيوت السياد، فرصدها عناصر حزب الله واستهدفوها بصليات صاروخية متتالية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
0: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب احترام اتفاقات وقف إطلاق النار بشأن لبنان وإيران وغزة احتراما كاملا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تجدد تصعيد العنف في الشرق الأوسط، ودعا إسرائيل إلى إعادة فتح المعابر المؤدية إلى غزة. في الشؤون الفلسطينية، قال مصدر قضائي إن الادعاء العام الإيطالي وضع وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن خفير قيد التحقيق بسبب طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي. فرنسا هي الأخرى أعلنت على لسان وزير خارجيتها جونويل باغو منع وزير المال الإسرائيلي بتسائيل سموتريش الذي يروج بنشاط لضم الضفة الغربية المحتلة ويدعو إلى إعادة استيطان غزة من دخول الأراضي الفلسطينية. في ملف آخر، حث مجلس النواب الأمريكي اليوم أو يبحث مشروع قانون بشأن السودان يتضمن توصية للإدارة الأمريكية بالنظر في إدراج قوات الدعم السريع السودانية على قوائم الإرهاب. والتفاصيل معك أديب الصوفي.
11: تستعد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لتمرير مشروع قانون حول السودان توصي من خلاله بالنظر في فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع وعائلاتهم. ويطالب مشروع القانون الإدارة الأمريكية بالتعريف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بما وصفته بالإبادة وجرائم الحرب وضد الإنسانية، وكذلك الذين يقومون بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. ويدعو المشروع الإدارة الأمريكية إلى تقديم استراتيجية واضحة بشأن السودان. ميدانيا سمع دوي انفجارات في كل من أم درمان والخرطوم بحري، حيث أعلن عن تصدي المضادات الأرضية للجيش السوداني لمسيرات في المنطقة. وفي مدينة الكرمك جنوب أقليم النيل الأزرق، شن الجيش السوداني غارات جوية بالمسيرات للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، مستهدفا دفاعات تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال.
0: إلى نزاع دامي آخر، ذلك الذي يجري بين موسكو وكييف، حيث قتل 8 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 40 آخرين خلال الساعات 24 الأخيرة، وذلك بضربات روسية في أوكرانيا، وذلك حسب السلطات. وهذا بعيد محادثات أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع حلفائه في لندن. أعلنت الفلبين أنها قدمت احتجاجا رسميا إلى الصين عقب رصد هيكل عائم قرب شعاب ساكاريور والمتنازع عليها، والتي تشهد اشتباكات متكررة في بحر الصين الجنوبي. وبهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
12: ودايما عبر أثير توامي أستراليا، مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون، بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء، عم نقضي أحلى الأوقات. تحياتي للجميع.

Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ودائما عبر إذاعة 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. تعثرنا ونهضنا وبكينا وضحكنا وشعرنا بالحزن والفرح، هذه هي سنة الحياة، وكل ما يحدث في حياتنا لحكمة يعلمها الله ليجعلنا أقوى مما كنا عليه.
1: 2ME Gold is now on the 2ME app, featuring the greatest classic songs of all time and extended

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: To ME Gold.
4: تهدأ جهتي. لست بجهتك.
5: حسناً أنتما الاثنتان. اهدأ. لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع. ماذا تفعل؟
6: لا. تقدم. لا أستطيع الرجوع على الخارج.

انا بحبه وراعي وده ان كان في قربه ولا في بعده. انا بحبه وراعي وده.

0: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء العالم على الـ2ME.com.au.
1: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME.
2: Just drop. 2ME.
1: Let it drop.
2: New music.
1: New music.
2: Australia.
1: New music. 2ME Australia.

0: ودايما عبر أثير توامي أستراليا مرافقتكم ندى فريدة من وراء الميكروفون. بتمنى لكم ليلة سعيدة برفقتنا سوا على الهواء. عم نقضي أحلى الأوقات. تحياتي للجميع.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TAC، كن بأمان من أجل الجميع.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: TME Australia News.
8: تمام 5 مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
9: فايزة مصطفى،
8: أرحب بكم مستمعي إذاعتنا في كل مكان، أسعد بمرافقتكم لنا على مدار ساعة كاملة مباشرة نستهلها بنشرة إخبارية مفصلة. هذه عناوينها: عقوبات دولية ردا على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، فرنسا تمنع وزير المال الإسرائيلي من دخول أراضيها، إيطاليا تندد بتصريحات زميله وزير الأمن القومي حول أسطول غزة. في جنوب لبنان، ارتفاع حصيلة القتلى إثر غارات إسرائيلية على صور. حزب الله يدعو الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران. في خضم توقعات ترامب بصفقة رائعة مع الجمهورية الإسلامية، الجيش الإيراني يؤكد جاهزيته للرد على أي هجوم. الوسيط الباكستاني يكثف اتصالاته سعيا لتفاهم بين البلدين هذا الأسبوع. في النشرة أيضا، الكونغرس يبحث تصنيف قوات الدعم السريعة السودانية كجماعة إرهابية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الغربية على إسرائيل، فرضت دول غربية أبرزها بريطانيا وفرنسا عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، متهمة مستوطنين متطرفين بارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين. يتزامن هذا مع قرار فرنسا بحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش إلى الأراضي الفرنسية، قرار تبعته عدد من الدول الغربية كما قلت في هذه المقدمة. إذن تفاصيل أكثر حول القرارات مع كيمونيا بالعافية.
6: أعلنت فرنسا عن فرض عقوبات جديدة شملت منع وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش من دخول أراضيها على خلفية ترويجه لضم الضفة الغربية المحتلة ودعوته إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، كما أدرجت 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا في لائحة العقوبات لتورطهم في أعمال العنف، حسب تأكيد وزير الخارجية الفرنسي جون ويلبارو. هذا الأخير أكد أن هذه العقوبات تنسجم مع إجراءات مماثلة اتخذتها دول غربية أخرى هي كندا، أستراليا، النرويج وبريطانيا. بريطانيا التي فرضت حزمة عقوبات تستهدف شبكات أكدت أنها ساهمت في تمويل وتسهيل أعمال عنف قام بها مستوطنون، وحملت لندن التوسع الاستيطاني المسؤولية عن تقويض فرص حل الدولتين في ظل تصاعد حدة العنف ضد الفلسطينيين، كما أكدت أن عقوباتها تهدف إلى وقف تدفقات التمويل التي تمكن تلك المجموعات من العمل دون مساءلة. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب تحقيق أممي تحدث عن تورط مباشر للسلطات الإسرائيلية في بعض هجمات المستوطنين واتهمها بتوفير الحماية لهم.
8: أما الخارجية الإيطالية فنددت بسخرية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بنكفير من شكل خريطة إيطاليا عندما قال لقد أصبحت دولة الحذاء دولة صندال. تصريحات بنكفير جاءت على خلفية تحقيق النيابة العامة في روما بشأن اتهامه من قبل ناشطي أسطول الصمود الداعم لغزة بإساءة معاملتهم خلال احتجازهم الشهر الماضي. بالنسبة لمدى فعالية الإجراءات الأوروبية ضد سياسة تل أبيب، يشدد كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بتسليم الإسرائيلية، يشدد على أهمية مرافقة هذه الإجراءات بقرارات سياسية ضد منظومة مسؤولة عما يحدث من جرائم. هذا ما قاله لوهيبة خدش.
9: الأول هو ردع دبلوماسي ورمزي قوي. المنع يرسل رسالة أن سلوك مسؤول حكومي قد يكلفه عزلة دولية، خصوصا إذا اتبعته دول أوروبية أخرى أو كان ذلك بقرار من الاتحاد الأوروبي. أيضا يقيد الحركة، هنا فرنسا منعته من دخول فرنسا بشكل عام، ولكن قد يصبح هذا الإجراء أكثر فعالية إذا تحول إلى عقوبات أوروبية موحدة أو حظر دخول لمنطقة أوسع. المستوى الثالث هو المساءلة القانونية المحتملة، لكن قد تكون بطيئة. التحقيق الإيطالي قد يصبح مؤثرا إذا انتهى إلى طلب محاكمة أو مذكرة توقيف، لكن ذلك يحتاج إلى أدلة قوية، إرادة سياسية وقضائية. خلاصة هذه الإجراءات لا تعني محاسبة فورية، لكنها ترفع الكلفة السياسية عليه وعلى الحكومة الإسرائيلية.
8: وفي الداخل الإسرائيلي توعد اجتماع المجلس الأمني المصغر بأن أي صاروخ يطلق من لبنان سيقابل بهجوم على بيروت دون موافقة سياسية. وعلى الأرض وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية جنوب لبنان مستهدفا مناطق عدة، مما أسفر عن سقوط 8 قتلى و3 جرحى بالتزامن مع إصدار إنذار عاجل بإخلاء مدينة الصور ومحيطها. أما حزب فأعلن عن رده بقصف مواقع عسكرية إسرائيلية في الجنوب. المزيد من التحديثات الميدانية نتابعها مع مراسلتنا هناك فالنتينا سمعان.
10: بعد الإنذارات التي وجهت إلى مدينة سور ومحيطها، توالت الغارات على نقاط متفرقة فيها، منها منطقة البص وحي الرمل حيث أصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص، وفيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة في حي المساكن الشعبية، ارتفعت حصيلة الغارة علي إلى 8 قتلى و32 جريحا، ولم تسلم قرى النبطية من الغارات التي طالت أيضا مجغر البقاعية. مطار ناتسور وجهوا نداء إلى الرؤساء الثلاثة والمجتمع الدولي، دعوا فيه إلى تجنيب الحارة القديمة، كأس الدمار والمآسي الإنسانية، والعمل على وقف إطلاق النار على كل الجبهات. وفي وقت قتلت القوات الإسرائيلية عنصرا أطلق النار عليها بالقرب من الحدود في منطقة مرتفعات راميم، استهدف حزب الله آلية اتصالات وقوة متموضعة في مبنى عند تلة الصلعة في القنطرة، آلية عسكرية في زوتر الشرقية، وموقعا مستحدثا في مارون الراس، كما تصدى لمسيرة في أجواء إقليم التفاح. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
11: سياسيا، دعا حزب الله الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران والاستفادة من دعمها، معتبرا أن رد طهران على قصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية كان رسالة التزام إيرانية تجاه لبنان. لكن إلى أي متى يستمر هذا التصعيد؟ سؤال طرحه نضال شقير على المحلل الإسرائيلي، المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان.
12: في ما يسمى في لبنان خط أصفر، الخط الأصفر يقول أن القوات الإسرائيلية ترابط في هذا الخط، بمعنى أنه إذا منظمة حزب الله تطلق الصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية أو باتجاه القرى التعاونية والتجمعات السكنية في شمال إسرائيل، لم يكن مفر أمام إسرائيل إلا الرد على هذه الأمور. هذا لا يعتبر تصعيد، وإنما الرد على ما تقوم به منظمة حزب الله. والكل يعلم أن نتنياهو والشعب في إسرائيل على وشك الانتخابات بعد 3 أشهر، ولذلك نتنياهو لا يستطيع إلا سماع الشكاوي من قبل السكان في الشمال إسرائيل الذين هم سئموا من الوضع خلال 3 أعوام من إطلاق الصواريخ وإطلاق المسيرات. ولذلك إسرائيل لا تقوم بتصعيد الأوضاع في لبنان، من يقوم بتصعيد الأوضاع في لبنان هي منظمة حزب الله بإيحاء من إيران، لأن إيران هي التي تلعب في لبنان.
11: وقف التصعيد بين إسرائيل ولبنان تصدر مباحثة قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع نظيره الباكستاني عاصم منير في إسلام أباد. العاصمة الباكستانية تكثف اتصالاتها أيضا باتجاه التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وفي أحدث تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد بإبرام اتفاق نووي مع إيران هو الأفضل من الذي أبرم مع سلفه باراك أوباما، لافتا إلى أن الاتفاق بات في مراحله النهائية. أما الجيش الإيراني فيؤكد جاهزيته لمواجهة أي تهديد محتمل. تفاصيل أوفى معك أديب الصوفي.
13: بعد المواجهات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، قال الجيش الإيراني إنه مستعد للرد الحاسم على أي نوع من أنواع التهديدات المحتملة. من جهته أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن حركة السفن في مضيق هرمز مستمرة وفقا للقواعد المتفق عليها مسبقا. وفي واشنطن أكد الرئيس دونالد ترامب أن إدارته تتجه حاليا إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي. وفي تصريحات للصحفيين لم يستبعد ترامب إمكانية التوصل إلى تسوية مرضية وصفقة وصفها بالرائعة مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة. وغالبا ما يؤكد الرئيس الأمريكي ومنذ أشهر على أن الاتفاق مع إيران بات وشيكا، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن. من جهة أخرى، استبعد الرئيس الأمريكي حصول مواجهات عسكرية جديدة بين إسرائيل وإيران.
11: في غضون ذلك، تدفع الولايات المتحدة ودول أوروبية بمشروع قرار جديد يطالب إيران بالكشف عن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح باستئناف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش، الأمر الذي تعتبره طهران تسييسا لملفها النووي. إلى الملف السوداني، حيث من المقرر أن يبحث مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى إدراج قوات الدعم السريع على لوائح الإرهاب. التفاصيل معك مجددا أديب الصوفي.
13: تستعد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي لتمرير مشروع قانون حول السودان، توصي من خلاله بالنظر في فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع وعائلاتهم. ويطالب مشروع القانون الإدارة الأمريكية بالتعريف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بما وصفته بالإبادة وجرائم الحرب وضد الإنسانية، وكذلك الذين يقومون بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. ويدعو المشروع الإدارة الأمريكية إلى تقديم استراتيجية واضحة بشأن السودان. ميدانيا سمع دوي انفجارات في كل من أم درمان والخرطوم بحري حيث أعلن عن تصدي المضادات الأرضية للجيش السوداني لمسيرات في المنطقة. وفي مدينة الكرمك جنوب أقليم النيل الأزرق شن الجيش السوداني غارات جوية بالمسيرات للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، مستهدفا دفاعات تحالف قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمل.
11: ومن أوغندا أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن تسجيل 19 إصابة مؤكدة بإيبولا، من بينها حالة وفاة نتيجة تفشي الوباء المنتقل من الكونغو الديمقراطية المجاورة. تستمعون دائما إلى نشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. في مستجدات النزاع الروسي الأوكراني قتل 8 أشخاص في ضربات روسية استهدفت شمال شرق أوكرانيا وجنوبها، في حين اتجه الاتحاد الأوروبي نحو فرض حظر دخول جميع المقاتلين الروس ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو. مونيا بالعافية.
14: يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تشديد الضغط الاقتصادي على موسكو عبر حزمة عقوبات جديدة هي 21 منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022. الحزمة المقترحة تضم الإبقاء على سقف سعر النفط الروسي عند نحو 44 دولارا للبرميل حتى مطلع العام المقبل، بما يمنح الأسواق وقتا للاستقرار مع الحفاظ على الضغط على الإيرادات الروسية، حسب تعبير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، مع استهداف منصات العملات المشفرة والمصارف والمتعاملين بالنفط ممن يشتبه في مساعدتهم روسيا على الالتفاف على العقوبات، مع إدراج 30 ناقلة إضافية من أسطول الشبح الروسي على القوائم السوداء الأوروبية، إضافة إلى حظر دخول جميع الروس الذين خدموا ضمن القوات المسلحة الروسية منذ اندلاع الحرب مع أوكرانيا، أمر أكدت فوندرلاين أنه سيضمن بقاء أوروبا غير متاحة لأي شخص خدم ضمن القوات المسلحة الروسية منذ بداية الحرب.
11: وفي سياق متصل، يدعم قادة دول إسكندنافيا والبلطيق انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي وفق ما جاء في بيان مشترك. سجل العام الماضي رقما قياسيا في عدد النزاعات المسلحة بين الدول، هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية وفق تقرير صادر عن معهد أبحاث السلام في أوسلو. إذن كان هذا آخر خبر، إليكم التذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عن وينا. عقوبات دولية ردا على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. فرنسا تمنع وزير المال الإسرائيلي من دخول أراضيها. إيطاليا تندد بتصريحات زميله وزير الأمن القومي حول أسطول غزة. في جنوب لبنان ارتفاع حصيلة القتلى إثر غارات إسرائيلية على مدينة يسور. في خضم توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفقة رائعة مع الجمهورية الإسلامية، الجيش الإيراني يؤكد جاهزيته للرد على أي هجوم. الكونغرس يبحث تصنيف قوات الدعم السريع السودانية جماعة إرهابية.
15: أخبار أحداث ومواقف سياسية وغيرها عم نتابعها نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو من راديو توأمية أستراليا. أكيد نهار حلو تمني لكم مستمعينا، لكل الموظفين اللي استلموا أشغالهم وأعمالهم بهالفترة الصباحية، يعطيكم ألف عافية. وكتير حلو النشاط بيكون عادة عند الصبح، فأكيد كل اللي ببلش نهاره هيك بكتير من النشاط والاستعداد، هيدا الشيء اللي بيحملوا معه لك بقية نهار، واللي ببلش نهاره كتير هيك بكسل كمان نفس الشيء. كمان هيك منحس أنه اللي بيقوموا بكير وببلشوا نهارهم كتير بكير، أكيد هؤلاء الأشخاص يلي دايما بتحس عندهم هيك كتير من النشاط والإنرجي يلي بترافقهم على مدار كل نهار. أكيد بدي أتمنى لكم صباح يكون ملء الفرح والسعادة. عبرتوا أمي أستراليا، خليكم معنا جولات إخبارية، مواقف سياسية، وأكيد أحداث العالم نتبعها نحن وياكم مع البريكفاست شو.

0: تفكري اسألي له عنه.
1: بعد البريك موجز إخباري محلي، من بعدها مباشرة منتابع نحن وياكم أخبار العالم البي بي سي من لندن عبر تؤامي أستراليا مع كل جديد من الأخبار السياسية. منتابع نحن وياكم بعد لحظات، خليكم معنا دايما على السمع، نحن معكم على مدار 24 ساعة لمتابعة أهم التطورات اللي عم تصير حول العالم.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. ترامب يتوعد بالرد على إسقاط إيران مروحية أباتشي فوق مضيق هرمز. وثمانية قتلى في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبية لبنان، وحركة نزوح من المدينة بعد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلائها بالكامل بما في ذلك الحي المسيحي والمخيمات الفلسطينية. وفرنسا تمنع وزير المالية الإسرائيلي من دخول أراضيها، وبريطانيا تحظر على الشركات والأفراد من الاستثمار في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تنتقد الخطوة. الشرطة في كينيا تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات رافضة لإقامة مركز حجر صحي أمريكي لمواجهة انتشار فيروس إيبولا.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على الهجوم الإيراني الذي أدى إلى سقوط مروحية فوق مضيق هرمز. وأوضح ترامب بأن الإيرانيين أسقطوا الليلة الماضية إحدى المروحيات الأمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، وأشار إلى أن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة بأمان ولم يصبا بأذى. وفي وقت سابق قال ترامب إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران. وأعرب ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل لاتفاق خلال بضعة أيام، واصفا ذلك الاتفاق بأنه سيكون ممتازا للغاية.
1: ماراثون المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يبدو أنه يشارف على النهاية بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران. ترامب عبر عن اعتقاده بإمكانية التوصل لاتفاق ممتاز للغاية خلال بضعة أيام حسب وصفه، ولكن سبق للرئيس الأمريكي أن تحدث مرات عدة عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران من دون أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن أي اتفاق إلى الآن.
2: نحن في المراحل النهائية لما سيكون اتفاقا ممتازا للغاية، فلن يسمح لإيران بأي شكل من الأشكال بامتلاك أسلحة نووية وما إلى ذلك، وسيفتح مضيق هرمز بمجرد توقيع الاتفاق والذي قد يحدث خلال يومين أو ثلاثة أيام.
1: وإذا كان تعذر التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لكبر الفجوة بين مطالب الجانبين، فإنه في الوقت الراهن يشهد عدم توافق بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر الذي تحاول إيران كما يعتقد أن تستغله لمصلحتها، سواء برفع سقف شروطها أو بإطالة أمد التفاوض، مع علمها بحاجة الرئيس الأمريكي إلى إبرام اتفاق بأسرع وقت ممكن لما يتعرض له من ضغوط داخلية وأخرى خارجية بسبب الحرب وتداعياتها على المنطقة والاقتصاد العالمي.
3: في مفاصل كثيرة خصوصا في أثناء المفاوضات، سواء كانت التي جرت في إسلام أباد أو التي جرت في جنيف أو التي جرت في مسقط عمان، أتحدث هنا بمعلومات أن الوفد الأمريكي كان يوافق على بعض النقاط، وبعد ذلك بعد اتصالات يجريها يتراجع عن هذه المواقف. طيب وفقا لهذه القاعدة، طيب على أي أساس ستبني؟
1: وعلى الرغم من عدم رغبة ترامب في إسقاط الحكم في طهران، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق يبقي على احتمال تزايد عدم الاستقرار في المنطقة قائما، ما قد يدفع الولايات المتحدة وإيران إلى جولة أخرى من المواجهة المباشرة سيحاول كل طرف فيها إلى فرض ضغوطه على الآخر. محمد قباني، بي بي سي.
0: وفي لبنان تتسع رقعة الحرب، وخاصة في مدينة صور الجنوبية، فبعد إنذار إسرائيلي شمل الحارة المسيحية في المدينة للمرة الأولى نزح معظم سكانها ومن لجأ إليها من النازحين، فيما استمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب يقابلها عمليات لحزب الله ضد مواقع إسرائيلية. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض. تفاصيل أوفى مع كريم طرباي.
4: صور تحت القصف، هذه المرة الأوامر الإسرائيلية بإخلاء المدينة.
5: حييكم مستمعينا عبر راديو 2 أستراليا على 1638 AM. إذن رح نتابع نحن وياكم من بعد هذا التصعيد اللي شهدته الساحة الانتشار الأوسط، خاصة بين إيران وإسرائيل من جهة وإسرائيل وحزب الله من جهة تانية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم بيسعى إلى تهدئة هذه الأجواء، ولكن المخاطر لا تزال موجودة والعودة إلى الحرب لا يزال قائم. لكن هون عم نشوف فيما بيتعلق بالنسبة للرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اللي عم يتعرضوا بشكل كتير كبير لإهانات وصور. اليوم في فيديو مفبرك لسلام على منصات التواصل الاجتماعي اللي كمان كان في تحذير رسمي من خلال ما أعلنوا مجلس الوزراء أنه عم يتم التداول بفيديو مفبرك ومنشأ بتقنيات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان كلمة نواف بعد خرق إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار على حسابات منصة MLGA اللي بتقوم بتوليد فيديوهات عالية الدقة بالذكاء الاصطناعي. وضح المجلس أن رئيس مجلس الوزراء لم يدلي بأي تصريح من هذا النوع أن الفيديو المتداول مزيف ولا يمت إلى الواقع بصلة، كما بيتابع المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء مع شركات التواصل مسألة الفيديوهات المزيفة اللي تنشر عبر هذه المنصات. دعا مجلس الوزراء المواطنين وسائل الإعلام إلى توخي الدقة. فهون فعلا اليوم عم نشوف قديه عم يستخدموا الذكاء الاصطناعي، كان بالصوت وكان بالصورة وكان بالترويج لإشاعات يعني. فهون للحقيقة دخل مجال يعني التأثير على الرأي العام، وهذا الشيء اللي متخوفين منه للحقيقة. استعمال الذكاء الاصطناعي بالحروب مسألة خطيرة جدا. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمين مع استراحة، ومن بعدها رح نكمل سوا مشوارنا الصباحي على 16:38 AM.
6: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future.
5: لكل اللي ناطريننا على جولة جديدة من الأخبار، ما قلكن لا تضلكم معنا بعد لحظات من الوقت، ننتقل مباشرة لمتابعة أهم الأخبار من صوت لبنان تبث لكم عبر راديو تؤمية أستراليا.
7: Clive Hunton with the top stories. The Senate inquiry into legislation paving the way for the biggest ever cuts to the NDIS resumes in the coming hours, with today's witnesses including the Australian Federal Police on how detecting fraud can help ensure the now $50 billion scheme remains sustainable. Yesterday, the inquiry heard evidence from advocates who raised concerns about increased responsibilities on parents, saying families already at breaking point would be pushed further into crisis. Donald Trump says Iran shot down an American helicopter that was patrolling the Strait of Hormuz, and says the US must of necessity respond to this attack. The two crew members were rescued by an unmanned American sea drone. Western Sydney International Airport will welcome its first passengers from the 25th of October this year. Jetstar will be the first carrier to take on passengers, followed by Qantas. Freight operations will start flying from late July. Neil Danaher will be honoured with a state funeral in the coming hours at the MCG. The AFL player and coach later dedicated his life to raising awareness of motor neurone disease following his own diagnosis in 2013. The charity has since raised over $150 million for MND research. ABC News.
8: العناوين. عون انسحاب إسرائيل يسهل حصر السلاح بيد الدولة. الجميل والسفير الإسباني يبحثان مستقبل اليونيفيل والاستقرار في الجنوب. ماكرون يجدد وقوفه إلى جانب لبنان. صور تحت النار ونداء من مطارنة المدينة. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
9: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
10: Follow us on X.
9: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: التحضيرات الجارية للجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن شكلت محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ورئيس الوفد اللبناني السفير سيمو كرم. في الموازاة تأكيد لرئيس الجمهورية أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من سحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح الشرعية. ولفت الرئيس عون أمام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي إلى أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية لمسألة سحب سلاح حزب الله بهدف المحافظة على الاستقرار في البلاد. وأكد الرئيس عون أن لا وقف جديا لإطلاق النار وأن إسرائيل وإيران تستخدمان الساحة اللبنانية لمصالحهما. وكشفت القدس العربي تعويل الرئيس عون على المناطق التجريبية وعن استغرابها عما يحكى عن اتصالات بين ترامب وحزب الله. هذا وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جدد وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه. هذا في وقت كشفت مصادر لبنانية وأمريكية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد الاعتراض على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني ضمن مبدأ نقطة مقابل نقطة، وأنه أبلغ السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى استعداد حزب الله للسير بوقف إطلاق نار شامل مع إسرائيل. في المواقف أكد المكتب السياسي الكتائبي وبعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل على أن وقف الأعمال الحربية هي الباب الوحيد أمام استعادة الاستقرار.
1: إن الجهود التي يبذلها رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل وقف الأعمال الحربية لا سيما بعد أن نتج عنها البيان المشترك على أثر جولة المفاوضات في واشنطن الأسبوع الماضي هي الباب الوحيد أمام استعادة الاستقرار ووضع حد نهائي للحرب وتداعياتها. ويعتبر المكتب السياسي أن مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة المتقدمة شكلت نقطة تحول في أداء السلطة وكرست حق لبنان في اتخاذ قراراته الوطنية وأعادت التأكيد أن إدارة الشؤون اللبنانية هي مسؤولية المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. يعتبر المكتب السياسي أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين بحق رئيس الجمهورية لا تشكل إساءة إلى موقع الرئاسة فحسب، بل إهانة موصوفة لكل اللبنانيين وللدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية وتتنافى مع أبسط قواعد التخاطب بين الدول. ويعتبر المكتب السياسي أن الخطاب السيادي الذي تبنته الدولة اللبنانية أعاد للبنان قراره الحر ورسخ حق الدولة وحدها في رسم سياساتها وإدارة علاقاتها الخارجية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. يرى المكتب السياسي أن الطائفة الشيعية تدفع اليوم ثمناً باهظاً نتيجة السياسات التي ورطها بها حزب الله في ظل ما يتعرض له الجنوب ومناطق أخرى من تهجير ودمار وخسائر جسيمة. ومن هنا يعتبر المكتب السياسي أن الأصوات الحرة في كل لبنان لا سيما تلك الصامدة في الجنوب والتي تطالب بالدولة اللبنانية والانتهاء من الانصياع للأوامر الإيرانية يجب أن تشكل حافزاً لكل الفعاليات والقوى الحية للالتفاف حول جهود الدولة في استعادة الأرض وإطلاق مسار الإعمار وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.
0: بيان حزب الكتائب تلاه الأمين العام للحزب وليد فارس. ومن قطر ثمن النائب السابق وليد جنبلاط الدور الذي تطلع به الدوحة في خفض التوترات في المنطقة، كما أشاد بمواقفها الداعمة للبنان ووقوفها إلى جانبه في مختلف الظروف وعلى جميع المستويات. كلام جنبلاط جاء بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. الضاحية مقابل شمال إسرائيل، هل لا تزال المعادلة قائمة؟
2: نعم، وحتى إشعار آخر، رغم إصدار الرئيس الأمريكي أمر اليوم إلى كل من إسرائيل وإيران بوقف الهجمات المتبادلة.
3: وماذا عن الجنوب؟

0: الجنوب خارج المعادلة لأكثر من سبب سياسي وعسكري.
1: ماذا في البعد السياسي أولا؟
0: في البعد السياسي الرئيس ترامب لا يريد توسعة الحرب ويريد حماية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وهذه أصغر هدية يمكن أن يقدمها للحكومة اللبنانية التي اتخذت قرارات غير مسبوقة.
1: وماذا في الأسباب العسكرية؟
0: السبب الآخر أن الجنوب منطقة عمليات إسرائيلية ومعالجتها تنطلق من المناطق التجريبية بايلوت زونز التي صار التفاهم عليها في الجولة الرابعة من المفاوضات.
1: إذن إسرائيل باقية جنوبي الليطاني؟
0: لا يمكن تصور خروج إسرائيل من المناطق التي احتلتها بمجرد طلب أمريكي، بل بضمانة نهائية بتسليم وتسلم بين الجيش الإسرائيلي المنسحب منطقة وراء منطقة والجيش اللبناني المنتشر أيضا منطقة وراء منطقة، مع التأكد من تنظيف المربع التجريبي من أي عديد أو عتاد غير شرعي، ومع بدء إعادة الإعمار. وهذا ما قاله صراحة السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي أجرى الاثنين محادثات مع الرؤساء الثلاثة.
2: بايلوت زون هي منطقة رح تكون مفتوحة لكل اللي من قلبها، يعني من أهل الضيعة رح يرجعوا لهوني، رح الجيش ياخد يعني المنطقة، رح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مش رح يضربها، الإسرائيلي ما بيكون له خص فيها. يعني هيدي الهيئتها مش كانت واضحة، يعني مش حي، يعني مش إنه رح تكون منطقة عازلة يعني ما فيها حدا. شو معناتها إنه يروح الجيش وما في ناس؟ بالعكس، نحن بهمنا إنه العالم ترجع لهونيكي وتقعد ببيتها ويبلش العمار ويشق الطرقات ويجيبوا كهرباء ويجيبوا مي، حتى نعمل إنه مثل إنه إذا صار ما صار كل الجنوب بتصير مثل هالمنطقة هيدي، يعني تمبلت بسموه.
3: القناة 14 الإسرائيلية أعلنت أن المجلس الوزاري المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت ومن دون موافقة سياسية. رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أكد أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل وتعميق الضرر بحزب الله لحماية بلدات الشمال. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قتل مسلحا أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب الشريط الحدودي بعد تسلل من لبنان، وأنه كان يرتدي زي حزب الله. وإلى مزيد من الأخبار الميدانية مع عبد الرزق.
4: تصعيد لافت شهدته مدينة صور التي تعرضت

0: هاي الجميع براديو توأمي أستراليا لليوم 10 من شهر جون. بتمنى لجميع نهار مبارك. خليكن معنا، رح يكون لنا لقاء بالساعة المقبلة لمتابعة آخر وأهم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط. عبر توأمي أستراليا عم تتعرفوا على آخر وأهم التطورات، خاصة اليوم نشوف الوضع بلبنان خطير جدا، الوضع بين إسرائيل وما بين إيران كمان خطير جدا، ولكن نعرف أنه خلال الأسبوع كمان رح يكون عنا شيء كتير حلو، رح يكون في متابعة عالمية للمونديال 2026 اللي رح ينطلق من المكسيك نهار الجمعة، والفريق الأسترالي اللي رح يكون نهار الأحد مبدئيا رح كمان المباراة اللي رح يخوضها الفريق والمنتخب الأسترالي لكرة القدم اللي رح تكون مباراته نهار الأحد. خليكم معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم دائما على 16:38 AM. نتوقف عند استراحة ومن بعد جولة غنائية بتفصلنا عن أخبار الساعة 6.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. عندما تصبح مقدم رعاية فإنك تصبح جزءا من شيء ما، جزءا من رحلتهم، جزءا من قصتهم، جزءا من المجتمع. هناك أوقات ممتعة وأوقات صعبة وأوقات مجزية وأوقات تغير الحياة. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا. 2ME

0: هلا رح تلتزم إيران وإسرائيل بتهدئة لسعر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هلا الأفرقاء اليوم المتنحرين رح يقبلوا في التسوية خاصة بين واشنطن وما بين إيران إذا فعلا رح تسلك المفاوضات طريقة، والمفاوضات عنا بلبنان إذا رح يكون إلى أصداء إيجابية. خليكن معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم 10 من شهر جون. تستمعوا لألا عبر راديو 2ME أستراليا.
1: Get the news first from 2ME.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422.
1: First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Clive Hunton with the top stories. The Senate inquiry into legislation paving the way for the biggest ever cuts to the NDIS resumes in the coming hours, with today's witnesses including the Australian Federal Police on how detecting fraud can help ensure the now $50 billion scheme remains sustainable. Yesterday, the inquiry heard evidence from advocates who raised concerns about increased responsibilities on parents, saying families already at breaking point would be pushed further into crisis. Donald Trump says Iran shot down an American helicopter that was patrolling the Strait of Hormuz and says the US must of necessity respond to this attack. The two crew members were rescued by an unmanned American sea drone. Western Sydney International Airport will welcome its first passengers from the 25th of October this year. Jetstar will be the first carrier to take on passengers, followed by Qantas. Freight operations will start flying from late July. Neil Danaher will be honoured with a state funeral in the coming hours at the MCG. The AFL player and coach later dedicated his life to raising awareness of motor neurone disease following his own diagnosis in 2013. The charity has since raised over $150 million for MND research. ABC News.

0: مساء الخير. في نشرة الليلة: الجنوب تحت النار، 100 يوم على الحرب، أكسجين اللبنانيين في خطر.
1: نشرة أخبار 8 من الـ LBCI مع ندى أندراوس ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. تدخل حرب إسناد إيران التي اندلعت في الثاني من آذار الفائت بالصواريخ 6 من حزب الله يومها 100. حرب جاءت كلفتها على اللبنانيين عموما وليس على حزب الله فقط. خسائر في الأرواح تجاوزت 3600 والجرحى 10,000، وسيطرة إسرائيلية على أكثر من 60 مدينة وبلدة وقرية جنوبية، وأكثر من 1,000,000 نازح، وشبه ضياعا للسنة الدراسية وتطيير للموسم السياحي، فضلا عن خسائر مادية بمليارات الدولارات. في هذه الحرب أخطر ما فيها أنها من دون أفق ومن دون خارطة طريق للمستقبل. الخارطة الوحيدة المتوافرة هي للمساحات المدمرة في الجنوب والتي تنافس غزة في الدمار. هل نحن أمام 100 يوم ثانية للحرب؟ أم 100 يوم الآتية ستكون للمفاوضات؟ الدولة اللبنانية انطلقت في خيار التفاوض المباشر رغم اعتراض إيران وحزب الله، فهل ستصمد الدولة في هذا الخيار وتكون 100 يوم المقبلة أيام مفاوضات؟ أم نكون أمام 100 يوم جديدة من الحرب؟ لا أحد يملك الجواب، خصوصا أن أرانب الرئيس ترامب تفوق الأرانب التي كانت لدى الرئيس بيري. الرئيس ترامب كشف أن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعدما أعلنت طهران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة التي أثارت المخاوف من تجدد النزاع على نطاق واسع. وهو قال: نحن في المراحل الأخيرة من التوصل للاتفاق، سيكون جيدا جدا، مضيفا ردا على سؤال أن التوصل للاتفاق سيستغرق 2 أو 3. الهدنة لا تسري على جنوب لبنان. إسرائيل شنت اليوم غارة على مدينة صور وحزم من تبقى من السكان أمتعته وغادر على عجل بعد إنذار إخلاء من الجيش الإسرائيلي شمل للمرة الأولى الحي المسيحي الذي لجأ إليه عدد من النازحين من مناطق أخرى. إذن 100 يوم مرت على حرب تترك أرقاما كارثية لا تزال على تزايد مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مختلف أنحاء الجنوب، وأعنفها طال مدينة صور التي استهدفت ب5 غارات أسفرت عن سقوط 12 شهيدا و29 جريحا، 3 تهديدات للساكنين في أحيائها القديمة بضرورة الإخلاء.
3: بين 2 آذار و9 حزيران من العام 2026، 100 يوم مرقوا على الحرب الإسرائيلية على لبنان. 100 يوم خسائرها أكثر من كارثية، والدليل القاطع هو بالتقديرات الأولية لهيدي الخسائر، والبداية طبعا من البشر.
4: يوم عدد الشهداء لحد اليوم صاروا 3637، من بيناتهم 1343 من وقف اطلاق النار ب 17 نيسان، تقريبا نص الشهداء سقطوا من 17 نيسان لهلا، وعندنا 11188 جريح، كمان 3644 هودي سقطوا من وقف اطلاق النار ب 17 نيسان. في عنا 18 عائلة هودي معهم من السجل، يعني مات الأم والأب والأولاد كلهم سوا، وفي عنا حوالي 69 عائلة مات البي والأم والأولاد صاروا أيتام فيش حدا يهتم فيهم.
5: المفقودين
4: اليوم عم نحكي عن حوالي 96 مفقود.
3: خلال 100 يوم صار عنا كمان أكثر من 1,300,000 نازح، بالوقت يلي عدد يلي قاعدين بمراكز النزوح هو فقط 140,000. ومن البشر إلى الحجر، حيث تظهر التقديرات بحسب شمس الدين أنه عدد الوحدات السكنية المدمرة كليا بين البقاع والضاحية والجنوب وصل ل 28,000، بينما هناك 25,400 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي و 51,000 وحدة سكنية أضرار طفيفة. الخسارة المباشرة الإجمالية للاقتصاد، أي بقطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية، تقدر ب 5,400,000,000 دولار. أما الخسارة اليومية غير المباشرة للاقتصاد والمرتبطة بالمطاعم والفنادق والقطاعات السياحية والتجارية الأخرى فتقدر ب 35 مليون دولار، ما يعني إنه مجموع الخسائر المباشرة وغير المباشرة ممكن توصل ل 8 مليار و 800 مليون دولار. كل هيدا من دون ما ننسى كلفة المعيشة اللي ارتفعت بنسبة 35%.
4: أسرة المؤلفة من 4 أفراد بدها تعيش بشكل متقشف جدا جدا جدا، يعني بالحد الأدنى كان بدها 887 دولار، اليوم بدها 1190 دولار، يعني كلفة المعيشة فينا نقول ارتفعت بنسبة 35%. يعني عندك 70% من اللبنانيين اللي هن 10% دون 400 دولار، و60% بين 400 و800 معاشاتهم لا تكفي.
3: بالمحصلة 3 حروب من 2006 لليوم كلفت لبنان 27 مليار دولار، حرب 2006 5.3 مليار دولار، حرب 2024 13.2 مليار دولار، وحرب 2026 لهلأ 8.8 مليار دولار. يعني 20 سنة حروب كلفت تقريبا قد حجم الاقتصاد اللبناني المقدر ب 30 مليار دولار.
0: وبعد 100 يوم من الحرب الأرقام لا تقف عند حدود الخسائر البشرية والدمار والنزوح.
2: فاستمرار الحرب يضغط على مصادر الدولار في لبنان من السياحة إلى التحويلات ويفاقم التحديات الاقتصادية.
5: مين منا ما عنده حدا برا، صديق أو قريب كان لازم يجي على لبنان بس لغي من ورا الوضع.
6: بس المشكلة مش بس اشتياق، المشكلة إنه لبنان بيتنفس من السياحة والتحويلات ويلي بيشكلوا الجزء الأكبر من مصادر الدولار للبلد. اليوم هالأكسجين بخطر، السياحة مضروبة مع تقديرات عن تراجع الحركة بأكثر من 75% خلال عطل الأعياد اللي قطعوا، والتحويلات كمان تحت الضغط، خصوصاً أنه تقريباً نصها بيجي من الخليج والمنطقة بدورة عم بتعيش ضغوط.
5: فقدي ممكن يضاين لبنان؟
7: نحن الخطة تبعنا هلأ طبعاً هي أنه ندير الأمور بحكمة ونضلنا مسيطرين على الوضع، الاحتياطات موجودة، يمكن انخفضت شوي بس خليني أذكر كل آخر شهر ندفع 500 مليون دولار، 250 مليون رواتب للقطاع العام و250 مليون اللي هي التعاميم للمودعين. طيب 3 أشهر اللي مرقوا يعني أدار نيسان أيار صار فيه 1.5 مليار، يعني قدرنا نشتري 1.1 مليار، عم بيضلوا يجي دولارات وعملة صعبة، مش إنه انقطاع تام، مثل عم بيحكي التحاويل وغيره. جبنا شي 1.2 مليار دولار قروض بالدولار من البنك الدولي، هاي حتنصرف فهيدي حتكون موجودة بالسوق.
8: ولكن إذا مالياً لبنان بعده قادر يصمد شوي، اقتصادياً المشكلة أكبر بظل كلفة الحرب الكبيرة والنزوح والضغط على القطاعات. كان متوقع الاقتصاد ينمى حوالي 4%، بس اليوم صار الحديث بالعكس عن انكماش ممكن يوصل إلى 10% تحت الصفر، يعني إنتاج أقل، فرص عمل أقل، ومداخيل عم تتراجع.
7: عم نضيع بأشهر وسنوات فرص كانت ممكن تتحقق، ممكن يصير في نمو، شركات تكبر، الناس تشتغل أفضل. مطلوب وقف الحرب، مطلوب استقرار.
6: وهيك منشوف أنه كل ما بقت الحرب مستمرة كل ما تراجعت الأرقام وكل ما تأخر الإصلاح وصارت فرصة الإنقاذ أصعب.
0: في عملية هي الثانية من نوعها تمكن مقاتل في حزب الله من اختراق المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ونجح في تخطي الحدود من المنطقة ما بين حولة، مركبة وميس الجبل، وصولا إلى منطقة عسكرية على مشارف مستوطنة مرجليوت المحاذية لمستوطنة مسكاف عام في إصبع الجليل. اللافت أن اكتشاف التسلل لم يحصل إلا عندما بدأ المقاتل بإطلاق النار تجاه مجموعة من الجنود الإسرائيليين بادلته بالمثل، ما أدى إلى استشهاده. وفيما كشفت وسائل أعلام إسرائيلية صورة للمقاتل وهو يرتدي بذع عسكرية ويحمل سلاحا وسكينا، عمدت القوات الإسرائيلية إلى تمشيط المنطقة مستخدمة طائرات من دون طيار وقوات خاصة وقوات مشاة. عملية اليوم تلت عملية القوزح في 19 من أيار الفائت، حين تسلل مقاتل من الحزب أيضا إلى داخل القرية وقتل ضابطا إسرائيليا من وحدات النخبة عن قرب قبل أن ينسحب من المكان. كيف كان رد الفعل الإسرائيلي على ما حصل اليوم؟ سألنا الزميلة أمال شحادي.
9: إسرائيل بالنسبة لها هذا اعتبرته مؤشر لبداية عمليات ربما يخطط لها حزب الله، وفي هذه الأثناء تعقد اجتماعات لتقييم الوضع في الحدود الشمالية. كما علم بأن رئيس الأركان وصل إلى المنطقة، قيل بأنه شارك في الاطلاع على تدريبات عسكرية تجرى هناك، ولكن هو أيضا اطلع على الإجراءات التي تقام في المنطقة من جهة من أجل ضمان حراسة وأمن الحدود وسكان الشمال، الذين طلب من سكان ثلاث مستوطنات أن يدخلوا ويلتزموا بيوتهم، ومن جهة أخرى أيضا أن يطلع على المنطقة، وإذا كانت هذه المنطقة بالفعل تتطلب نوعا خاصا من الحماية، سواء لبناء جدار فيه مجسات وآليات أكثر رقابة للجيش الإسرائيلي.
2: لم تعد الحروب تخاض فقط بالسلاح، بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها.
10: في الميدان لم تعد المسيرة مجرد كاميرا تراقب، بل جزءا من منظومة تقرأ وتفرز وتقرر ما يستحق المتابعة.
11: ماذا لو كانت المسيرة التي تراها في السماء لا تكتفي بمراقبتك، بل تقرر أي معلومات عنك تستحق المتابعة، وربما أي من الأهداف تستحق أن تنقل فورا إلى غرف العمليات؟ هذا ليس سيناريو من الخيال، بل ما تكشفه وثائق إسرائيلية مسربة نشرتها صحيفة هآرتس عن منظومة جديدة تدعى الخادم في السماء أو سيرفر إن ذا سكاي. بحسب التحقيق، لم تعد بعض المسيرات الإسرائيلية مجرد كاميرات طائرة، بل أصبحت منصات استخباراتية قادرة على تحليل جزء من المعلومات أثناء التحليق بفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي المدمجة فيها. فهي ترصد الأشخاص والمركبات والمباني، تصنف ما تراه، ثم تحدد ما يجب إرساله إلى غرف العمليات أو القوات المنتشرة على الأرض، بما يختصر الزمن بين اكتشاف الهدف والتعامل معه. أما الكشف الأبرز فيتعلق بمنظومة أخرى تعرف باسم WAPS للمراقبة المستمرة واسعة النطاق. هذه التقنية المثبتة على مسيرات هيرمس تستطيع مراقبة نحو 80 كيلومترا مربعا دفعة واحدة، مع الاحتفاظ بسجل كامل للحركة داخل المنطقة الخاضعة للرصد. وهكذا يصبح بالإمكان العودة إلى الماضي وإعادة بناء الأحداث، تتبع مركبة أو مراجعة تحركات أشخاص، أو معرفة ما جرى في موقع معين في وقت سابق. ويشبه التحقيق هذه القدرة بالطب الشرعي الاستخباراتي. وتشير الوثائق إلى أن هذه المنظومات استخدمت فوق غزة ولبنان، وأن تطويرها بدأ قبل سنوات، فيما شكلت حرب غزة بعد 7 أكتوبر 2023 أول اختبار واسع النطاق لها قبل أن تتوسع إلى جبهات أخرى. المسؤولون الإسرائيليون ربطوا بين نجاح الأنظمة ميدانيا وقيمتها التجارية في وقت باتت فيه ساحات القتال مختبرا لتسويق تقنيات الحرب الحديثة. لكن السؤال الأهم يتجاوز غزة ولبنان وحتى إسرائيل نفسها، كيف ستبدو حروب المستقبل؟ فإذا كانت المسيرة بالأمس مجرد عين في السماء، فإنها اليوم أصبحت عينا وذاكرة ومحللا استخباراتيا في آن واحد. أما غدا فقد يصبح دور الإنسان مجرد مصادقة أخيرة على قرار اتخذته التكنولوجيا قبل أن يصل إليه.
10: إلى تطورات الملف الأمريكي الإيراني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن منذ قليل أن طهران أسقطت إحدى الطائرات المروحية الأمريكية المتطورة للغاية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. ترامب أعلن أن أمريكا.
12: صباح الخير لجميع مستمعين راديو تؤمي، نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني. غائم، درجة الحرارة بترتفع لل 22 على صعيد ميلبن 18 درجة، والطقس حيكون كمان

0: تحياتنا وصباح الخير لكم مستمعين راديو تؤهيل. مع بداية نهار موفق بتمنى لكل فرد منكم من أي مكان عم بتابعونا، كان على المستوى الأسترالي أو على صعيد كافة الولايات الأسترالية والعالم. من تؤمي من تابع آخر وأهم المستجدات لليوم، خبر إسقاط طائرة الهليكوبتر الأمريكية اللي كان في رد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلي بيقول قد نضطر إلى الرد بعد اتهامه إيران بإسقاط مروحية أمريكية بمضيق هرمز. تم إنقاذ الطيارين اللي كانوا على متن هذه المروحية وما تعرضوا لإصابات خطيرة بعد ما سقطت مروحية الأباتشي في المياه. الخبير الأمن القومي اللي بيقول أنه طبيعة الرد الأمريكي ممكن تعتمد إلى حد كبير على نتائج التحقيقات يلي هي رح تحدد السبب الحقيقي وراء هالحادث، واللي تحكي الشيء اللي راح ينكشف بالتحقيقات قد يكون له تأثير مباشر على القرارات يلي ممكن يخدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمرحلة المقبلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع أخبارنا طبعا اليوم الأسترالية بعد مرور سنة، يعني كان في هناك تحقيقات كبيرة وصلوا لنتيجة اتهامات لأحد المراهقين على خلفية حادث أدى إلى وفاة كمان شاب عمره 15 سنة وإصابة مراهق كمان آخر عمره 14 سنة كان عم بيعاني من جروح خطيرة. الحادث يلي إذا بتتذكروه السنة الماضية كان بجورجز ريفر بسيلفانيا بسيدني، اللي وجهت له لهالفتى اللي عمره 14 سنة اللي كان عم بيتعالج بالمستشفى من بعد تحقيقات طويلة تبين أنه هو كان السبب وراء قتل هذا المراهق من ناحية الإهمال وتشغيل الجيتسكي بشكل يعني خطير وفي كتير من الإهمال يلي تسبب بالوفاة. رح نتابع نحن وياكم أيضا مستمعينا بعد لحظات من الوقت، رح يكون لنا نقل لبيروت لمتابعة تغطية إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم على صعيد لبنان. خليكم معنا على السمع على 1638 AM. إذن رح ننتقل لبريك ومن بعدها مباشرة رح نكون مع زميلي ماريا منصور لمتابعة آخر وأهم المستجدات على صعيد لبنان. خليكم معنا على 1638 AM. بريك قصير ومنتابع من بعدها 2M برنامج الصباحي. What a beautiful morning it is. Wake up. Suffolk now heading north along Bishop Street. Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe. ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: عودي لمتابعة لقائنا الصباحي دايما برفقة راديو تعيمية أستراليا، الساعة 6:22 باستوديوهاتنا. كما وعدناكم ننتقل لبيروت من استوديو تؤمي ومايسات. رح نستقبل معنا زميلتنا ماريا منصور بهالوقت للتغطية الإخبارية على صعيد لبنان وآخر المستجدات. ماريا صباح الخير ويعطيك ألف عافية.
2: بونجور، صباح الخير. الله يعافيك كلود.
0: شكرا ماريا. رح ننتقل لعندك لاستديو توأمي ومايسات من بيروت لمتابعة آخر وأهم الأخبار والمستجدات على صعيد لبنان والمواقف السياسية. نحن بفترة الليل هيك بتروح علينا شوية أخبار، ولكن مع التغطية الإخبارية معك رح نتابع فيها الأثناء. فشو عنا جديد؟
2: أكيد كل يوم بيصير في أشياء جديدة وكل يوم بتتغير المواقف. يعني إذا بدنا نشوف شوي الوضع الإقليمي تنحكي شوي عنه، لأنه هو بيأثر على الوضع المحلي. شفنا هلأ كيف الرئيس ترامب صرح بأنه هو مستاء من هالوضع اللي عم بيصير، مستاء جدا لأنه مش قادر يتواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، ما بيكون في حديث مباشرة، والحديث برأي ترامب مع المرشد الأعلى هو اللي حيوصل لنتيجة بخصوص الاتفاق الأمريكي الإيراني. غير هيك كل اللي عم بيتواصل معهم، كل المحادثات اللي عم بتصير ما حيودوا لمحل، لأنه ما في حدا عم بيكون جدي إذا بدنا نقول، أو ما بيكون في كتير تناقض بين الحديث الدبلوماسي وحديث الحرس الثوري الإيراني. فكمان يعني بالنسبة للطاقة الأمريكية، صرحت اليوم أنه مضيء هيرمز رح يبقى مغلق بحسب توقعاتهم على القليلة لبداية عام 2027.
0: نعم.
2: فهو عم بيشكل يعني قصص سلبية وعم بيأثر على كل الاقتصاد لكل الدول. فبعد يعني رح يأثر زيادة وبحسب كل المحللين يعني.
0: نعم.
2: مع أنه وكمان عم نشوف أنه المشكلة مطولة، ما في حل، ما في حل قريب. يعني مع أنه ترامب بتصريحاته السابقة عم بيضل يكرر أنه كل جمعتين بيقول أنه حيكون في خلال هالفترة أو هالجمعة اتفاق رائع مع إيران، والواقع بيقول العكس.
0: صحيح، ولكن هذه المواقف المتناقضة وهذا الصراع بين واشنطن وطهران، ويعني هبي سخني وهبي بردي، ما مش عارفين يعني الرئيس الأمريكي بمواقفه، يعني اللي صارت هيك كتير فيها من الضبابية، فكيف عم ينعكس هذا الوضع على لبنان؟ يعني خاصة اليوم مع عملية وقف إطلاق النار، هل فعلا اليوم رئيس نبيه بري اللي وصل رسالة أنه الثنائي الشيعي ملتزم بعملية وقف إطلاق النار؟ شو فينا نعرف منك ماريا بهذا الموضوع؟
2: أوكي، بالنسبة للبنان يعني عم بيقول الرئيس بري انه هو كانه بيضمن انه ما حيتدخل اكثر الحزب وهيك، ولكن يعني عم نشوف انه ما عم بيصير هيدا اتفاق. يعني حتى وقف اطلاق النار اصلا ما صار، وحتى اليوم عم بيصير في تهديدات اوسع. يعني الوضع هون عم بيتطور كتير، المسيرات الاستطلاعيه عم بتكون متلية منطقه صيدا، النبطيه، جزين والجنوب، يعني كله اكيد، وهيدا شيء خطير جدا. هلا بخصوص القصف عم بيكون في تهديد كمان مجددا لمنطقه سور، ويعني ولكن هالمره سور باكملها مهدده. حتى الحي المسيحي اللي فيها اللي كان يعتبر امن كمان بطل امن، وعم بيهددوه مره واثنين وثلاثه بانه يخلو يعني اي حدا معقول يكون بالحزب موجود بهالمكان. والاهالي عم بتندد بالجيش انه يكون هن عم بيبسط سلطته بهيدا الحي، لانه بطل في مطرح امن اصلا يلجؤوا له، والاهالي مش عارفين وين يروحوا، ما حدا عارف وين يلجأ، ما بقى في مطارح بالمرة.
0: نعم نعم، يعني أكيد هيدا رح يشكل عامل ضاغط جديد، يعني كمان اليوم عامل النزوح الكثيف اللي عم بيصير من عدد من المناطق في الجنوب. يعني للأسف اليوم مع هالوضع المأساوي اللي عم بتعيش بيعيشه لبنان وعم بتعيشه المنطقة، على أمل يكون في هونيك انفراجات. لهون بدي أشكرك زميلتنا ماريا منصور من استديو توأمية ومايسات من بيروت على هذه التغطية الإخبارية، وأكيد أي جديد رح نرجع نتابعه برفقتك. شكرا لك ماريا وأمسيتك سعيدة.
2: يعطيك العافية، thank you، ونهاركم سعيد.
0: شكرا، رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو توأمية بخبر ترامب لول ستريت جورنال. الحصار يجعل إيران فقيرة للغاية وسيبقى ساريا طالما دعت الحاجة إلى ذلك. يعني يوم بيصعد الرئيس الأمريكي ويوم بيجرب يستعمل الدبلوماسية على أي خط بده يرسو الرئيس الأمريكي، هل رايحين لتصعيد عسكري أم فعلا رح يرجع يفعل الدبلوماسية؟ خلينا نتابع نحن وياكم مع جولة إخبارية أخبار الساعة 6:30 من صوت لبنان الرئيسي، رح نتابعها بعد لحظات عبر تؤمية أستراليا.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل، إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك. اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
8: التصعيد مستمر جنوبا. مساء الخير لبنورما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشربل شلش.

0: العناوين. عون انسحاب إسرائيل يسهل حصر السلاح بيد الدولة. لجميل والسفير الإسباني يبحثان مستقبل اليونيفيل والاستقرار في الجنوب. ماكرون يجدد وقوفه إلى جانب لبنان. صور تحت النار ونداء من مطارنة المدينة. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. التحضيرات الجارية للجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن شكلت محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ورئيس الوفد اللبناني السفير سيمو كرم. في الموازاة تأكيد لرئيس الجمهورية أن انسحاب إسرائيل يمكن لبنان من سحب أي مبرر لبقاء سلاح غير سلاح الشرعية. ولفت الرئيس عون أمام وفد من النواب في البرلمان الفرنسي والأوروبي إلى أهمية اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية لمسألة سحب سلاح حزب الله بهدف المحافظة على الاستقرار في البلاد. وأكد الرئيس عون أن لا وقف جديا لإطلاق النار، وأن إسرائيل وإيران تستخدمان الساحة اللبنانية لمصالحهما. وكشفت القدس العربي تعويل الرئيس عون على المناطق التجريبية وعن استغرابها عما يحكى عن اتصالات بين ترامب وحزب الله. هذا وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جدد وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه. هذا في وقت كشفت مصادر لبنانية وأمريكية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد الاعتراض على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني ضمن مبدأ نقطة مقابل نقطة، وأنه أبلغ السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى استعداد حزب الله للسير بوقف إطلاق نار شامل مع إسرائيل. في المواقف أكد المكتب السياسي الكتائبي وبعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل على أن وقف الأعمال الحربية هي الباب الوحيد أمام استعادة الاستقرار.
1: إن الجهود التي يبذلها رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل وقف الأعمال الحربية، لا سيما بعد أن نتج عنها البيان المشترك على أثر جولة المفاوضات في واشنطن الأسبوع الماضي، هي الباب الوحيد أمام استعادة الاستقرار ووضع حد نهائي للحرب وتداعياتها. ويعتبر المكتب السياسي أن مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة المتقدمة شكلت نقطة تحول في أداء السلطة وكرست حق لبنان في اتخاذ قراراته الوطنية، وأعادت التأكيد أن إدارة الشؤون اللبنانية هي مسؤولية المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. يعتبر المكتب السياسي أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين بحق رئيس الجمهورية لا تشكل إساءة إلى موقع الرئاسة فحسب، بل إهانة موصوفة لكل اللبنانيين وللدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وتتنافى مع أبسط قواعد التخاطب بين الدول. ويعتبر المكتب السياسي أن الخطاب السيادي الذي تبنته الدولة اللبنانية أعاد للبنان قراره الحر ورسخ حق الدولة وحدها في رسم سياساتها وإدارة علاقاتها الخارجية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. يرى المكتب السياسي أن الطائفة الشيعية تدفع اليوم ثمنا باهظا نتيجة السياسات التي ورطها بها حزب الله في ظل ما يتعرض له الجنوب ومناطق أخرى من تهجير ودمار وخسائر جسيمة. ومن هنا يعتبر المكتب السياسي أن الأصوات الحرة في كل لبنان، لا سيما تلك الصامدة في الجنوب والتي تطالب بالدولة اللبنانية والانتهاء من الانصياع للأوامر الإيرانية، يجب أن تشكل حافزا لكل الفعاليات والقوى الحية للالتفاف حول جهود الدولة في استعادة الأرض وإطلاق مسار الإعمار وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.
0: بيان حزب الكتائب تلاه الأمين العام للحزب وليد فارس. ومن قطر ثمن النائب السابق وليد جنبلاط الدور الذي تطلع به الدوحة في خفض التوترات في المنطقة، كما أشاد بمواقفها الداعمة للبنان ووقوفها إلى جانبه في مختلف الظروف وعلى جميع المستويات. كلام جنبلاط جاء بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. الضاحية مقابل شمال إسرائيل، هل لا تزال المعادلة قائمة؟
2: نعم، وحتى إشعار آخر، رغم إصدار الرئيس الأمريكي أمر اليوم إلى كل من إسرائيل وإيران بوقف الهجمات المتبادلة.
3: وماذا عن الجنوب؟
2: الجنوب خارج المعادلة لأكثر من سبب سياسي وعسكري.
3: ماذا في البعد السياسي أولا؟
2: في البعد السياسي الرئيس ترامب لا يريد توسيع

0: بعد طلب أمريكي بل بضمانة نهائية بتسليم وتسلم بين الجيش الإسرائيلي المنسحب منطقة وراء منطقة والجيش اللبناني المنتشر أيضا منطقة وراء منطقة، مع التأكد من تنظيف المربع التجريبي من أي عديد أو عتاد غير شرعي، ومع بدء إعادة الإعمار. وهذا ما قاله صراحة السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي أجرى الاثنين محادثات مع الرؤساء الثلاثة.
1: تويلايت زون هي منطقة رح تكون مفتوحة لكل اللي من قلبها، يعني من أهل الضيعة رح يرجعوا لهوني، رح الجيش ياخذ يعني المنطقة، رح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مش رح يضربها، الإسرائيلي ما بيكون له خص فيها. يعني هيدي الهيئتها مش كانت واضحة، يعني مش حي. يعني مش إنه رح تكون منطقة عازلة يعني ما فيها حدا، شو معناتها إنه يروح الجيش وما في ناس؟ بالعكس، نحن بهمنا إنه العالم ترجع لهونيك وتقعد ببيتها ويبلش العمار ويشق الطرقات ويجيبوا كهرباء ويجيبوا مي، حتى نعمل إنه مثل إنه إذا صار ما صار كل الجنوب بتصير مثل هالمنطقة هيدي. نعم. يعني تمبلت بسموه.
2: القناة 14 الإسرائيلية أعلنت أن المجلس الوزاري المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت ومن دون موافقة سياسية. رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أكد أن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل وتعميق الضرر بحزب الله لحماية بلدات الشمال. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قتل مسلحا أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب الشريط الحدودي بعد تسلل من لبنان، وأنه كان يرتدي زي حزب الله. وإلى مزيد من الأخبار الميدانية مع عبد الرزق.
3: تصعيد لافت شهدته مدينة صور التي تعرضت لأعنف الغارات بعد تحذير إسرائيلي بضرورة إخلائها، وساد جو من الهلع في حي الحارة القديمة وفي صفوف المواطنين الذين رفضوا الإخلاء، فقد هزت غارات إسرائيلية مدينة صور ومخيماتها، فيما ارتفعت حصيلة الاستهداف على حي المساكن الشعبية إلى 9 ضحايا و29 جريحا، وأصيب 5 أشخاص في غارة على مبنى الصاوي في حي الرمل. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة البص أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر، واستهدفت أيضا منطقة الزراعة في مخيم البص. كما وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على جبشيت والنبطي الفوقة وكوثريت الرز وحاروف، إضافة إلى غارة على طريق عتشيت في الإقصيبة وأخرى على عيتانيت شرق سور. كما استهدف جبل مشغرة في البقاع الغربي بقصف مدفعي. وقام الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم بنسف عدد من المنازل في بلدة مارون الراس الحدودية. في المقابل أعلنت ميليشيا حزب الله المحظورة استهداف عربة إسرائيلية في محيط زوتر الشرقية بمسيرة انقضاضية.
2: وسط هذه التطورات الميدانية وجه مطار نتصور نداء عاجلا لتجنيب حي الحارة القديمة كأس الدمار. رئيف الملح.
4: وجه مطار نتصور الأرثوذكس والكاثوليك والموارنة الياس كفوري وجورج اسكندر وشرب العبدالله نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء والمرجعيات السياسية والعسكرية في لبنان للعمل على وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير لمدينة صور وللحارة المسيحية القديمة فيها وتجنيبها كأس الدمار والمآسي الإنسانية. هذا النداء وجهه المطران كفوري باسم مطار نتصور خلال مؤتمر صحفي عقده في كنيسة مار نيكولاوس في صيدا القديمة. طلب خلاله المجتمع الدولي والهيئات الأممية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية.
5: إن الحارة القديمة ليست مجرد حي سكني، بل هي قلب مدينة صور التاريخي والإنساني، وتضم آلاف المدنيين من عائلات وأطفال ومسنين، كما تختزن إرثا حضاريا وثقافيا ودينيا يعود إلى قرون طويلة. وإن أي استهداف أو تدمير يطال هذا الحي سيشكل كارثة إنسانية ووطنية لا يمكن تدارك نتائجها. إننا نطالب جميع المسؤولين بالتحرك العاجل، كل من موقعه ومسؤوليته، وبذل أقصى الجهود السياسية والدبلوماسية والأمنية الممكنة لحماية المدنيين الأبرياء وصون الممتلكات الخاصة والعامة.
4: واستنكر المطران كفوري التعرض الإسرائيلي لكنيسة مرجعيون وللأديرة ودور العبادة سواء المسيحية أو الإسلامية في الجنوب.
5: بأي حق يتعرضون للمؤسسات وللكنائس؟ كنيستنا في مرجعيون قصفت، وكنائس أخرى أيضا في الجنوب ومساجد.

0: دور عبادة وبيوت مدنية. يعني أنا أرجو أن تطالب الدولة اللبنانية الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار ووضع حد لهذه التصرفات فورا.
1: يشار إلى أن الحارة المفتاحية في ثور تضم 400 منزل ويقطنها حوالي 1500 نسمة وهم من مختلف الطوائف اللبنانية. من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان.
2: In Sydney at North Ryde, there's been a three-vehicle crash on Lane Cove Road northbound at Kent Road with heavy delays. At Walleye Creek, a crash citybound on the Princess Highway at Brodie Spark Drive has blocked the left lane and traffic queued back toward Forest Road. In Melbourne, a building fire at Thornbury has Dundas Street blocked westbound after Station Street, and a breakdown on the Monash Freeway citybound after Clyde Road, left-hand lane closed and speed down to 40 km. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. Shop in store or online, T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: حياتنا من جديد لكم مستمعي راديو تؤمي. مذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل لل 22، على صعيد ملبن غائم 18 درجة. لو بتحبي حقيقي صحيح كنت وقفت بوج الريح. للفنان الراحل هاني شاكر، نسمع نحن وياكم هالفاصل الغنائي ومتابع مع أخبارنا الأسترالية.

0: النهار وبيرجع بينهض وبيرجع بيكمل. والحياة حلوة حلوة نعيشها بتفاصيلها بحلوة بمرة، ووقت كتير يمكن البعض هيك بيعيش الحزن وبيتأثر وبيغرق فيه، ولكن أنك تواجه هيدا الحزن اللي بيصيبك بالحياة هو يعني بالنهاية بتلاقيه متعة. يمكن البعض بيقول لي أنه الحزن ومتعة، لا، أنت بتشوف قديش عندك القدرات من جوا، قادر ترجع توقف على إجريك وقادر ترجع تكمل حياتك وقادر تتحدى أي صعوبات بالحياة. كما بنفرح هيك باللحظات الحلوة، كما بنشعر يعني كمان بهيدا التحدي بالحياة، أنه نقبل الأشياء اللي منواجهها، وهيدي بتعطينا كمان دفع لحب الحياة. ويمكن لو ما لحظات الحزن والأسى والخيبات بحياتنا ما منعرف قيمة الفرح، بتصير هيك الفرح هيك بيمرق بحياتنا بطريقة ما منشعر فيه. إذا ما كان في هونيك تحديات وحزن وخيبات اللي هي بتسألنا من الداخل لحتى نقوى أكتر، لأنه كل يوم عنا اختبارات بالحياة، عنا تحديات كتير كبيرة بتواجهنا بالحياة. مع هالغنية الحلوة لهاني شاكر، الراحل هاني شاكر اللي فرقنا مش كتير من بعيد وترك لنا هالإرث الكبير وهالإرث الغني الحلو من الأغاني الرائعة، رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء مع زميلنا محسن لمتابعة أخبار أستراليا. والظاهر اليوم عنا أخبار على الطريقة المصرية، أخبار حرزينة بجلاجل، ولا هي بس فضائح بجلاجل بس ففي فضائح كمان، في عندك فضائح الدونيشن بولاية نيو ساوث ويلز، يعني شو تعليقك عليها؟
1: يعني الوضع السياسي والخريطة السياسية اللي عم ترتسم هلا على الصعيد الفيدرالي وعلى صعيد الولايات كلها بتخلينا نتوقف كلود عند كتير من المحللين اللي عم بيتابعوا هذه الأمور، وكأنه هناك ثورة سياسية بالحياة السياسية بأستراليا، وخصوصا الكلام عن توافق أو تحالف إلى حد ما بين الكوليشن و حزب أمي واحدة بالانتخابات المقبلة من بعد ما تقدمت بولين هانسن على كل الأحزاب السياسية باستطلاعات الرأي، وهيدي اللي عم تترك جو ربما إيجابي لمحاولة التغيير بشكل القرارات والبرامج السياسية بالمستقبل. شيء كتير مهم شو صار، إنه سيد توني أبت عم بيجرب يعمل توافق وتحالف إلى حد ما للأصوات التفضيلية مع ون نيشن لمحاولة إجبار أنتوني ألبانيزي على الخسارة بالانتخابات المقبلة. بالنسبة للدونيشن، هذا شيء على طول قبل الانتخابات بفترة بيصير في اتهامات واتهامات متبادلة، خصوصا من الاتحادات العمالية اللي تدعم حزب العمال بطريقة كتير كبيرة وبتضخ ملايين الدولارات بحملاتها الانتخابية.
0: نعم، ولكن يعني حسب آخر المعطيات في نيو ساوث ويلز، وخاصة يعني من خلال التحقيقات ومكتب مدير النيابات العامة بولاية نيو ساوث ويلز اللي واجه اتهامات لشخصيات من حزب العمال على خلفية ما يشتبه بأنه مخطط غير قانوني لتقديم تبرعات مرتبطة بحملة رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
1: طبعا هيدا على طول بتصير هيدي، وخصوصا بالانتخابات المصيرية اليوم. اليسار الأسترالي والخضر والعمال رح يحطوا كتير دفع لمحاولة عدم السماح لون نيشن والائتلاف بالفوز بأي ولاية. شفناه بولاية كوينزلاند، ب ويست ساوث أستراليا بالانتخابات الفرعية اللي صارت المحلية، بينت انه ون نيشن عم بيخرق كتير محلات، مشان هيك بيصير في نوع من التبرعات لدعم هذا الحزب او ذاك. ونحن بنعرف انه حزب العمال كتير عنده من ال
0: متبرعين
1: كثير متبرعين من الاثنيات مختلفة وخصوصا الاثنية العربية اللي موجودة هون بتدعم هذا الحزب بطريقة غير مسبوقة.
0: مش بالضرورة يعني انت عم تجمل الجالية العربية بشكل عام انه هلا اكيد مثل ما قلت الاثنيات ولكن مش الكل يعني في خاصة خلال هالفترة اللي بينت كمان بمناطق غرب سيدني في تراجع باستطلاعات الرأي الداعمة لحزب العمال.
1: وطبعا كلود الجو السياسي اليوم بلش بيختلف عن السنوات السابقة ولكن الجالية العربية بشكل أو بآخر تؤيد حزب العمال يعني عفويا بيصير في هذا التأييد لربما لشعور بأنه هذا الحزب هو اللي أعطى هذه الجالية كتير من التقدم والمشاركة بالحياة السياسية ولكن مثل ما تفضلتي وقلتي بلشت اليوم الناس تشوف البرامج الانتخابية التي تفيد البلد مش تفيد أثنية معينة مشان هيك بيصير في تراجع ولكن عمليات الدعم المادي والأعطاء هذا الحزب أو ذاك أموال هيدي موجودة بكثير من المحلات وخصوصا بالجاليات الأثنية بسبب النظر للفوز بمقعد هنا أو مقعد هناك بالانتخابات المحلية.
0: نعم خاصة أن الأضرار اللي سببتها سياسة حزب العمال على المستوى المعيشي والاقتصادي والكذب في الوعود الانتخابية كل هذه كمان أثرت بشكل كتير كبير يعني خلال عهد العمال يعني هذا يعني كمان الولاية تانية للعمال وما أعطوا أي شيء يعني كتير كبير أو تغيير
1: بالعكس بالعكس صار في تراجع بالاقتصاد تراجع بالأمن يعني المشاكل اللي عم نشوفها كل يوم بولاية نيو ساوث ويلز إطلاق نار وطعن وغيره بالإضافة إلى اللي صار ببونداي اللي كتير أثر على مزاج الناخب النيو ساوث ويلز اللي صار ببونداي كسر الثقة بهذه الحكومة المحلية والفيدرالية بسبب كيفية المعالجة أو التعاطي مع هذا المشكل اللي صار واللي خوف كتير من الناس اللي موجودين بهذه المناطق.
0: نعم بكل الأحوال يعني هيدا أكبر دليل على استطلاعات الرأي اللي عم تبين تراجع بشعبية حزب العمال تراجع بشعبية رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يعني منه هين أنه حزب يعتبر من الأحزاب الصغرى والنيشن أنه يتقدم على حزب العمال وحزب الأحرار يعني هيدا دليل عدم رضا كبير
1: دليل طبعا وفي تغيير بمزاج الناخب طبعا الناخب الأسترالي يحاسب كلود بيحاسب على الإداء على إداء النائب وعلى إداء الحكومة وعلى إداء كل القطاعات اللي بتتعاطى بالشأن العام بهذا وهذا اللي بيّن أنه One Nation الحزب الذي لم يغير من برامجه الانتخابية ونظرته إلى أستراليا منذ تأسيسه بـ96 والسيدة بولين هانسن من الناس اللي تعرضوا للسجن وتعرضوا للإهانات وتعرضوا لاتهامة بالعنصرية وبكثير من الأمور ورغم كل ذلك ما زالت مستمرة بمواقفها وهيدا بيعطي بيخلي الناخب يحترم هذه السيدة نعم. ويحترمها أكثر ويأيدها بسبب عدم التراجع عن مواقفها وعن برامجها الانتخابية منذ تأسيس هذا الحزب وبرأيي أنا أنه اللي عم بيصير اليوم من قبل الائتلاف والتحالف مع One Nation هو الخطوة الجيدة الوحيدة اللي ممكن أنه نشوف في تغيير بالسياسات الأسترالية وبالحالة الاقتصادية والأمنية وغيرها بإستراليا.
0: نعم شكرا لك محسن بريك من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر أهم التطورات لصباح اليوم تستمعوا لها على 1638 AM
2: المفاتيح موجودة المحفظة موجودة السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدوان أستراليا.
0: في سيدني وجهت اتهامات إلى مراهق على خلفية حادث مأساوي لدراجة مائية أدى إلى وفاة فتى يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة فتى آخر يبلغ 14 عاما بجروح خطيرة. وقع الحادث العام الماضي على نهر جورجز ريفر في سيلفانيا، وجهت إلى الفتى الآخر الذي يبلغ 15 عاما. اليوم تتعلق بالملاحة الخطيرة، تشغيل مركبة مائية ترفيهية بإهمال تسبب في الوفاة. أيضا في عناوين اليوم، في قطاع طيران يستعد مطار ويسترن سيدني انترناشونال ايربورت لاستقبال أولى رحلاته التجارية في 25 من أكتوبر المقبل، وستشغل شركة جيستر الرحلة التجارية الأولى من المطار الجديد باستخدام طائرات إيرباص A320 متجهة إلى الجولد كوست. كما تستعد شركة طيران أخرى لإطلاق خدماتها من المطار، بما في ذلك شركات متجهة إلى نيوزيلند على أن تبدأ من سنغافور إيرلاينز رحلاتها الدولية المنتظمة بحلول نهاية شهر نوفمبر من هذا العام. أيضا في عناوين اليوم، ستغلق سلسلة متاجر باربيكيو جالور شهيرة 62 فرعا في أنحاء البلاد، ما يؤدي إلى فقدان 500 وظيفة.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: First 2ME Australia.

0: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. البداية من الجنوب والزميل إبراهيم ضاوي من محيط الزهراني، أهلا بك معنا إبراهيم. ماذا عن آخر المستجدات الميدانية لديك؟
1: نعم لارا، بعد التحية لك ولجميع المشاهدين، لازلنا نتابع أثار الغارات العنيفة بعد التهديد الذي وجه إلى مدينة سور، وكذلك بالنسبة للمخيمات الفلسطينية المحيطة بهذه المدينة بعد تسجيل غارة منذ قليل استهدفت المدينة، وتحديدا بالقرب من مخيم البصية الغارة الثانية التي تستهدف هذا المخيم. في الغارة الأولى كانت بالقرب من موقف مخيم البصم، أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. عملت الفرق الإسعافية على نقل المصابين وأيضا على انتشال جثمين الشهداء. أما في الغارة الثانية منذ قليل لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة، فيما أفدنا من الفرق الإسعافية عن سحب مصاب من تحت الأنقاض وصفت إصابته بالمتوسطة. هذا بالإضافة أيضا إلى تسجيل غارة في محيط قضاء سور، تحديدا في أطراف بلدة عيتيت الواقعة بالقرب من بلدة جوية في قضاء سور، بالإضافة أيضا إلى سلسلة غارات عنيفة كان أيضا آخرها استهداف منزل في منطقة البص، وأيضا غارة أخرى استهدفت منزل في منطقة عيتيت كما ذكرنا من دون تسجيل إصابات، علما أن أيضا كان هناك تسجيل غارتين في مدينة سور تحديدا في حي الصاوي استهدفت أيضا مبنى سكني مؤلف من عدة طبقات. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى حيث بلغت 3666 شهيد بالإضافة إلى 11321 جريح منذ بدء المعارك، فيما أيضا يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد القتلى من صفوف الجنود الإسرائيليين وكذلك الضباط. يقول الجيش الإسرائيلي إصابة 48 ضابط وجندي في معارك جنوب لبنان في الخمسة أيام الأخيرة، هذا بالإضافة أيضا إلى مقتل 30 ضابط وجندي وإصابة 1291 آخرين منذ تجدد القتال في مطلع مارس الجاري في معارك جنوب لبنان. بعض الإصابات بحسب الجيش الإسرائيلي وصفت حالتهم بالخطرة نتيجة المعارك الدائرة في جنوب لبنان. منذ قليل أيضا انتشرت بعض الصور الجنوبية لبعض البلدات في جنوب لبنان، هي أيضا تظهر حجم الدمار الكبير، تظهر أيضا الدبابات الإسرائيلية وكذلك عمليات الجرف في هذه القرى الجنوبية. أيضا يعلن حزب الله في سلسلة بيانات عن استهدافات تتركز في القطاعين الأوسط وكذلك في القطاع الغربي. يقول حزب الله أنه حاول التصدي لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرجو، ما أجبر هذه المسيرة إلى مغادرة الأجواء وتراجع عن الأجواء الجنوبية، بالإضافة أيضا إلى استهداف موقع مستحدث تابع لجيش الاحتلال في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية. بعد ذلك رصدنا قصف مدفعي مكثف باتجاه بلدة ياطر الواقع في القطاع الأوسط لجنوب لبنان، أكثر من خمس قذائف مدفعية سقطت باتجاه هذه البلدة، بالإضافة أيضا إلى سلسلة قذائف مدفعية أطلقتها مرابد المدفعية الموجودة في البياضة بعد إعلان حزب الله عن محاولة تقدم إسرائيلية للقوات الإسرائيلية من منطقة البياضة باتجاه منطقة بيوت السيات. تصدى لها حزب الله وعادت هذه القوات تحت النيران الكثيفة من مقاتلي حزب الله بالتراجع باتجاه بلدة البياضة. الواضح أن التصعيد يتركز في هذه أثناء باتجاه مدينة سور ومحيطها، علما أن المخيمات الفلسطينية هي مخيمات مكتظة. كذلك بالنسبة للتطور الذي كان لافتا في هذا التهديد الذي نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو إدراج الحارة المسيحية والحي المسيحي في لائحة التهديدات، وهذا ما بدأنا نشهد بعد هذا التهديد سلسلة إدانات حيال هذا الموضوع، وخصوصا من الكهنة وكذلك من مطارنة سور الذين أدانوا هذا التطور وتهديد الحي المسيحي في مدينة سور. إذن هذه آخر التطورات التي سجلناها في الساعة الماضية لارا، مع العلم أن المسيرات الإسرائيلية لا تزال تحلق في منطقة الزهران وكذلك في مدينة سور ومحيطها على علو منخفض جدا. لارا
0: شكرا لك إبراهيم. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وجرى البحث في آخر المستجدات على مختلف الصعد. عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا تنسيقيا في مكتبه استكمالا للتحضيرات المرتبطة بتشغيل مطار نيم عوض لقليعات، وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات المطلوبة على المستويات الأمنية والتشغيلية واللوجستية، حيث تمت مناقشة الخريطة المعدة من قبل الشركة الملتزمة للمشروع، وتم وضع الملاحظات التقنية والأمنية من قبل الأجهزة المعنية. وشدد الوزير الحجار على أهمية أن تؤخذ في الاعتبار كل المتطلبات الأمنية في مختلف مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الأمن يشكل عنصرا جوهريا لا يتجزأ من منظومة عمل المطار والركيزة الأساسية لضمان السلامة فيه. عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وبعد التداول بالمستجدات أكد أن الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة من أجل وقف الأعمال الحربية، ولا سيما بعد أن نتج عنها البيان المشترك في مفاوضات واشنطن، هي الباب الوحيد أمام استعادة الاستقرار ووضع حد نهائي للحرب وتداعياتها.
2: أن مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة المتقدمة شكلت نقطة تحول في أداء السلطة وكرست حق لبنان في اتخاذ قراراته الوطنية، وأعادت التأكيد أن إدارة الشؤون اللبنانية هي مسؤولية المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين بحق رئيس الجمهورية لا تشكل إساءة إلى موقع الرئاسة فحسب، بل إهانة موصوفة لكل اللبنانيين وللدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وتتنافى مع أبسط قواعد التخاطب بين الدول. يرى المكتب السياسي أن الطائفة الشيعية تدفع اليوم ثمنا باهظا نتيجة السياسات التي ورطها بها حزب الله في ظل ما يتعرض له الجنوب ومناطق أخرى من تهجير ودمار وخسائر جسيمة.
0: استقبل شيخ العقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في فيردان وفدا كبيرا من جامعة بني ضو برئاسة رئيس الجامعة الدكتور أرز لبكي، وجرى البحث في نتائج القمة الروحية التي عقدت أخيرا. وأكد لبكي أن القمة أكدت أن لبنان يبنى بالشراكة ويستمر بالحوار وينهض بالتمسك بالدولة ومؤسساتها وقوانينها ويزدهر بالمحبة، فيما أشار رئيس الجامعة السابق النائب السابق نعم طلّة أبي نصر إلى الحرص على الحفاظ على لبنان، وقال نرفض التزمت والطائفية ونؤمن بالبلد وبكل الطوائف وبالوطنية الجامعة. بدوره قال النائب مارك ضو إننا جميعا نتوق إلى إنقاذ البلد وأبعاد المخاطر عنه. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: In Sydney at East Lakes, a breakdown reported on Southern Cross Drive, citybound near the Gardeners Road overpass, and at Bella Vista, a breakdown reported westbound on Old Windsor Road at Sunnyholt Road. In Melbourne this morning, a building fire at Thornbury has closed Dundas Street westbound after Station Street, and a breakdown on the Monash Freeway, citybound after Clyde Road, closing the left-hand lane. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: انت خليتيني على الخط شنو ساعة تشتر بها الساعة
5: عجد هالقد؟
4: ايه فات على الخط انت ما عدرتين. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة 2ME.
5: يا الله شو حلو.
4: الله يسعدني صباحك شو

0: البترول والغاز والديزل.
1: فأنا بدي أعمل معك مقابلة، ما بدي، أنا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هذا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا
1: هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغله حلوه عندك اللي كتاب من كل الجهات المعروفه، وانتم في شغله حلوه عندكم بالتوامين، على بكره بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخسرني شغلي؟
1: ليش؟
0: بياخذ العيش وفي قلبك محللين.
1: ما
0: تيني
1: رأيك،
0: ما تيني
1: رأيك،
0: عم بيعطي
1: رأيه.
0: أحيي إذاعة التوامين مواكبة الحدث بلحظة إذاعة الخبر.
1: شكرا.
0: ألف شكرا لألك كمان، أحسن برنامج، أحسن إذاعة، أحسن كلام، أحسن إعلاميين.
4: حالة الطقس اليوم بسيدني غائم، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 22 ميل بين 18 درجة.

0: صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بهالأثناء من أي مكان عم يتابعونا، كان على صعيد أستراليا أو من أي مكان حول العالم. خلينا نتابع نحن وياكم مع آخر التقارير ووضع المستشفيات بولاية نيو ساوث ويلز اللي عم بتزيد تفاقم بسبب أزمة ما يعرف بالنقص الأسرة بعد ارتفاع عدد المرضى جاهزين طبيا للخروج من المستشفى لكن غير قادرين على المغادرة بنسبة تقارب 46% خلال عام واحد. بتبين البيانات أنه المرضى ارتفع من 871 مريض بأدار 2025 إلى 1276 مريض بأدار 2026، بينهم مئات كبار السن اللي ناطرين أماكن شغرة بدور رعاية المسنين، إضافة لمرضى بانتظار الحصول على خدمات وبرامج الدعم الخاصة بذوي الإعاقة. هيدا الوضع أدى إلى زيادة الضغط على أقسام الطوارئ بالمستشفيات وتراجعت مؤشرات الإداء وزادت فترات الانتظار للمرضى بوقت عم تحذر فيه السلطات من أنه استمرار هالأزمة بحد من قدرة المستشفيات على استقبال الحالات الجديدة وتقديم الرعاية اللازمة لهم. تعد مستشفيات غرب سيدني من أكثر المرافق تأثر بهذه الأزمة. سجلت بعض المستشفيات أعداد كبيرة من المرضى العالقين بالأسرة رغم انتهاء حاجتهم للعلاج، وتشير تقديرات وزارة الصحة إلى أن هالظاهرة تعادل عمليا فقدان سعة مستشفى كامل يوميا بسبب عدم توفر خدمات الرعاية خارج المستشفيات. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمي أستراليا، بعد لحظات رح يكون معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا الكاتب والصحفي الأستاذ كلوفيسا شويفيتي لمتابعة التطورات الراهنة بلبنان وبالمنطقة. خليكم معنا على السمع، إذا استراحة ومن بعدها رح نكون مع ضيفنا الكاتب والصحفي الأستاذ كلوفيسا شويفيتي. كونوا معنا وتابعونا.
1: أروع صباح مع بريكفاست شو 2ME أستراليا.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: This is 2ME.
0: صباح الخير من راديو 2ME أستراليا 16:38 AM. نتابع نحن ويكون لقائنا الصباحي بهالأثناء، بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وكمان فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا الكاتب والصحافي الأستاذ كلوفيس شويفيتي. من حيك أستاذ كلوفيس، صباح الخير.
7: صباح النور لك ولكل المستمعين.
0: شكرا شكرا لوقتك سيكس لوفيس. معك رح نتابع أهم الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني والمنطقة لليوم. بعدنا مكانك راوح، ما في أي تقدم لا من ناحية المفاوضات ولا من ناحية عملية وقف إطلاق النار، خاصة اليوم إذا بنطلع بالمشهد عنا بلبنان بنلاقي بعد الأمور ضبابية، وبعد في إصرار من الجانب الإسرائيلي باستكمال استهدافه لحزب الله، والمشهد الأخير اللي شفناه استهداف منطقة صور، مدينة صور. فكيف تصف يعني المشهد اليوم عنا بلبنان؟
7: رود يعني القصة بالنسبة لإسرائيل تنبلش مرتبطة بمنع الهجمات عن شمال إسرائيل. كل شيء إسرائيل عم تتعرض لهجمات، رح تكمل بعملياتها العسكرية وحتى إزالة تعتبر حتى إزالة الخطر اللي بيهدد شمال إسرائيل مستوطناتها ومدن إسرائيل. وبالتالي نحن بهذه الدوامة، والحل الدبلوماسي اللي ماشي فيه الدولة اللبنانية بالتوازي معه في قرار بإكمال العمليات العسكرية وبإكمال يعني القصف على إسرائيل والقصف المتبادل طبعا والضربات المتبادلة. وهذا الشيء طبعا بيعطل المسار الدبلوماسي، لأنه القرار الميداني ليس بيد الدولة اللبنانية. من هالمنطلق إسرائيل مستمرة بضرب حزب الله، حزب الله مستمر بعدم تسليم الدولة اللبنانية القرار وعدم تسليم سلاحه للدولة اللبنانية. هذه صارت طبعا معروفة ورافض هذا الشيء كليا، حتى أنه رافض لأي مفاوضات تقوم بها الدولة اللبنانية مباشرة مع إسرائيل.
0: نعم.
7: مع أنه موافق على المفاوضات اللي عم تقوم فيها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهدفه الأساسي أنه يربط ملف لبنان بإيران، وتكون إيران هي التي تقرر وقف إطلاق النار في لبنان أو استمرار القتال في لبنان. حزب الله عندها بيلتزم بقرار الدولة الإيرانية وبقرار المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة. أما بالنسبة للبنان فهو رافض كليا أي عمل تقوم فيه الحكومة اللبنانية لوقف إطلاق النار أو لأي ترتيبات يعني أمنية أو بتعيد الوضع إلى يعني ما بيش إلى ما كان عليه، مش حيرجع مثل ما كان الوضع طبعا، لأنه نحن عم نتعرض لضربات كبيرة.
0: صحيح. سيد كلوفيس، المواقف الأخيرة اللي شدناها إن كان على صعيد المواقف اللي أطلقها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمحطة السي ان ان من جهة، واللي وجه رسائل حادة ولاذعة على إيران من جهة وأيضا لحزب الله، ولكن كمان بالمقابل لاحظنا هذه الجولة اللي قام فيها السفير الأمريكي ميشيل عيسى للرؤساء، واللي يمكن شوي كان في هيك تجاوب من قبل الرئيس نبيه بري أنه الثنائي الشيعي مستعد لوقف إطلاق النار بشكل كامل. كيف ترى يعني هذه المواقف اليوم اللي عم تشهدها الساحة اللبنانية؟
7: كلود سبق ورئيس يعني نبيه بري أنه تولى زمام الأمور، لما سابقا وكلوا الشيخ نعيم قاسم وقال أنه الأخ الأكبر هو اللي بيحكي عنه، ولكن حزب الله خاض الحرب من دون ما يعلم الرئيس بري، أو بداية ما معه خبر الرئيس بري بحرب الإسناد بغزة أول شان، ثانيا ما معه خبر الرئيس بري كان بحرب الانتقام للخامنئي، وبالتالي حزب الله بيوكل الرئيس بري من جهة لما بيكون في ضغط كتير كبير عليه، ومن جهة تانية بينفذ أوامر إيران وبينفذ الأجندة الإيرانية من دون علم الرئيس بري. هيدي يعني هذا الشيء اللي منه عم يقدر الرئيس بري لا ياخذ قرار حاسم بوقف اطلاق نار او بعدم وقف اطلاق نار، لانه حزب الله يتصرف وفق الاجنده الايرانيه، وعلما انه يعني بيحاول يسير الرئيس بري او يعطي رئيس بري بالكلام، ولكن بالمضمون وعمليا هو صاحب القرار وصاحب يعني صاحب الكلام على الميدان.
0: نعم.
7: وليس الرئيس بري، والرئيس بري ما هو قادر يتحكم حتى بالعمليات العسكرية وبكل شيء عم بيصير على الأرض، وبالتالي هيك أنا توكيل الرئيس بري أو أعطاء الرئيس بري يعني قراءة يعني العمل بقرار معين هو كلامي وليس بالمضمون طبعا.
0: نعم.
7: من هالمنطلق يعني الجولة اللي عم يقوم فيها الرئيس السفير الأمريكي والولايات المتحدة عم تحاول إنه الرئيس بري يأخذ قرار في هذا المجال، رئيس بري ما زال متردد ومنه قادر يأخذ قرار بمواجهة حزب الله مباشرة، علما إنه منه راضي أبدا عن المسار اللي عم بيصير فيه حزب الله، وهذا الشيء يعني بين فيه تميز بأكثر من محل بأكثر من مكان.
0: نعم. يعني كمان اليوم ملاحظ أنه في هونيك ما بعرف إذا هو خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما بين الرئيس والوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي ظهرت من يومين. يعني هل بتشوف اليوم هو فعلا في خلاف جدي؟ الرئيس الأمريكي يسعى إلى مفاوضات جدية وفعلة مع الجانب الإيراني، أما يعني نتنياهو اللي مصر على استكمال ضرباته لا إيران، وخاصة التصريحات الأخيرة اللي شفناها يعني كمان من الجانب الإسرائيلي أنه هني قادرين يقوموا بالمهمة بمفردهم بدون الولايات المتحدة. فكيف ترى يعني العلاقة اليوم بين الجانب الأمريكي من جهة وجانب الإسرائيلي من جهة تانية؟ هل في تنسيق؟ هل التحالف بعده متين بين الطرفين؟ هل رح يكون في تعاون بالفترة المقبلة كان بلبنان أو بإيران؟
7: كلود، يعني هلأ من اليوم سقوط مروحية أباتشي، الرئيس الأمريكي طلع وقال ننتقم لإسقاط هذه الطائرة، ومن يومين يعني كان عم بيقول أو من كم يوم كان عم بيقول لنتنياهو أنه لا ترد على الضربات الإيرانية، فيما هو قرر أنه رح يرد على إسقاط طائرة الأباتشي. يعني الرئيس الأمريكي طبعا تصريحه متضاربة، بس الأكيد الأكيد أنه التعاون الإسرائيلي الأمريكي مش حيتأثر، بغض النظر إذا صار في سوء تفاهم أو صار في مكالمة حملت بعض سوء التفاهم أو عدم التفاهم بين نتنياهو وترامب، ولكن المسار اللي ماشي فيه الأمور من 3 سنوات لحد هلأ وأكثر هو أنه الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في كل ما تقوم به، والحرب على إيران الأخيرة بيّنت أنه التعاون الأمريكي الإسرائيلي على أعلى المستويات، حتى كان في غرفة عمليات مشتركة الأهداف، تحقيق الأهداف يعني تحديد الأهداف الأمريكي والإسرائيلي كان منسق بشكل كامل. إسرائيل هي تولت الضربات الأساسية بإيران طبعا بدعم من الولايات المتحدة، السلاح اللي عم يتدفق على إسرائيل، السلاح النوعي والصواريخ النوعية اللي عم تحتاجها إسرائيل بحربها بكل الأماكن، كان بإيران أو كان بلبنان أو بغزة، هي عم تجي من الولايات المتحدة الأمريكية وبأعداد كبيرة وبيعني كرم حاتمي كما يقال. وبالتالي طبعا العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية منسقة بالكامل. هلأ ممكن يصير يكون الرئيس ترامب عنده يعني تكتيك معين أو قرار معين يوما ما وإسرائيل يمكن لم تجاريه، ولكن هيدا أنا رأيي ما بيعطل وما بيأثر على العمليات المشتركة والحرب اللي عم تخوضها إسرائيل أو اللي عم تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تعاون كامل مثل ما قلت لك، حتى غرفة عمليات مشتركة واتصالات دائمة بين وزارة الدفاع الأمريكية يعني بين البنتاغون ووزارة الدفاع الإسرائيلية، وتنسيق حتى يعني بالعمليات وبالتكنولوجيا وبالاتصالات وبتزويد الطائرات والوقود جوا.
0: نعم.
7: يعني كل العمليات الأمريكية الإسرائيلية منسقة، وحتى لو صار يوما ما سوء تفاهم.
0: نعم.
7: مثل ما قلت لك اليوم الرئيس ترامب قرر انه بده يرد على إيران لانه اسقط الطائرات.
0: نعم. هلا بلش من يومين يعني هلا بلش اصوات انفجارات بقشم وسيريك في محافظه هرمزغان بجنوب يعني البلاد، يعني وكانه بلش الرد.
7: نعم. نعم كلود، يعني هذا الشيء اللي بياكد اللي عم اقوله، انه طبعا الرئيس ترامب يعني راح يكون يرد، وطبعا اسرائيل هلا بهجمات، وهلا في حال بلشت الهجمات اسرائيل راح تكون داعمه. وما في شيء راح يفك هذا التعاون وهذا التحالف بين الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل.
0: نعم. ويعني كمان الرئيس الامريكي اللي اتصل برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اطلعوا على الرد الامريكي الاخير
7: عليه. يعني هلا الخبر زين انه القياده المركزيه الامريكيه الضربات العسكريه ضد ايران جاءت بتوجيهات مباشره من الرئيس ترامب.
0: نعم. نعم.
7: مش هيك هلا؟
0: صحيح. هلأ عم تورد الأخبار أمامنا، يعني آخر الأخبار أن الانفجارات بقشم وسيريك، وهذا رد أمريكي على إسقاط ظاهر مروحية أباتشي. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ كلوفيس شويفيتي على كل هالمعلومات وعلى تحليل، على أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية وأمسيتك سعيد أستاذ كلوفيس.
7: شكرا لك كلود، يعطيك العافية. كمان
0: تحياتنا، متابع نحن وياكم مستمعينا مع آخر وأهم الأخبار والتطورات على صعيد لبنان والمنطقة. كونوا معنا وبرفقة أمي أستراليا. فاصل ومن بعد جولة أخبار 7:30. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. المفاتيح موجودة. المحفظة موجودة. السرعة. حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كد بأمان من أجل الجميع.
5: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل تفكر في أن تصبح مقدم رعاية؟ مقدمو الرعاية هم أفراد مدربون ومعتمدون في المجتمع يقدمون الرعاية للأطفال والشباب بشكل مؤقت. هناك حاجة ماسة إلى مقدمي الرعاية في جميع أنحاء فيكتوريا لتوفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة Fostering Connections من خلال www.fosteringconnections.com.au. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News. Mike Kermode with the top stories. A Sudanese man has been arrested on suspicion of attempted murder after a brutal knife attack in Belfast in Northern Ireland. The victim was taken to hospital with wounds to his face, neck and back, with his condition being described as serious. Calls online for anti-immigration protests have led to around 100 people gathering in Belfast. It comes at a time of heightened tensions in Britain following the murder of a student handcuffed by police as he lay dying, while his killer falsely alleged a racist attack. A US helicopter has been shot down over the Strait of Hormuz near Oman, with President Donald Trump vowing that there will be a response. Mr. Trump says Iran shot down the Apache helicopter while it was on patrol, while Iran's state media gave no confirmation of the incident. Two US crew members were rescued from the water about 2 hours later by a drone boat. And hearings continue today at a Senate inquiry into the draft legislation that would pave the way for large cuts to the NDIS. The government expects the legislation will see about 300,000 people either kicked off or prevented from accessing the scheme over the next 4 years, saving around $38 billion. Yesterday, advocates told the hearing already exhausted parents would be plunged further into crisis if additional responsibilities were placed on families. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

الشرقية على مدينة صور جنوبية لبنان، وحركة نزوح من المدينة بعد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلائها بالكامل بما في ذلك الحي المسيحي والمخيمات الفلسطينية. فرنسا تمنع وزير المالية الإسرائيلي من دخول أراضيها، وبريطانيا تحظر الشركات والأفراد من الاستثمار في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تنتقد الخطوة.

0: أهلا بكم. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران أسقطت مروحية أباتشي كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز مساء الاثنين، وأن على الولايات المتحدة الرد. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال إن الطيارين بخير ولم يصابا بأذى، ولم يوضح طبيعة الرد الأمريكي. في المقابل اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن القوات الأجنبية المنتشرة في المنطقة معرضة دائما لخطر الوقوع في مرمى تبادل النيران والحوادث العرضية. وقال عراقشي في منشور على منصة أكس إن مضيق هرمز ليس مياها دولية، بل هو مضيق مشترك بين إيران وعمان ويبعد آلاف الأميال من السواحل الأمريكية. أعرب سكان العاصمة الإيرانية طهران عن تشككهم في إمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل. جاء ذلك بعد يوم من إعلان البلدين وقف الهجمات المتبادلة بناء على طلب من الرئيس الأمريكي.
1: في الوقت الذي احتفت الصحف الإيرانية بما سمته انتصار المقاومة، وردع العدو من خلال ما وصفته بتغيير معادلة القوة في المنطقة في إشارة إلى آخر هجماتها على إسرائيل، عبر الشارع الإيراني عن تشككه في إمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
2: أعتقد أن الحرب ستستمر بالتأكيد عاجلاً أم آجلاً مع إسرائيل، وحتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة وأصبح دائماً، فإن إسرائيل ستظل تتصرف من تلقاء نفسها وتشن هجمات مرة أخرى.
1: يأتي ذلك بعد يوم من إعلان البلدين وقف الهجمات المتبادلة عقب نداء من الرئيس الأمريكي، فيما حذرت طهران من أنها ستستأنف الأعمال العدائية إذا وصلت إسرائيل قصف حزب الله في لبنان.
3: للأسف هذه الهدنة ليست دائمة، وهناك احتمال لتجدد الاشتباكات إذا لم يتوصل الطرفان بعد إلى أرضية مشتركة أو اتفاق بشأن العديد من

0: إنتاج الصواريخ البالستية، ليعلن الحرس الثوري الإيراني رده بضربة استهدفت مصنعاً إسرائيلياً مماثلاً في مدينة حيفا. سمح حمدان، بي بي سي.
1: تتسع رقعة الحرب في لبنان وخاصة في مدينة صور الجنوبية، فبعد إنذار إسرائيلي شمل الحي المسيحي في المدينة للمرة الأولى نزح معظم سكانها ومن لجأ إليها من النازحين، فيما استمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب يقابلها عمليات لحزب الله ضد مواقع إسرائيلية. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار فعليا على الأرض. كريم ترباي والتفاصيل.
2: صور تحت القصف، هذه المرة الأوامر الإسرائيلية بإخلاء المدينة التي تعتبر واحدة من أقدم المدن في العالم والمسجلة على قائمة التراث العالمي لم تستثني الحي المسيحي فيها على غرار المرات السابقة، وذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن عناصر من حزب الله يعملون داخل الحي من دون أن يقدم أي دليل على ذلك. بطبيعة الحال أدى الإنذار إلى نزوح أهالي الحي الذين كانوا من بين أواخر الصامدين في المدينة التي استهدفت بعدد من الغارات، من بينها غارات على منطقة المساكن الشعبية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا. والحي المسيحي في صور يقع في الجزء الشمالي الغربي للمدينة، ويسمى ذلك بحكم الهوية الدينية لأغلبية قاطنيه، بحيث يقدر عدد العائلات المقيمة بالحي أصلا بنحو 1200 عائلة طبعا قبل الحرب. والحي المسيحي حي قديم ومقصد سياحي، ومساحته بالكاد تتجاوز مساحة ملعبي كرة قدم، إلا أنه نتيجة الإنذارات المتلاحقة تحول إلى ملجأ أيضاً لنازحين من باقي المناطق في المدينة. ترافق استهداف صور مع غارات وقصف مدفعي إسرائيلي طال عدة بلدات في الجنوب، من بينها ما سجل من قصف كثيف لبلدتي العباسية وبيوت السياد وغيرها. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسلحا في الجليل الأعلى بعد إطلاقه النار على قوات إسرائيلية. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة آلية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة سوطر الشرقية، وأعلن عن عمليات أخرى استهدفت الجيش الإسرائيلي ومواقعه في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في لبنان. تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت لا يزال غير واضح إذا ما كانت مختلف الاتصالات الدبلوماسية واللقاءات ستساهم في إنضاج صيغة اتفاق تضع حدا للحرب قريبا. وأيضا في وقت تستمر
3: In Sydney at Barangaroo, there's been a two-car crash on the Western Distributor, southbound just south of the Harbour Bridge, blocking the left lane, slow south over the Harbour Bridge. Also at Tarryn Point, a breakdown northbound on Tarryn Point Road, approaching the Captain Cook Bridge. In Melbourne, a breakdown on the Monash Freeway, citybound after Clyde Road, plus another breakdown on the Monash before Eastlink citybound, and a crash on the Ring Road, Altona bound at the Hume Freeway, blocking the right-hand lane. The King Living mid-year sale ends Sunday. Save up to 50% on selected Australian-designed award-winning furniture. Hurry in Sunday. Visit a King showroom today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني: غائم، درجات الحرارة 22 على صعيد ملبن 18 درجة، وطقس كمان غائم. إذا انفجارات بقشم وسيريك ومناب، وأكيد الرد الأمريكي على إسقاط طائرة أباتشي، أو ست انفجارات بقشم وسيريك ومناب حسب آخر المعلومات وحسب وكالة تسنيم في هذه الأثناء. خليكم معنا لمتابعة المزيد.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638. أيام مع هالتطورات خطيرة اللي عم نتبعها خاصة من خلال إسقاط مروحية أباتشي من قبل إيران اللي كان قبل دقائق رد أمريكي على إيران وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بيقول من المهم جدا هذا الرد اللي أسقطه مروحية. ويعني كمان حسب كلام الرئيس الأمريكي يلي بيشوف أنه ضروري الرد، يعني هذه التطورات اليوم هل رح يتم احتواء ضربي بضربي أم فعلا رح تروح الأمور إلى ما لا يحمد عقبه، خاصة من خلال يعني كمان التصعيد اللي بدأ ي إسرائيل اللي ولا مرة ما كان بدأ ياه إسرائيل، يعني وخاصة يعني كانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي كان صرح أنه حتى لو خدنا هذه الحرب ضد إيران بمفردنا فسنفعل. فأكيد الرد الأمريكي كان على إسقاط مروحية أباتشي، واليوم ضربات ضد إيران ردا على ما قامت به إيران. رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد جاهزية الفورية للعودة إلى القتال ضد إيران. أيضا بآخر المعلومات الرئيس جوزيف عون انسحاب إسرائيل يمكن يمكن لبنان من بسط سلطته وإنهي المظاهر المسلحة. لكن هيدا الأمر لو قمتوا في هذه المهمة بفترات سابقة ما كنا وصلنا يمكن لهذه المرحلة. أيضا زعماء دينيون مسيحيون بمدينة سوري يدعون لاتخاذ إجراء دولي سريع لحماية الحي المسيحي. اليوم غريب، يعني اليوم استهداف إسرائيل للحي المسيحي، هل هو فعلا مقصود لخلق بلبلة فتنة أم ممكن يكون في تغلغل لعناصر من حزب الله في هذه في هذا الحي بالحي المسيحي بصور أدى إلى استهدافه. حركة نزوح من مدينة صور بجنوب لبنان كثيف. رئيس الأركان الإسرائيلي يتعهد بعدم السماح لإيران بفرض معادلتها وتغيير الواقع. عم نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم. إذن مع التطورات الجديدة هو الرد الأمريكي على إيران بسبب إسقاط مروحية أباتشي اللي كانت قريبة من مضيق هرمز. رح نتابع سوا مع مزيد من الأخبار. حسب وكالة مهر 4 انفجارات في ميناء جاسك وانفجار بأطراف بندر عباس جنوب إيران. هذا التصعيد، هل رح تدخل إسرائيل على الخط؟ هل رح يرجع التعاون الأمريكي الإسرائيلي باستهداف إيران؟ وكيف سيكون الرد الإيراني؟ يعني هل رح يكون رد برد محصورة يعني العملية، أم كمان هذه الخطوات اللي اتخذتها الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إيران رح توسع الصراع ورح يكون في تدخل أوسع لأذرع إيران بالمنطقة، إن كان من ناحية حزب الله من جهة، من ناحية الحوثيين من جهة تانية. فلنشوف يعني مع التطور الجديد اليوم والخطير من انفجار يعني المنطقة وتمدد الصراع. خليكم معنا على السمع برفيت راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. طبعا نعود لأخبارنا الأسترالية من بعد استراحة قصيرة. بنحكي عن الحملة الإعلانية والحملات الانتخابية اللي بلشت على بكير بين العمال من جهة وحزب ونيس من جهة تانية، والحماوة الانتخابية والسياسية بين الطرفين على أشدة. رح نتابع نحن وياكم بعد استراحة، منتابع تفاصيل
1: أخبار من أستراليا ولبنان والعالم ضمن البريكفاست شو تويمي أستراليا.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون. مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من تي أي سي، كن بأمان من أجل الجميع.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.

0: سوا متابعة نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. من بعد إسقاط مروحية أباتشي اللي كان في رد أمريكي على إيران من خلال استهداف عدد من المناطق, وحسب المعلومات ترامب اللي بيقول نؤمن بالرد بقوة وهيدا نهجي وعنا اتفاق جيد جدا مع إيران وبعتقد أنه رح يبقى كذلك بهيدا الوقت نضرب, ولكن بيعتقد أنه رح يبقى في هونيك الاتفاق الجيد جدا. على هيدا متوقع يعني من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي نفذ طلبات ضد إيران ردا على إسقاط طائرة أباتشي الأمريكية. خليني تابع معكم مستمعينا من خلال الساحة السياسية الأسترالية اللي كان في هناك رد من زعيمة ون نيشن بولين هانسن على حملة جمع التبرعات اللي أطلق حزب العمال بهدف الحد من نفوذ ون نيشن وتنامي وصعود شعبية ون نيشن. كان حزب العمال يلي كان دعا المؤيدين إلى التبرع بمبالغ بتبلش من 27 دولار للمساعدة بمواجهة ما وصفه بزخم حزب أمي واحدة بعد مؤشرات استطلاع رأي أظهر التقدم للحزب في بعض المناطق الانتخابية. أصبح بشكل حزب ون نيشن خطر على حزب العمال من خلال صعود شعبيته بشكل هائل. يعني كمان عم نشوف أنه عم يتخطى الحزبين الكبار في أستراليا, حزب العمال وحزب الأحرار. كمان أعلنت بولين هانسن عن إطلاق حملة دعائية مضادة بتشمل لوحات إعلانية وإعلانات تلفزيونية وإذاعية بتستهدف دوائر انتخابية بيسيطر عليها حزب العمال, بما في ذلك دائرة رئيس الوزراء مثل ما بيقولوا بعقر داره لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. سخرت من حملة التبرعات العملية وأكدت أنه حزبه بيسعى لجمع مليون دولار أسترالي لدعم نشاطاته السياسية, واتهمت حكومة ألبانيزي بعدم الوفاء بعدد من وعودها الانتخابية, واعتبرت أن حالة الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية ارتفاع تكاليف المعيشة زادت بالتأييد لحزبها. مجاته قلل رئيس الوزراء البانيزي في حكومته من أهمية صعود ون نيشن, معتبرين أن الأحزاب الشعبوية بتشهد عادة فترات صعود وهبوط مع إقرار بوجود حالة من الغضب الشعبي بيستفيد منها الخطاب المناهض للمؤسسة السياسية التقليدية. لا ما فيك تستخف يعني بهذه الأحزاب اللي عم تلاقي تأييد أكبر, يعني منه مسألة شعبوية. لا معليه أنه اسمح لنا فيها يعني رئيس الحكومة الألبانيزي, يعني للأسف أنه منه المسألة شعبوية, لا هي نابعة من معاناة الشعب, نابعة من هيدا الحالة اللي وصلنا لها, إن كان بالنسبة للغلاء, بالنسبة للوضع المعيشي, بالنسبة للاقتصاد, بالنسبة لارتفاع أسعار الفائدة, بالنسبة للتضخم, بالنسبة للمساكن, بالنسبة لكتير من الأمور والقضايا, إقفال المؤسسات اليوم التجارية والأضرار اللي تسببت هذه الأزمة والسياسة المتبعة من قبل حكومة العمال. منا هيك شعبوية أنه عم تطلع بس تنظر بشكل أنه بس لحتى تستقطب أصوات وأعداد, لا هي نابعة من معاناة شعب, نابعة من معاناة شعب. اليوم وصلنا لمرحلة أكيد ما كانت صعود بولين هانسن يلي كانت متهمة بالعنصرية وكان في كتير من الهجوم عليها, ولكن اليوم اختلفت الأمور. بس إلا بس يصير في عنا عمليات إرهابية, وكلنا منذكر ما ننسى أنه كمان العملية الإرهابية اللي صارت ببونداي بيتش ما تنساها, أنه هيدي كمان بس تقلك بولين هانسن وتحكيك عن المهاجرين تعرف انت مين بدك تجيب على هيدا البلد، معناتها منا شعبوية هيدا مطلب، بس تقلك انه في غلا معيشي، في ناس زادت نسبة الفقر في أستراليا، معناتها انه ما في هون خطاب شعبوي، في معاناة هون، في السياسة الاقتصادية الفاشلة اللي تبعتوها اللي ما وصلتنا الا لعملية الصرف اللي ادت الى رفع نسبة التضخم وبالتالي جر لرفع الفوائد. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا آخر المعلومات. حسب CNN عن مسؤول أمريكي، منعتقد أن الضربات الأمريكية لن تعرق المفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. صرنا عم نلعب لعبة بيت بيوت، ضربني بضربك، زورني بزورك، هيك صايرة القصة بين واشنطن وما بين إيران.
1: As it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المين.
2: No one but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: News headlines. 2MA.
0: وجهت اتهامات إلى مراهق على خلفية حادث مأساوي لدراجة مائية أدى إلى وفاة فتى يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة فتى آخر يبلغ 14 عاما بجروح خطيرة. وقع هذا الحادث العام الماضي في جورجز ريفر في سيفانيا، وقد وجهت إلى الفتى تهم تتعلق بالقيادة الخطيرة وتشغيل مركبة مائية ترفيهية بإهمال تسبب في الوفاة. في عناوين اليوم، يستعد مطار ويسترن سيدني انترناشونال ايربورت لاستقبال أولى رحلاته التجارية في 25 من أكتوبر المقبل، وستشغل شركة جيت ستار الرحلة التجارية الأولى من المطار الجديد باستخدام طائرات إيرباص A320 متجهة إلى الجولد كوست. كما تستعد شركات طيران أخرى لإطلاق خدماتها من المطار، بما في ذلك شركات متجهة إلى نيوزيلند، على أن تبدأ سنغافور إيرلاينز رحلاتها الدولية المنتظمة بحلول نهاية شهر نوفمبر من هذا العام. تشير أبحاث وطنية جديدة أن أزمة غلاء المعيشة المستمرة تدفع العديد من الشباب إلى تغيير نظرتهم لامتلاك المنازل، وأظهرت الدراسة التي شملت أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما.
4: Get the news first from 2MA.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.

0: تابع للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الضربات تعد ردا متناسبا على العدوان الإيراني غير المبرر. وأفاد موقع إكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية ويأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن هجوم على منطقة سيريك جنوب شرقي البلاد، مشيرة أيضا إلى تعرض مواقع في جزيرة قشم وبندر عباس لهجمات. من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي عبر الهاتف. مجدي، ما الذي يقوله الأمريكيون الآن من وراء هذه الضربات؟ هل هي تأتي كرد انتقامي فقط أم أنها قد تأتي على مستوى أوسع خلال الأيام القادمة؟ اذكر هنا أن بعض المسؤولين مجدي تحدثوا أن هذه الضربات لن تؤدي إلى تخريب العملية التفاوضية كما قالوا.
1: صحيح ماجد، هذه هي التصريحات الأمريكية، وقبل قليل أيضا تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ABC يقول فيه أنه يعتقد أن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية، وهذا ما يفعله الآن. هذه الضربات لا تزال مستمرة، الأهداف نوعية. ولكن ماجد، للرد على سؤالك، يعني هذه المعادلة فيها طرفان، ليس فقط الطرف الأمريكي، وليس فقط الضربات العسكرية الأمريكية الانتقائية التي توصف بأنها دفاعية ومتناسبة بحسب بيان القيادة المركزية proportional، هذه الكلمة التي استخدمتها القيادة المركزية الأمريكية، بأنها متناسبة مع العدوان الإيراني على الطائرة الأمريكية الأباتشي. هناك طرف آخر لهذه المعادلة وهو الطرف الإيراني. هل النظام في طهران سيرضى بأن يتعرض إلى هذه الضربات التي الآن تختار أهداف نوعية؟ هذه قائمة أهداف موجودة عند الجيش الأمريكي، نتحدث عن جزيرة قشم، نتحدث عن بندر عباس، هذه كلها كان يهدد ويلوح فيها الرئيس الأمريكي قبل ذلك بأنه أيضا بعد ذلك قد يتوجه إلى جزيرة خرج. وبالتالي هذه الأهداف العسكرية نوعية، ويستهدف أيضا أنظمة الدفاع الجوي والرادارات. كلها رسائل عسكرية الآن، لم يعني يقف الأمر عند الرسائل الدبلوماسية السابقة والتهديد والوعيد، أو حتى الرسائل التي كانت محملة بالأمل بأن هناك اتفاق يلوح في الأفق. الآن الحديث للعسكر وللضربات العسكرية الأمريكية، هل سيرد النظام الإيراني؟ وبعد ذلك لابد أن يكون هناك رد على الرد من الجانب الأمريكي، وعندها سيدخل ترامب في متاهة عسكرية جديدة. ماجد،
0: مجدي، في هذه الأثناء يعني الحديث عن الولايات المتحدة باستهداف أنظمة رادارية ودفاع جوي في الداخل الإيراني، لكن الحديث أيضا يعود إلى أنها دفاعية، مع العلم أن هناك حصار أمريكي وأيضا هناك إغلاق كامل إيراني لمضيق هرمز. ماذا يعني الجانب الأمريكي عندما يقول أنها دفاعية فقط؟
1: يحاول الرئيس الأمريكي وكذلك القيادة العسكرية الأمريكية بهذه التوصيفات أن يخففوا من حدة الرد أيضا للقول بأن ونستمع ماجد، قبل قليل كنت تشير أنت إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين يتحدثون ويؤكدون بأن فرص التوصل إلى الاتفاق لا تزال قائمة، وأن هذه الضربات العسكرية لن تؤثر على هذه المفاوضات الدبلوماسية، وهذا أيضا لسان حال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن علينا أن نميز ونفارق بشكل كبير جدا بين التصريحات الأمريكية والسردية الترامبية وما يجري في الميدان وما يجري على أرض الواقع. هناك فجوة واسعة جدا ما بين هذه التصريحات وأرض الواقع ناجد. لا يمكن مطلقا الحديث عن مفاوضات، لا يمكن مطلقا الحديث عن الوصول إلى اختراق دبلوماسي، والطرفان المنخرطان في هذه المفاوضات يتبادلان الضربات العسكرية. يعني سقوط الأباتشي هذه قد تكون نقطة تحول ناجد، هي تكلفة مالية كبيرة جدا على الجيش الأمريكي، وكانت قد تكون أيضا فيها تكلفة بشرية لو خسر أحد الطيارين الأمريكيين حياتهما في تلك الضربة العسكرية عبر الطائرة المسيرة الإيرانية. عند ذلك كان ترامب سيواجه غضب شعبي وأيضا غضب سياسي، وتحديدا من الصقور من الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، من الصعب جدا أن يتجنبوا في ظل ما يجري في هذه الأثناء ماجد.
0: مجدي، بالنسبة لهذه الطائرة الهليكوبتر الأباتشي، وهي الذين لا يعرفون الأباتشي هي طائرة متقدمة يعني هجومية و يعني متقدمة بشكل كبير، خصوصا التي يستخدمها الجيش الأمريكي الآن. مجدي، هذه المنطقة التي كان الطيران حولها هل هي متفق عليها بأنها سيف زون يعني منطقة آمنة للطيران أم كان هناك دخول للعمق الإيراني؟ يعني كيف ما الذي يقوله الأمريكيون كمصدر؟
1: ما يجري الحديث عنه هنا أن هذه الطائرة كانت فوق خليج عمان ماجد. هذه هي هنا المعلومات التي ترجح في الداخل الأمريكي، ولكن هناك سردية أخرى مضادة إيرانية بأن ما جرى هو حادث خطأ تسبب بسقوط هذه الطائرة. ولكن طبعا يعني مثل هذه المحاولة هي محاولة فاشلة، وصداها كان سيء جدا هنا في الداخل الأمريكي من هذه السردية الإيرانية لمحاولة تخفيف حدة الغضب الأمريكي. يعني حتى قبل كل هذا كان هناك انتقادات كبيرة جدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا في الداخل تتوجه له وتقول ما الذي تفعل، هذا المضيق مغلق الآن منذ بداية هذه الحرب تقريبا 60 يوم من المفاوضات ومحاولات الحديث بالتغريدات والمنشورات 37 مرة وأكثر ماجد. يقول هذا الرئيس الأمريكي بحسب شبكة CNN بأننا توصلنا إلى اتفاق أو قريبين من التوصل إلى اتفاق أو على بعد أيام من التوصل إلى اتفاق. وأين هذا الاتفاق؟ ما يجري الآن هو تبادل للضربات العسكرية. ما أحاول قوله ماجد أن هنا في الداخل الأمريكي هناك رأي كبير جدا عند الصقور تحديدا يعني في الحزب الجمهوري بأن ترامب يجب أن ينهي هذه المهمة، وإن حتى ذهب إلى هذه المفاوضات ووصل إلى اتفاق مبدئي سيعود بعد ذلك إلى مواجهة هذا النظام في إيران الذي يكون له العداء المتشس القديم جدا منذ أكثر من 47 عام، ولا يمكن أبدا التوصل إلى صيغة توافقية ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني في ظل ما يجري في هذه الأثناء ماجد.
0: طيب مجدي، الآن الولايات المتحدة يعني باقي يوم فقط على بداية كأس العالم رسميا. الولايات المتحدة هي أحد دول المستضيفة في هذا الملف، لكن جميع العناوين الرئيسية التي تصدرها الجانب الأمريكي والإعلام العالمي هو موضوع هذه الحرب والضربات وموضوع العسكري، أيضا الجانب الإسرائيلي وإطلاق النار من قبل إيران. هل هناك يعني تناقض كبير هنا بالنسبة للإعلام الأمريكي الذي يعني من المفترض أنه يشهد افتتاح كأس العالم في هذه الدورة وأن يكون مشغولا به؟ هناك تناقض كبير أليس كذلك؟
1: لا أخفيك ماجد، يعني هنا في حالة برود غريبة في استقبال مثل هذا الحدث الكروي. يعني المونديال هذا أهم حدث كروي يحدث مرة واحدة كل 4 سنوات في لعبة هي الأكثر شعبية في العالم، ولكن بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب هذه الحرب المعلقة، بسبب الآن هذه التطورات العسكرية الجارية والصعوبات الكبيرة المرتبطة أيضا بهذه الحرب، يعني ماجد أيضا اللاعبين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أنت والمشاهدين كلهم يقرؤون ويتابعون، وكنا نتحدث اليوم أيضا مع زميلي موسى في هجمة مرتدة عن الصعوبات للدخول إلى الأراضي الأمريكية بسبب الظروف السياسية. الظروف السياسية هي هذه المواجهة العسكرية المشتعلة مع إيران التي تهدأ أحيانا وتشتعل أحيانا. ترامب يحاول أن يخفض من هذا الإيقاع، يحاول أن يقول بأن الأمور جيدة يسيطر عليها ويقترب من الاتفاق. وعندما نفهم هذه الحالة الداخلية ونربطها بالمونديال ونربطها بما يجري هنا نفهم تصريحات ترامب المتضاربة ماجد، ولماذا يحاول أن يقول شيء ليس له أي أساس في الأرض الواقع ولا ينعكس حتى في الميدان العسكري. يعني لماذا يخرج الرئيس الأمريكي ليقول للعالم وللأمريكيين بأن هناك اتفاق بعد يومين وبعد ذلك بساعات قليلة يوجه ضربات عسكرية حاسمة ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية ويصفها بأنها طريقة دفاعية وبأن هذه الأهداف مشروعة وبأن هذا الرد هو رد متناسب فقط مع العدوان الإيراني؟ نفهم كل ذلك بسبب هذا الوضع الداخلي ماجد.
0: طيب الآن مجدي، يعني لا يوجد اجتماعات حقيقية بين الوفد والوفدين، ما يقوله الجانب الباكستاني أنه ربما يكون عالق أو حتى لا يوجد لديه أفكار لفتح مزيد من أفق المفاوضات. صحيح. هل هناك معلومات حول أساسا يعني هذا التعبير أننا قريبون من توقيع اتفاقية، هل هناك أي تسريبات في هذا الموضوع أساسا؟ يعني
1: هناك بعض المعلومات، هناك بعض التسريبات ماجد، يعني فيما يخص الوسيط الباكستاني قبل أعتقد 24 ساعة تقريبا كانت هناك بعض التسريبات التي تشير بأن الجانب الباكستاني يخشى على مسار المفاوضات ويؤكد بأن الفجوة كبيرة ما بين الجانبين. يعني فقط ساعات قليلة كانت تفصلنا عن هذه التسريبات وهذه التقارير قبل أن يحصل ويجري هذا التصعيد العسكري مرة أخرى جديدة، علما أن ترامب كان يحاول ماجد جاهدا أن لا يذهب إلى هذه الردود العسكرية، حاول أن يكبح شماه أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين. نقرأ اليوم الكثير من التقارير التي كانت تتحدث عن ضربات عسكرية إسرائيلية أشد بكثير وأمضى مما جرى، ولكن ترامب حد منها ووضع لها قيود كبيرة جدا. ولكن الذي جرى وما أيضا ما يتم الحديث عنه هنا في الداخل الأمريكي بأن الجانب الإيراني غير راضي مطلقا على حالة لا سلم ولا حرب، ولا يمكن له أن ينتظر أكثر مما انتظر، خسائر مالية كبيرة مليونية قد تكون على مستوى كل يوم يمر. ترامب سعيد بذلك ويعرف أنه يشدد الخناق الاقتصادي المادي على هذا النظام ويعول بعد ذلك على الشعب الإيراني بأنه بلحظة معينة قد يفقد صبره وينزل إلى الشارع وينقلب على هذا النظام. وبالتالي هذا النظام أيضا يرسل رسائل ليست فقط عسكرية وإنما سياسية إلى الجانب الأمريكي بأنه لا يريد الانتظار على وقع هذه المفاوضات ولا يريد الانتظار على وقع هذه الشروط الأمريكية. إن لزم الأمر سيذهب إلى التصعيد العسكري سواء من البوابة الإسرائيلية أو عندما لم ينجح في ذلك بأن يجر الجانب الإسرائيلي ومعه الجانب الأمريكي إلى مواجهة بضرب الجانب الأمريكي مباشرة ناجل. وهذه نقطة في غاية الخطورة لأن ترامب كما حذر سابقا بأن خطه الأحمر الجديد عندما يتعلق بمواجهات متجددة ومتسعة مع الجانب الإيراني هي استهداف الجنود الأمريكيين، وهذا بالضبط ما جرى خلال الساعات 24 الماضية.
0: من واشنطن مراسلنا مجدي يازج، شكرا لك مجدي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة ABC نيوز أن الرد على إيران بعد إسقاطها طائرة الأباتشي الأمريكية كان ضروريا، مشيرا إلى أن رد القوات الأمريكية سيكون قويا وحازما. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لديها اتفاق وصفه بالجيد للغاية مع إيران، لافتا إلى أنه سيبقى كذلك. معنا من واشنطن مدير برنامج شرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور فادي حيلاني. أهلا بدكتور فادي. دكتور، كيف تقرأ الحدث هذا في سياق ما وصلت إليه العلاقة الأمريكية الإيرانية الآن؟ هناك لا حرب لا سلم، هناك يعني
2: In Sydney, at Eastern Creek, there's been a crash on the M7 motorway northbound on-ramp to the M4 motorway. It's blocking the right-hand lane. And a breakdown at Oakhurst on Rudy Hill Road North. It's northbound in the right turn lane to Richmond Road. In Melbourne, there's been a crash on the Ring Road, Altona bound at the Hume Freeway, blocking the right-hand lane. Plus, barrier repairs on the Ring Road, Altona bound at the Princess Freeway ramp. That's blocking the left-hand lane and delays it back to the Deer Park bypass. Make the most of tax time with Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. Hurry, sale ends June 30. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
3: إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة تؤمين
4: يا الله شو حلو
3: الله يسعدني صباحك شفتك

0: جهاز وبتنزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توني تخبرني شغلي.
1: كيس
0: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: سنيل اليوم الطقس رح يكون غائم، درجات الحرارة 22 على صعيد ملبن، غائم

0: معكم دائما عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM التلفزيون الإيراني. عودة الهدوء إلى قشم وجاسك وسيريك وجبل مبارك بعد العمليات المعادية. إذا هيدا طبعا الآخر الأخبار وآخر المعطيات. ظاهر أن عودة الهدوء حاليا من بعد الضربات الأمريكية اللي كانت ردا على إسقاط طائرة أباتشي. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمية مع آخر أهم التطورات لليوم وتعليقاتكم أيضا على الهواء على 0296533 00. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم بأي وقت تتصلوا فينا وتتواصلوا معنا، لا تعطونا أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. إن كان بالنسبة للحملات الإعلانية اللي بلشت بين One Nation وما بين حزب العمال ودعوات للتبرع لهذه الأحزاب، هلأ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي اتهم بولين هانسن بأنه هذه الأحزاب الصغرى، يعني مثل كأنه في استخفاف بشكل أو بآخر، أنه هذه الأحزاب الصغرى اللي بتتبع الشعبوية. فهل برأيكم الأحزاب الصغرى هي، وخاصة هذا الاتهام من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لبولين هانسن، هو بمحله؟ أم فعلا اليوم بولين هانسن اللي عم تطرح ملفات عم بيعاني من الشعب الأسترالي، إن كان الوضع المعيشي، إن كان السكن، إن كان الهجرة، يعني لا يوصل عدد سكان أستراليا بهالفترة القصيرة ل 28 مليون ونحن مجهزين بشكل كبير يعني لاستقطاب هالأعداد الكبيرة وهالكثافة السكانية نتيجة الهجرة، اللي بطبيعة الحال مثل ما يعني ما قال رئيس الوزراء أنه أكيد المهاجرين ساعدوا بشكل كتير كبير ببناء هالبلد وبيأذي، ما حدا ناكر هيدا الأمر فعلا، أن المهاجرين لعبوا دور كتير كبير، المهاجرين لعبوا دور كتير كبير ببناء وازدهار أستراليا. ولكن هذا ما بيلغي إلى أنه في مراحل معينة أنت بحاجة للحد من الهجرة، مش أنه يعني ما منه مبرر أنه إذا المهاجرين لعبوا دور كتير كبير في بناء هذا البلد بالمستشفيات، الأطباء، المهندسين، اليد العاملة بقطاع البناء، ولكن هيدا ما بيلغي إلى أنه أنت عم تمرق بمرحلة صعبة، أنت عم تمرق بمرحلة غير مهيئة، لا بالبنية التحتية، لا بوضع المستشفيات حاليا، لا بوضع السكن كمان حاليا. فمنا هجي أنه رد أنه أنت للدفاع عن المهاجرين واستقطاب أعداد هائلة من المهاجرين، أنه المهاجرين لعبوا دور كتير أساسي، منا هيك منا هيك. أنت عندك بلد عليك تدير، يعني يكون في إدارة صحيحة وجيدة بكل القطاعات. فاليوم في عندك أزمة، أنت عليك تدير هيدي المرحلة، عليك تدير هيدي الأزمة بالشكل الصحيح، عليك تصحيح، مش عليك أنه توقف على الأطلال وتقول أنه بالمهاجرين يلي هني لعبوا دور كتير كبير ببناء هيدا البلد أو الأطباء من المهاجرين وإلى ما هنالك. فإذا اليوم بلشت المنافسة بين حزب العمال وون نيشن، هذا بالإضافة يعني كمان اليوم إنجس تايلر يلي كنا متوقعين يعني هذا الأمر راح يتعاون وراح يفتح الباب للتعاون بينه وبين زعيمة ون نيشن بولين هانسن. كيف بتشوفوا هذه الخطوة من إنجس تايلر؟ هل هي خطوة جيدة؟ لأنه بالنهاية أنت إذا بدك تنافس حزب العمال ما فيك لوحدك، لا ون نيشن بيقدروا لوحدهم ولا الأحرار بيقدروا لوحدهم، فهيدا التعاون بيجي بمحله لتكون المنافسة قوية. رغم تقدم يعني شعبية بولين هانسن بشكل كتير كبير، حتى شعبية ون نيشن اللي تقدمت على حزب العمال بآخر استطلاعات للرأي، فخليني اسمع أنتوا رأيكم. هل هذا الاتهام من قبل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن بولين هنسن عم تستعمل الشعبوية؟ نحن هي حبيناها هيدي الكلمة، هيدي أخذها من عنا من لبنان. الشعبوية هي أسلوب بيتبعه الأحزاب الصغرى. خليني اسمع رأيكم على الهواء على 0296333330 عبر الواتساب على 0410638638. إذن حسب التلفزيون الإيراني بهالأثناء تراجع موجة الهجمات الأمريكية في قرشم وسيريك وجاسك في جنوب البلاد، والأوضاع أصبحت شبه هادية. ما هيدي هي، تعودنا ضربة وخلص وانتهينا، بيرجعوا بيضربوا بعد فترة وانتهي. حسيتها مثل لحفظ ماء الوجه من كل الأطراف، كان إيران بس ضربت إسرائيل، ما بعرف وين إجت يعني، كمان ضربات من بعد ما واجهت إسرائيل ضربات على الضاحية الجنوبية لحفظ ماء الوجه، لتقول أنه أنا يعني عم دافع عن حزب الله بعد جهد وجهيد، يعني بنت ما بتعرفوا عم دافع عن الحزب، أو ممكن تكون كمان رسالة لتقلن للإسرائيليين والأمريكيين أنه لبنان ورقة بيدي. فكمان بنفس الوقت اليوم إيران يلي أسقطت أباتشي ردت عليها والولايات المتحدة واشنطن الجانب الأمريكي، وكمان توقفت العمليات والمفاوضات مستمرة، وعنده أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تنجح هذه المفاوضات، وجيد جدا وممتاز وإلى ما هنالك. فهيدا هو الوضع على ما هو، والعالم يتخبط إن كان من الناحية الاقتصادية أو عايشين على تصريحات ترامب، يوم بتطلع يوم بتنزل يوم ما بعرف شو، يعني هيدي حالة الجنون اللي عايشها العالم، وين رايحين فيها، وين أخدين هالعالم بهالمواقف السياسية بهالوضع هيك اللي صار للحقيقة، مو بعرف بيخدر، صار بيخدر، صرنا يعني كنت صرتوا تتوقعوا شو بده يصير. إسرائيل بتضرب ضربة بتتراجع، أمريكا بتضرب ضربة بتتراجع، إيران بتضرب ضربة بتتراجع، يعني الوضع على ما هو. هل يا ترى بعد فترة المونديال والبطولة كأس العالم بالولايات المتحدة رح يتغير المشهد؟ هل إيران عم تستفيد من هذا الأمر يعني لحتى أولا تتحركش بلبنان، ضربة بلبنان أو ضربة على إسرائيل للدفاع عن حزب الله والضاحية الجنوبية، وإسقاط طائرة أباتشي لحتى تحرك وتشوش على الرئيس الأمريكي، وخاصة على يعني لا تستفيد، لأنه ما شفنا إيران تتحرك بهيدي السرعة، أو عم نشوف يعني لا بلبنان تحركت بهالشكل السريع، ولا يعني كمان جرأت أنه بالوقت الحالي أو بالوقت بيكون في هدنة أو مفاوضات جارية وجو هادي نوعا ما تسقط طائرة أباتشي الأمريكية، يعني هي اللي تبادر في هذا الأمر، إلا أنه ما لا يفسر إلا أنه عم تستفيد من هيدا الوقت، خاصة مع نهاية الأسبوع نهار الجمعة راح تنطلق فعاليات كأس العالم اللي راح تجرى بالولايات المتحدة. راح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا مع استراحة من بعد جولتنا مع الأخبار لمتابعة كل جديد.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كتب أمان من أجل الجميع.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: Mike Kermode with the top stories. A Sudanese man has been arrested on suspicion of attempted murder after a brutal knife attack in Belfast in Northern Ireland. The victim was taken to hospital with wounds to his face, neck and back, with his condition being described as serious. Calls online for anti-immigration protests have led to around 100 people gathering in Belfast. It comes at a time of heightened tensions in Britain following the murder of a student handcuffed by police as he lay dying, while his killer falsely alleged a racist attack. A US helicopter has been shot down over the Strait of Hormuz near Oman, with President Donald Trump vowing that there will be a response. Mr. Trump says Iran shot down the Apache helicopter while it was on patrol, while Iran's state media gave no confirmation of the incident. Two US crew members were rescued from the water about 2 hours later by a drone boat. And hearings continue today at a Senate inquiry into the draft legislation that would pave the way for large cuts to the NDIS. The government expects the legislation will see about 300,000 people either kicked off or prevented from accessing the scheme over the next 4 years, saving around $38 billion. Yesterday, advocates told the hearing already exhausted parents would be plunged further into crisis if additional responsibilities were placed on families. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: يحاول أن يقوم فيه في أجندته الرئاسية الآن، وسيؤثر بشكل كبير جدا أيضا على حظوظه السياسية، حظوظ حزبه السياسي في الانتخابات المقبلة. كل هذه الحسابات موجودة أمام الرئيس ترامب، وبالتالي تأتي هذه المحاولة الفاشلة من التيار الدبلوماسي الإيراني عبد عرقشي وأيضا بقية الدبلوماسيين الإيرانيين لتخفيض حدة الغضب الأمريكي بالقول بأنها كانت طائرة مسيرة استهدفت هذه الأتاتشي الأمريكية بالخطأ. أي خطأ هذا الذي ممكن أن يؤدي إلى خسارة مثل هذه الطائرة بمبالغ أمريكية طائلة من الدولارات، ناهيك عن طائرين أو طيارين أمريكيين فعرضت حياتهما للخطر، وقد كان من الممكن أن يكون هناك أسوأ مما جرى. يعني كانت اليوم التقارير تشير والتسريبات إلى أن عملية البحث كانت محمومة جدا واستمرت لساعات، وبعد ذلك تم يعني التمكن من إنقاذهما وهذين الطيارين على قيد الحياة. لو خسر أحد هذين الطيارين حياتهما، ترامب كان سيكون في موقف عصيب جدا هنا في الداخل الأمريكي.
8: طب بالأساس الإدارة الأمريكية ترامب أليس بموقف صعب داخليا؟ إنه المضيق مضيق هرمز ما زال مغلق رغم الضغط العسكري الأمريكي، وترامب يقول إنه هذا الضغط ينعكس على الموقف التفاوضي الإيراني بشكل إيجابي، وإيران موقفها ضعيف وتستجدين لاتفاق، والاتفاق وشيك ولا شيء يتغير. بالتالي الصورة داخليا يعني كيف هي بالأساس؟ لأنه تابعنا بالنشرة إنه استطلاعات الرأي توضح أنه هنالك تراجع بتأييد ترامب قبل الانتخابات، انتخابات نوفمبر النصفية.
7: تماما، كلامك صحيح 100% تسبيح، وناهيك يعني من الممكن أن نضع كل تصريحات ترامب جانبا لأنه ما يقوله لا ينعكس مطلقا على الوضع الداخلي. لديه الكثير من الانتقادات هنا، ليس فقط من الخصوم الديمقراطيين الاعتياديين، هناك انتقادات من الصخور الجمهوريين الذين يقولون له ما الذي تفعله، لا يمكن أبدا الترويج لفكرة النصر عبر التصريحات والمنشورات والتغريدات. النصر العسكري يترجم أيضا بنصر استراتيجي عبر سواء كان بالمفاوضات أو عبر التأكد من أن المضيق يعود للعمل بالطريقة السابقة أو عبر وضع حد للتغول الإيراني في المنطقة الآن. وبالتالي بشكل أو بآخر هذه المحاولة للترويج للنصر عبر التصريحات وعبر التغريدات والمنشورات لا تأتي بأكلها مطلقا هنا في الداخل الأمريكي، حتى أن تخيلي تسبيح بعض الأصوات من الحزب الديمقراطي قالت له ما الذي تفعل، عد إلى الكونغرس مرة أخرى وتحاور مع الديمقراطيين، تحاور مع خصومك واحصل على ترخيص، احصل على موافقة من الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين لتستأنف هذه العمليات القتالية. يعني تخيلي إلى أي مدى يستشعر أيضا المشرع الأمريكي الخصم السياسي لترامب في الداخل بخطورة الموقف ويقول له تعال إلى كلمة سواء ما بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس واحصل على موافقة الشيوعية وبعد ذلك من الممكن لك أن تستأنف ما تفعله، ولكن على أرضية مشتركة. لحتى لهذه الدرجة الموقف داخليا عصيب وصعب جدا على هذا الرئيس الأمريكي.
8: مجدي، حول تصريحات عراقجي الموقف الإيراني الدبلوماسي المعلن من حادثة إسقاط المروحية بجزئية منها، قال أنه بما أن الحصار من القطعات العسكرية الأمريكية مستمر على سواحلنا، مثل هذه الحوادث غير المتعمدة ما بين هلالين واردة الحدوث، يعني بإشارة لأنها يمكن أن تتكرر أيضا، بالتالي حال تكرارها أين ستكون خيارات الإدارة الأمريكية هذه بحسب أيضا القراءات الداخلية وتصريحات صقور هذه الإدارة؟
7: هناك الكثير من القراءات التي تقول بأن هذا الرئيس نعم فاقد الرغبة وفاقد يعني لا أريد القول القدرة، ولكنه بالفعل ليس لديه أي رغبة في شأن المزيد من العمليات الهجومية، ولكنه قد يجد نفسه يجرجرا إلى المواجهة العسكرية المفتوحة مجددا مع الجانب الإيراني. لماذا؟ هذه القراءات الداخلية تستند على أن النظام الإيراني يتكبد الكثير من الخسائر المادية جراء هذا الانتظار في فترة المفاوضات أو حالة لا حرب ولا سلم. قد تكون هذه الحالة توائم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتخدمه وتخدم حساباته السياسية، وكذلك ما يحدث هنا على الساحة الداخلية بعد أيام قليلة جدا انطلاق كأس العالم وهو يريد أن يخفف من حدة المشهد العسكري. ولكن هذه الفترة من الجمود لا تخدم أبدا المصالح المالية للنظام الإيراني المتعثر بشكل كبير في الداخل، وما يجري سواء كان من ضربات عسكرية ضد إسرائيل أو الآن استهداف الطائرة العسكرية الأمريكية، كلها رسائل إيرانية مدوية وواضحة بأن هذا الجمود وحالة لا حرب ولا سلم لا يمكن القبول بها، وبالتالي هم يجربون الرئيس الأمريكي الآن يحصلون على الرد، ولا ندري إن سيكون هناك رد على الرد أم أن الجانب الإيراني سيكتفي وينتظر وبعد ذلك يتحمل الخسائر المالية والاقتصادية التي يعتمد عليها ترامب بشكل كبير تستبيح على الأقل في هذه الفترة.
8: مجدي يازجي كنت معنا عبر الهاتف مراسلنا من واشنطن، شكرا لك مجدي على هذه المعلومات. سنعود إليك حال ورود أي معلومات جديدة. فقط نشير إلى أن الجيش الأمريكي قبل دقائق أعلن شن ضربات دفاعية ضد إيران، قال إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية الأباتشي الأمريكية بمضيق هرمز، وكان قبلها وسائل أعلام إيرانية تحدثت عن سماع ذوي انفجارات في سرك، والآن وسائل الإعلام الإيرانية تقول هرمز شان وجزيرة قشم أيضا بحسب الوكالات. على كل سنناقش كل تداعيات ما يحدث الآن وحدوده أيضا، وهذا هو الأهم، من واشنطن مع ضيفي الباحث بالعلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات السيد ماركو مسعد. سيد ماركو، بداية تعليقك على هذه التطورات والتوصيف الأمريكي بتصريح الجيش واضح، ضربات دفاعية وضربات ردا على إسقاط مروحية الأباتشي من قبل إيران.
9: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. قبل هذه الضربة أو قبل هذا الرد العسكري الأمريكي المحدود من وجهة نظري، كان دونالد ترامب بين أنه يتنازل أو يتهاون عن ما قامت به إيران سواء كان عن عمد أو سواء كان دون عمد من قبل النظام الإيراني وإسقاط مروحية على متنها طيارين من القوات الجوية الأمريكية، أو يعني يأخذ زمام المبادرة ويقوم بالرد العسكري الذي من الممكن أن يتحول إلى حرب مفتوحة. إذا كان خيارين ما بين خطر وخطر أكبر هو الخطر حرب مفتوحة، ولكن في اعتقادي كان دونالد ترامب مطالب بأن يقوم بعمل عسكري ما بين الخطر القليل الذي يتهاون فيه في الرد العسكري الأمريكي أو الخطر الأكبر في فتح الحرب وهو الرد الذي شاهدناه اليوم. هذا الرد في اعتقادي مع مصمم ليحافظ على الرد الأمريكي، مصمم لكي لا يذكر التاريخ بأن إيران أسقطت مقاتلة أمريكية ودون رد، وهذا أمر خطير بالنسبة للقوات العسكرية الأمريكية أو دعنا نقول بالنسبة للرد الأمريكي. ففي اعتقادي دونالد ترامب صرح أو أعطى الضوء الأخضر للقيادة المركزية برد محدود فقط لإرسال رسائل سياسية كبيرة للنظام الإيراني بألا يقوم بمثل هكذا أفعال، وأيضا

0: بالنسبه لدونالد ترامب، دونالد ترامب يفضل المفاوضات، وهذا امر خطير. لماذا؟ لان عندما يفضل دونالد ترامب المفاوضات، وهذا شاهدناه في كثير من الاحيان، واخرها الضغط على نتنياهو بألا يكون برد مزلزل ضد ايران، هذا يعطي رسائل ايجابيه وارتياحيه بالنسبه للنظام الايراني ان مهما حدث دونالد ترامب لن يعود الى الحرب، وهذا امر خطير بالنسبه للقوات العسكريه الامريكيه.
1: طب حول العوده للحرب، من عدم العوده الى ذلك، ما الحسابات التي تحكم هذا القرار داخل الإدارة الأمريكية؟ لأنه قبل انطلاق الحرب كانت كل التحليلات تقول أنه داخل الإدارة نفسها هنالك من يؤيد الخيار العسكري وهنالك من يؤيد الخيار الدبلوماسي. ترامب قبل ساعات قال لا بد لنا أن نرد، بعدها بساعات عاد ليقول أنه الأمر ليس بالأمر الكبير أو ليس بالأمر الجلل، عملية إسقاط المروحية الأباتشي. بالتالي تصريحاته تأتي بإطار التمويه والتناقض المستمر بتصريحات الرئيس الأمريكي، أم أنها قد تعكس أيضا ربما استمرار هذه المواقف المختلفة حول المقاربة الأنسب للتعامل مع إيران؟
0: فاعتقاد تصريح دونالد ترامب بأن الأمر ليس جلل، لأنه يريد أن يمهد بأن الرد العسكري الأمريكي لن يكون كبير ولن يكون قوي، حتى لا يتم أغزى عليه بأنه يعني تساهل وتنازل عن حق الولايات المتحدة الأمريكية في الرد. ولكن ما دمنا نتحدث بأن الرئيس دونالد ترامب يفضل المفاوضات، ولكن التسليم
2: In Sydney at Greystanes, there's been a two-car crash on the Cumberland Highway eastbound on-ramp to the M4 motorway, and a crash on the M7 motorway northbound off-ramp to join the M4 at Eastern Creek. In Melbourne, a crash on the Ring Road Altona bound at the Hume Freeway still has the right-hand lane blocked, and a crash at Scoresby on Ferntree Gully Road westbound just before Eastlink in the middle lane. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. Shop in store or online. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني غائم، درجات الحرارة 22 على صعيد ميلبن 18 درجة، والطقس رح يكون طقس غائم.

0: سوا مكمل نحن وياكم عبر راديو توامية أستراليا 1638 أيام. إذن مع آخر الأخبار وحسب ورد من التلفزيون الإيراني، لم تتعرض أي من الموانئ التجارية بجزيرة قشم لاستهداف بمقذوفات معادية. هيدي آخر الأخبار حسب ما ورد من التلفزيون الإيراني، أنه ما تعرضت أي من الموانئ التجارية بجزيرة قشم لأي استهداف. يعني رح نبقى على هالحالة إلى أجل غير مسمى، ما بعرف يعني إذا فعلا في هونيك مساعي لإنجاح المفاوضات وتأثير هذه الحرب على العالم. هني ما فارقة معهم، يعني أكيد ما فارقة معهم. فاليوم هذه السياسة اللي عم يتبعها الرئيس الأمريكي، ما بعرف إذا بتلاقيوها هي سياسة ناجحة. هل عندكم أمل أنه هذه المفاوضات اللي عم يحكي عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران سيكون إلى نتائج إيجابية؟ هل فعلا إذا بنطلع بالنسبة ل يعني موصلنا لإله، مين برأيكم يعني إذا بدنا نحط ميزان هيك القوى بين إيران وما بين واشنطن، مين برأيكم المنتصر لغاية هذه اللحظات في هذه الحرب، ومين الخاسر الأكبر؟ أكيد العالم، يلي هو العالم اليوم هو الخاسر الأكبر لناطر هذه الانفراجة، لأنه تأثير هذه الحرب على أسعار النفط، على الأسهم اللي بتطلع وبتنزل. يعني عن كل تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هلأ قبل شوي من بعد ما وجهت إيران واشنطن ضربات لإيران ردا على إسقاط الأباتشي، مثل صارت مثل لعبة بيت وبيوت. يعني هذه الحرب صفيت يعني مثل مسحة، ما بعرف يعني فعلا اليوم هذه السياسات اللي عم يتبعوها مسألة عم تلعب بأعصاب العالم. فإذا خلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم على الضربة الأمريكية اللي واجهتها على أساس يعني طبعا رد على إسقاط مروحية أباتشي الأمريكية. فيكن تشاركونا وتعطونا تعليقاتكم على 02-96-33-330. بالوقت اللي كانت واشنطن عم تطلب من إسرائيل، كانت عم تطلب من إسرائيل التريث وعدم الانفعال وعدم الرد، فجأة منلاقيها بعد ما أسقطت طائرة أباتشي ردت بشكل سريع واستهدفت بعض المواقع في إيران. 02-96-33-330 لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص. هذا بالإضافة ليوم استهداف إسرائيل للحي المسيحي في مدينة صور ومناشدة رجال الدين اليوم التدخل ووقف هذا العدوان. فبالوقت يلي مش معروف للحقيقة إذا كان لخلق بلبلة أم لأن حزب الله متغلغل بهذه الأحياء واللي عم بيتم استهدافها، لأنه الهدف الإسرائيلي وين بتلاقي عناصر لحزب الله أو مواقع للحزب ما عم تستثني، يعني عم تقصف وعم بتشن غاراتها على هذه المواقع. ولكن كمان اليوم نتيجة يعني وجود الحزب ببعض المواقع السكنية عم بيعرض الناس إن كان للنزوح أو لاستهدافات إسرائيلية. 02-96-33-330 لكل اللي عنده أي تعليق كمان على الحملة الإعلانية وبلشت هالحماوي، يعني طبعا الحملات بين حزب العمال وما بين ون نيشن لتهم رئيس الوزراء حزب ون نيشن بالشعبوية. بيقول هذه الأحزاب بتعيش على الشعبوية، بس تلاقي أنه يعني حتى ترفع من رصيدة. ولكن هل هو حقيقة؟ هل فينا نحن نكذب؟ هل فينا نكذب استطلاعات الرأي؟ هل فينا نكذب الواقع اليوم اللي عم نعيشه؟ إن كان من ناحية زيادة نسبة الفقر في أستراليا، أزمة السكن الموجودة، غلاء المعيشة، إقفال المؤسسات كمان اليوم اللي عم بتسكر نتيجة الوضع الاقتصادي، كم شركة سيارات، كم شركة آخرها، يعني كمان شركة الجالوب باربيكيو اللي طبعا بتصنع او بتبيع الباربيكيو اللي هي طبعا اليوم كمان هي دي ازمه جديده اليوم عم بتكون، واللي رح يخسر عدد كتير كبير من الموظفين عملهم. طيب هيدا شو هيدي؟ بس قلك بولين هانسن وقف الهجرة، بس قلك بولين هانسن أنه اليوم ساعد الناس بهالموجة الغلا، يعني هاي بتكون شعبوية أو هو مطلب أصبح مطلب رئيسي وأساسي لحتى تعالج الأمور. رح نروح لبريك ومن بعدها تعليقاتكم ومداخلتكم على الهواء على 0296-333-0.
1: اتصل هلا
2: هلا
1: يو انديرستاند انجلش على 2ME أستراليا على
2: 96530
1: وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
3: Give it to me baby.
4: You know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: معكم دايما من راديو 2ME أستراليا 1638 أيام مع آخر المعطيات. خزين مياه بمنطقة بيماني بسيريك تعرضوا للقصف ما أدى لانقطاع مياه الشرب بالمنطقة. هذه آخر المعلومات حسب ما ورد من التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع. خزين مياه بمنطقة بيماني يلي تعرض للقصف وأدى إلى انقطاع المياه. أهداف الضربات الأمريكية في إيران تضمنت مواقع رادار. رح نكمل مع تعليقاتكم على الهواء 0296-333-0. معنا اتصال من سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور لك ومستمعين كرام مدام كلود.
0: يا هلا صباح النور
6: مدام كلود. أنا تحليلي ومثل مني عم أشوف وتصديقا لكلامك أنت انه مد وجزر ولوين رايحين، نحن قاعدين بملعب فوتبول لما بيكونوا فريقين عم يلعبوا وبيجي فريق بدي يحط جول على فريق الاخر بيصفروا دونالد ترامب بيقول له وقف عندك بينالتي ترجع لورا، ونحن نفس العوامة عم نشتغل فيها. يعني ايران لها ما لها وعليها ما عليها. اليوم نحن بوضع صعب كتير، إيران موجودة بأرضها، كل ما طلع مغمغة من هيدي بيطلع البرميل 20-30 دولار ضربة واحدة. اليوم العراق يا مدام كلود بحد زيته، ما في عنده بنزين، الطوابر بالآلاف، والعراق هو بلد البترول. عم يصير في شي غلط، زعماء كلها فاسدة، مؤسسات كلها فاسدة، واللي عم نشوفه اليوم نحن بجنوب لبنان عم تتدمر مدينة سور يلي هي منطقة أثرية من آلاف السنين من قبل المسيح.
0: نعم
6: في ذلك الأمر المؤسسات اللي عم تتدمر كلها مسؤوليته بيطلع نبيه بري امبارح بيقول أنا برفض يطلع حزب الله من الشمال الليطاني، هو الفاسد الأول وحزب الله فاسد الثاني، هم بندمروا الشيعة بجنوب وهم هجروا الشيعة بجنوب وهم سرقوا الشيعة بجنوب. لذلك الأمر على الدولة اللبنانية أن تتحرك مدام كلود مهما على شأنه بدهم يتحاسبوا بالآخر.
0: عظيم، شكرا على المداخلة. هيدا رأيك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمي. معنا أستاذ هاني من لاكين باسدني. صباح الخير.
7: صباح الخير ست كلود، صباح الخير حضرة المستمعين الكرام.
0: يا هلا صباح النور.
7: بالنسبة للتعديات اللي عم تعمل إيران فوق المناطق الإيرانية جلوا لحد، لأنه أمريكا ترامب نفسه البرلمان الأمريكي مكبله ايديه مسكله ايديه ما في يضرب اي ضربه الا باذن الحكومه تبعه. لهالسبب طلع الطيار هير وعمليه استفزاز بس مشان لا يشوف انه ضربه ومشان يعطي مبرر له انه يضرب قلب ايران رضاء لاسرائيل. للاسف يعني هذا اللي حصل.
0: نعم شكرا كمان. عندك أي تعليق على الاتهام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بولين هانسن بالشعبوية أم اللي عم بتقدمه بولين هانسن بحملتها هي مطالب محقة وعم بيعاني منها الشعب؟
7: ما بعتقد هي إجمالا بولين هانسن معروفة عنصرية وشديدة ضد الأجانب اللي عم بيجوا بكثرة من الأوفرسيز. بالنسبة لألبانيزي هو أحسن
0: بس هيدا صار مطلب محق أنه الحد من أعداد المهاجرين لأنه نحن عنا أزمات يعنى البنية التحتية في عنا المستشفيات في عنا الطرقات في عنا المساكن كل هيدي اليوم بتشكل ضغط.
7: ست كلود أنا بوافق 100% والبلد كبيرة وضخمة وعندها مصاريف كتيرة طرقات قطارات موصل بعض البعض يعني استراليا قارة ما تقولي بلد بس
0: نعم
7: استراليا. بعدين شو تعداد سكان 26 مليون
0: 28 صرنا 28 مليون صرنا اي انه هيدا العدد اللي ارتفع بشكل كتير كبير نتيجة الهجرة وعدد المهاجرين والولادات.
7: أنا لما جيت كانت 11 مليون وكانوا بينانوا الإسرائيليين يقولوا إنه ما بدنا مهاجرين من من الخمسينات بالستينات يقولوا ما بدنا مهاجرين. فلهالسبب قصة الخلاف. بعدين بولين هانسن معروفة بعنصريتها ضد الشرقيين والآسيويين.
0: نعم شكرا لك استاذ هاني على مداخلتك. خلينا نتابع كمان مع مزيد من الآراء من رايت سيدني. معنا هادي صباح الخير.
2: صباح النور سيدكم يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: بالنسبة لخطاب بولين هانسن ما شك انه شعبه لا شك انه عندنا نحن مشاكل بالهجرة وغير الهجرة والبنى التحتية وغيره ولكن خطاب شعبه عم تستفز هيدي المشاكل عند الشعب الاسترالي وتحكي عنها بنفس الوقت من عطاها حلول. يعني اليوم طيب اوكي وقفت الهجرة شو راح يصير المؤسسات باستراليا اللي هي قائمة اصلا على المهاجرين. يعني عندك 90% من المؤسسات باستراليا قائمة على المهاجرين على المهاجرين. يعني مثلا اليوم ما في محل مفروشات ببيع مفروشات الا للبيوت اللي عم تتعمر زيت. طيب مين ما بيعمر البيوت الجديدة مثلا المهاجرين جديد اللي عم يجوا الجي بي هاي فاي الفود كارد ما بعرف شو عم بيبيعوا بالرياضيات والاستلات وما بعرف مين لا مين عم بيبيعوا البيوت اللي اوريدي قائم باستراليا لا البيوت الجديدة اللي عم تفتح باستراليا. مشان هيك الاقتصاد الاسترالي واقف على المهاجرين اكثر ما هو واقف على الموجودين في البلد اوريدي.
0: في عندك ناس مستحقة في عندك اليد العاملة أو الحاجة أستراليا مفروض يكون في دراسة كبيرة ومعمقة لتستقطب المهرة واليد العاملة اللي بحاجة لألون أستراليا مش أنه
2: اليوم بولين هانسن أو غيره اليوم بدون يجي يعملوا محل موضوع الهجرة لازم يحددوا شو هي الأولويات اللي عندهم إياها من الفئة المستهدفة ومن هي الجنسيات المستهدفة بالهجرة. مش نقول نحن
0: أو مثلا تخفف الدعم أو الصرف للشباب يلي قادر يشتغل كمان هون مش أنه بس يتكلوا على المساعدات الاجتماعية لأنه في كتير يلي بيتكلوا على المساعدات الاجتماعية وخلص بيتنعوا يعني
2: في من يدعمهم. وين ما واحد إجا بده يحل مشاكل في مشاكل تيحلها بس ولكن هي عم تستعمل هذا الخطاب لعنصر الشعبوي تبدأ تاخذ شعبيه لها وهلا هي ما عندها حلول ما عم تطرح حلول. انا مني مع العمال انا بعرف مشاكل العمال وبعرف وين المنقوصه اللي فوتونا فيها ولكن هي اليوم ما عم تقدم حل ما حدا منهم عم يجي يعطيك حل.
0: طيب شو رايك بالنسبه للاحرار الأحرى للتليف وأيضا One Nation. إذا تحالفوا هل برأيك قادرين يعملوا حل؟ لأنه معروفين الأحرار عندهم سياستهم الاقتصادية ناجحة وهيدا كده هيدا معروف يعني. One Nation يعني إذا تعاونوا مع بعضهم حسب ما فتح الباب يعني كمان اليوم إنجي ستايلر، هل برأيك ممكن يعملوا مع بعضهم تحالف أو يحلوا بكتير من الملفات الشائكة هون؟
2: لا ست كلول، لأنه ما حدا منهم عم يطلع وين أساس المشكلة في أستراليا. المشكلة في إدارة الموارد في أستراليا، نحن بلد غني.
0: أي حزب ممكن يدير البلد بشكل أفضل؟ يعني إذا للائتلاف، لا بالنسبة لألك للائتلاف ولا والنيشن ولا العمال، مين الخضر؟
2: أنا بلايه كلاد أنني واجه واحد،
0: مين؟
2: واجه العملة واحدة يعني بالنتيجة، لأن كلاد ما حدا عم يطلع كيف بدي يرد الخيرات للبلد.
0: نعم.
2: ويستثمرها داخل البلد وتكون الاستفادة منها للبلد عموما.
0: عظيم، شكرا لألك على المداخلة. رح أروح لبريك، من بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
1: Get the news first from 2ME.
9: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. 24/7
1: on the air every hour. First. 2ME Australia News.
10: يؤكد أن انسحاب إسرائيل يسقط مبررات بقاء السلاح خارج السلطة الشرعية.
11: والله أنا بقول يسلموا يسلموا يسلموا، ما بدنا حاجة، ضايل إلا نعيش بكرامة وبس.
10: من قلب غزة تصاعد المطالب الشعبية لحركة حماس بتسليم سلاحها لإنقاذ ما تبقى من القطاع ووضي حد للمعاناة. اندلاع أعمال عنف في بلفاست بإيرلندا الشمالية ودعوات لاحتجاجات مناهضة للهجرة بعد حادثة طعن.
1: سكاي نيوز عربية مع ماجد الفارسي.
10: أهلا بكم وحياكم الله. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أن قواتها بدأت شن ضربات دفاعية ضد إيران، وقالت سنتكوم في بيان لها أن الضربات تأتي ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الضربات تعد ردا متناسبا على العدوان الإيراني غير المبرر. وأفاد موقع إكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية حول مضيق هرمز، ويأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن هجوم على منطقة سيريك جنوب شرقي البلاد، مشيرة أيضا إلى تعرض مواقع في جزيرة قشم وبندر عباس لهجمات. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة ABC نيوز أن الرد على إيران بعد إسقاطها طائرة الأباتشي الأمريكية كان ضروريا، مشيرا إلى أن رد القوات الأمريكية سيكون قويا وحازما. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لديها اتفاق وصفه بالجيد للغاية مع إيران، لافتا أنه سيبقى كذلك. من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. مجدي، يعني ضربات أمريكية باتجاه أهداف إيرانية ردا على إسقاط المروحية، لكن الآن يبدو أن الأمور أكثر هدوءا يعني، والجانب الأمريكي قال بأنها دفاعية فقط يعني. كيف نتوقف عند آخر الأخبار من هناك من الولايات المتحدة حول تطورات هذا الملف؟
12: يبدو أن الأمور انحسرت يعني، والكثير من الأخبار والتقارير أيضا من الجانب الإيراني تتحدث عن عودة الهدوء إلى المناطق التي استهدفت بالضربات الأمريكية. ماجد، التصريحات الأمريكية مستمرة لا تنقطع يعني، هناك مسؤولين أمريكيين يتحدثون ويؤكدون بأن لا شيء يغير الوضع الحالي للاتفاق مع إيران، وأن هذا الاتفاق لا يزال وشيكا رغم هذه الضربات التي جرت على خلفية إسقاط المروحية. ولكن هذه المعادلة لها طرفان، الطرف الأمريكي جزء منها بالفعل، الطرف الآخر هو الطرف الإيراني. قبل قليل عرقجي وزير الخارجية الإيرانية على ما يبدو يلوح بعمل عسكري بالرد أو يهدد بالرد بشكل أو بآخر على هذا التصعيد العسكري أيضا الأمريكي، وإن كان وصف بأنه دفاعي ومتناسب. كل ذلك ماجد يخلق ظروف معقدة جدا وصعبة أكثر مما كان الحال عليه بهذه المفاوضات. والكل يتساءل الآن في الداخل الأمريكي، كيف من الممكن أن يستمر هذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتسويق لهذه السردية والرواية بأن الاتفاق هو شيك وقريب، بينما الضربات العسكرية يتم تبادلها ما بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. ماجد،
10: لكن في نفس الوقت هذا مجدي يعني يأتي الرد في مرحلة حساسة، يقال بأنه وشيك في توقيع هذا الاتفاق، لكنه يرسم معادلة جديدة. يعني الجانب الإيراني يقول لا اقتراب للمروحيات الأمريكية من مضيق هرمز مثلا، الجانب الأمريكي يضرب مواقع في يعني هناك وضع لحدود مختلفة عما كانت يعني من ذي قبل وعسكريا،
12: وهذا يصعب أكثر وأكثر من المسار التفاوضي ومجرى المفاوضات ما بين الجانبين. يعني الآن الحديث الإيراني بشكل أو بآخر ماجد، دعنا نقولها صراحة، تطالب القوات الأمريكية بالانسحاب من المنطقة، تطالب القوات الأمريكية بالابتعاد عن الشواطئ الإيرانية، وأبعد من ذلك تطالب أيضا بسيادة على مضيق هرمز وفقا لآلية جديدة يوافق عليها الجانب الأمريكي، تطالب الجانب الأمريكي بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة بحوالي مبلغ يصل إلى 25 مليار دولار. هذه يعني مستوى من الطلبات التعجيزية للجانب الأمريكي، كيف من الممكن لترامب أن يقبل بمثل هذه الشروط؟ أيضا تطالب بأن هناك أصوات إيرانية موجودة علينا دائما أن نذكرها متشددة أيضا في الداخل، وتطالب بعدم تسليم اليورانيوم المخصب إلى الجانب الأمريكي. ما الذي تبقى؟ ما الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي عن صفقة وعن خرق دبلوماسي واقتراب وشيك للتوقيع؟ التوقيع على ماذا؟ هذه التصريحات هناك من أصبح يقول في الداخل هنا بأنها للتسويق الداخلي، لضبط أسعار النفط في الداخل الأمريكي، لأيضا تشجيع الأسواق الأمريكية وتحديدا ناجد أسواق الأسهم هنا على الاستمرار بتحقيق أرقام قياسية تخدم رواية ترامب في الداخل وتخدم قاعدته الحزبية وتخدم أيضا حزب الجمهوري المتعثر في استطلاعات الرأي على بعد أشهر قليلة جدا من الانتخابات. وكل ذلك دائما أكررها ودائما أعيدها، تأتي في أجواء المونديال، يعني 24 ساعة فقط تفصلنا عن مونديال كأس العالم. لا يمكن مطلقا لترامب أن يأتي بسردية عسكرية شرسة وهجمات واسعة النطاق على الجانب الإيراني، والمونديال على بعد 24 ساعة في الولايات المتحدة الأمريكية. ماجد،
10: طيب أشكرك مجدي يازجي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذه التحليلات مجدي. صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة ملحوظة للغاية في ظل الحرب مع إيران، وأوضح رايت أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة إلى التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب. وتوقفت حركة السفن في المضيق إلى حد بعيد منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي، مما عطل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن وطهران ترغبان بشدة في التوصل إلى صفقة، ولفتت الصحيفة إلى أن المفاوضات تواجه صعوبات بسبب مواقف المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، والذي يتأخر في التوقيع على الصفقة، وبحسب نيويورك تايمز يحذر الوسطاء من أن إطالة أمد التفاوض تزيد من فرص انهيار عملية السلام. لطالما ظهر دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو كحليفين يسيران في الاتجاه نفسه، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة كشفت أن الطريق لم يعد واحدا كما كان. من إيران إلى لبنان تتزايد مؤشرات على اختلاف في الأولويات بين واشنطن وتل أبيب، ما يطرح تساؤلات حول حدود هذا التباين وتأثيره على ملفات المنطقة المشتعلة. مزيد من التفاصيل مع الزميلة لبنى منصور.
13: خطر لي سؤال على هالأوضاع اللي عم تصير، هل ما زالت العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو كما كانت؟ سؤال رجع بقوة بعد سلسلة مواقف وتصريحات كشفت أنه واشنطن وتل أبيب ما بقى عم ينظروا لملفات المنطقة بنفس الطريقة، بالوقت اللي بيركز ترامب على إنجاز اتفاق مع إيران وإنهاء التصعيد الإقليمي. يبدو أنه نتنياهو لسه بيشوف أنه الضغط العسكري جزء أساسي من المعادلة. الخلاف ظهر بوضوح بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت، فبحسب تقارير أمريكية طلب ترامب من نتنياهو عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني اللاحق، واعتبر أن المفاوضات مع طهران وصلت لمرحلة حساسة نوعا ما، وأنه أي تصعيد جديد ممكن أنه يهدد فرص التوصل لأي اتفاق. بل أنه ترامب قالوا بوضوح أنه إسرائيل رح تضطر لقبول أي اتفاق بتتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، وأضاف أنا يلي بتخذ القرارات مو هو. لكن رغم هالشي ومثل ما شفنا ما توقفت الضربات الإسرائيلية، وهو يلي دفع بعض المراقبين للحديث عن تباعد متزايد بين هالرجلين، حتى أنه الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون بينكاس قال أنه ترامب ونتنياهو ما بقوا بنفس الصفحة، بل حتى ما بقوا بنفس الكتاب. لكن هل هذا الشيء بيعني وجود أزمة حقيقية بين واشنطن وتل أبيب؟ مو بالضرورة. بالولايات المتحدة ومثل ما بنعرف هي ما زالت الشريك الاستراتيجي الأول لإسرائيل بالتنسيق العسكري والأمني بين الجانبين، لا يزال هالموضوع قائم على أعلى مستويات. بس اللي عم يتغير اليوم بحسب ما عم نشوف هو ترتيب الأولويات. ترامب بده يغلق ملفات المنطقة وينتقل لاتفاقات وتسويات، أما نتنياهو عم بيواجه ضغوط داخلية وانتقادات سياسية متزايدة عم تضغط عليه، وبيشوف أنه إنهاء المواجهات قبل تحقيق نتائج واضحة ممكن أنه يضعفه داخليا. وهون بيظهر التباين مو حول التحالف نفسه، بل حول الطريقة اللي لازم تنتهي فيها هاي المواجهات. بالنهاية قد لا يكون الخلاف بين ترامب ونتنياهو شخصيا خلافا على الأهداف الكبرى، لكن من المؤكد أنه الاثنين عم ينظروا اليوم للطريق يلي بتودي إلها من زاوية مختلفة. ولهيك صار السؤال المطروح، هل بتنجح واشنطن بفرض إيقاع السياسي على المنطقة، أم أنه التطورات الميدانية يلي عم نشهدها حتبقى أسرع من أي تفاهمات دبلوماسية؟
10: قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش في حالة تأهب وجاهزية دائمة ومستعد للعودة الفورية إلى القتال ضد إيران إذا لزم الأمر. وأضاف زامير أن إسرائيل ستعمل على إحباط أي محاولة إيرانية لفرض معادلات جديدة وتغيير الواقع القائم، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية الهادفة إلى إضعاف قدرات حزب الله وتعزيز حماية بلدات شمال إسرائيل. كما أوضح أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها فيما وصفه بخط الجبهة الأمامي في جنوب لبنان.
0: سنين اليوم الطقس غائم، درجات الحرارة توصل لل

0: see.
1: إذن تجدد الضربات على بعض المواقع في جاسك في إيران. إذن آخر المعلومات من بعد ما سادت أجواء من التهدئة وأجواء اللي حسب ما وصف الإعلام الإيراني أنه كان في هناك نوعا ما هدوء من بعد ما تلقت إيران عدد من الضربات نتيجة إسقاط مروحية أباتشي بالقريبة من مضيق هرمز. أيضا ترامب لا يزال يرى أن اتفاق السلام مع إيران في الأفق رغم الضربات الانتقامية. بدك حدا يجي من المريخ ظاهر اليوم لحتى يقدر يفسر كيف عم بفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذا حدا عنده هيك تحليل رؤية يمكن نحن ما عم نقدر نفهم على الرئيس الأمريكي شو بده. يوم بده يواجه ضربات لإيران، يوم بيجرب يهدي الوضع مع إيران وإسرائيل ويدعون للهدوء، وبس سقطت طائرة ومروحية أباتشي شفنا الرد الأمريكي السريع. وكمان بنفس الوقت نحن بعدنا مستمرين بالمفاوضات، فهون للحقيقة بتلاقي في شيء غريب لدى الرئيس الأمريكي بسياسته. يمكن احنا ما عم نفهم عليه، يمكن هو ما عم يفهم على العالم. فبالوقت مثل ما شايفين الوضع بعده وضع ضبابي، ريثما ما بعرف إذا حسب المحللين وحسب اللي عم بيتابعوا اليوم المواقف الرئيس الأمريكي والتطورات بالمنطقة، أنه بانتظار مرور المونديال على خير وسلامة، ومن بعدها إذا رح يكون في هونيك ضربة موجعة على إيران أم ممكن ما حدا بيعرف، يعني ممكن تكون ضربة مفاجأة، ضربة استباقية، رغم كل الكلام اللي عم بيقولوا أنه بسبب المونديال الرئيس الأمريكي تغير، ولكن ما حدا بيعرف لأنه كانت بفترة سابقة كانت في هونيك كلام عن المفاوضات وتقدم المفاوضات، فصار ضربة أمريكية بوقتها. كمل هيك أي موقف اليوم بياخدوه بتحسه أنه ما فيك تبني عليه. يعني نحن عم ننقل الخبر، عم نقول الرئيس الأمريكي عم يدعو لتهدئة وعم بيحكي عن المفاوضات، ولكن اليوم بس يكون في عدم ثبات بالموقف كل يوم برأيي، كل يوم بتوجه حتى بأي محلل اليوم نقله عم يعني لحتى يعطي تفسير عن الرئيس الأمريكي أو تسأله عن موقف للرئيس الأمريكي، بيصير فيه هيك نوعا ما هيك مثل استخفاف أنه الرئيس الأمريكي ما بقى فيك عم تتكل على موقفه أو على رأيه أو ما في ما يعني متقلب بمواقفه، وهيدا الشيء اللي عم بيخلي الأمور تكون ضبابية. هلأ تورط وغرق في هذه الحرب مع إسرائيل بالوقت يلي كمان ما ننسى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالداخل الأمريكي عم بيواجه تحديات كتير كبيرة، إن كان حتى لو هو بده ينكر أنه الانتخابات النصفية، ولكن هيدا ممكن يأثر كمان على حزبه. يعني كمان بالوقت يلي عم نشوف بال يعني التصويت اللي صار الأخير ما بدهن الحرب على إيران، فهيدا الأمر اللي عم بيواجهه مش بس من الحزب الديمقراطي إنما كمان من الحزب الجمهوري. الاستطلاعات الرأي اللي ما عم بتكون لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي وصلت شعبيته لأدنى مستوى لإله، الثقة على مستوى العالم اليوم تراجعت كمان من بعد ما كان رجل السلام يلي واصل للبيت الأبيض. وين رجل السلام اليوم؟ ما في شيء، خلص الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، الحرب على إيران، الوضع بغزة، الوضع بلبنان، والعالم ناطر الإقفال مضيق هرمز اللي كمان عم بيأثر بشكل كتير كبير على أسعار النفط. فأين هو رجل السليم اليوم هيدا الرجل يلي عول عليه العالم لحتى لحتى يعني يرسم خريطة سليم للمنطقة، لكن هيدا ما تحقق. هلأ بين ما بده يرضي الحليف الأقوى لإله اللي هو نتنياهو وإسرائيل، اللي ما بيقدر يعني بطبيعة الحال ما بيقدر، هيدا تحالف القوي، هيدا تحالف التاريخي، هيدا تحالف وتعاون العسكري وغير العسكري، فما في يطلع من إسرائيل، لأنه في إسرائيل موجودة كمان باللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة اللي هو مؤثر بشكل كتير كبير، يعني بيطلع اللي بيطلعه واللي بينزل اللي بينزله، يعني ما بيقدر يلعب مع الجانب الإسرائيلي. يعني مين ما كان، مين ما أجا، مين ما راح، من الجمهوريين، من الديمقراطيين، وهيدا اللي شفناه بفترات سابقة مع كتير من الرؤساء اللي حكيونا عن الإنشاء دولة فلسطينية وحل الدولتين وإلى ما هنالك والسلام بين إسرائيل وما بين الفلسطينيين، ما حدا نجح، ما حدا نجح بالنهاية. القرار قرار إسرائيلي بيكون يعني بهيدا الموضوع. فكمل هيك يعني هيدي التمثيلية اللي عم بيفرجونا إياها، ممكن يعني لأن الرئيس الأمريكي الآن بين الحليف بمنطقة الشرق الأوسط الأقوى لإله هو إسرائيل، وما بين يعني أكيد الوضع بالداخل الأمريكي اللي هو عم بيكون وضع صعب من خلال استطلاعات الرأي، ومن خلال يعني حتى حزبه يلي كمان اليوم ما بدهم بقى الحرب لأنه رح تكون مكلفة، والحرب خوض الحرب مع إيران منه بالأمر السهل، منه أبدا بالأمر السهل، لأن اليوم إيران عندها حلفاء بالمنطقة، عندها الحوثيين باليمن، عندها حزب الله في لبنان، عندها بالعراق، فكمان اليوم عندها مضيق هرمز، عندها باب المندب، فعندها بعد أوراق شئنا ما بين بدك ولا ما بدك، ففي أوراق كتير مهمة لا تزال لدى إيران. هلأ فينا نقول أنه فيها الولايات المتحدة، خاصة أنه كمان ما لقيت الولايات المتحدة اليوم والرئيس الأمريكي تعاون من قبل حلفائه من الأوروبيين ولا من الناتو، فهني ما بدهم ينخرطوا في هذه الحرب لأنه بيعرفوا قدية تأثيراتها رح تكون كمان موجعة على إلهم. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم وأرأكم على الهواء على 02-96-53-00. إذا عدت انفجارات بمدينة جاسك جنوب البلاد، رجعت تجددت الانفجارات والاستهدافات الأمريكية على مدينة جاسك جنوب البلاد. مكملين مع رأيكم أيضا على موضوع بولين هانسن ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. اليوم بلشت الحملات الدعائية ودعوة للتمويل ودعوة كمان من قبل الطرفين لحتى يكون في دعم وتمويل لألون، ولكن كان الملفت بكلام رئيس الوزراء اللي عم بيقلل من شأن تنامي وصعود شعبية بولين هانسن بشكل كتير كبير، بيقول أنه هذه الأحزاب شعبوية، يعني ما هيك بتطلع وبترجع بتنخفض شعبيتها، فهل هيدا الكلام صحيح؟ هل فينا كذب استطلاعات الرأي؟ هل فينا كذب الوضع المعيشي والوضع الاقتصادي لوصل له البلد؟ فأكيد هيدا ما فيك تكذبه، فيك تكذب الشعبوية بس ما فيك تكذب هيدي الأزمات وهيدي الملفات يلي عم تطرحها بولين هانسن بشكل كتير كبير، كان بالنسبة لموضوع الهجرة، موضوع الإرهاب، موضوع الوضع المعيشي. فهون عم نشوف يعني اليوم زعيمة ون نيشن بولين هانسن اللي ردت على حملة جمع التبرعات اللي أطلقها حزب العمال بهدف الحد من نفوذ حزبه، بتقول حزب العمال يلي دعا مؤيدي للتبرع بمبلغ $27 أسترالي للمساعد بمواجهة يعني صعود ون نيشن بعد مؤشرات استطلاعات شافت تقدم كبير للحزب ببعض المناطق الانتخابية. أعلنت هانسن بإطلاق حملة دعائية مضادة بتشمل لوحات إعلانية وإعلانات تلفزيونية وإذاعية بتستهدف كمان دوائر انتخابية بيسيطر عليها حزب العمال بما في ذلك دائرة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. وسخرت من حملة التبرعات العملية أكدت أن حزبها بيسعى لجمع مليون دولار لدعم نشاطاته السياسية. اتهمت حكومة ألبانيزي بعدم الوفاء بعدد من وعودها الانتخابية واللي اعتبرت أن حالة الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية ارتفاع تكاليف المعيشة هي اللي زادت بزيادة التأييد لحزبها. أما ألبانيزي اللي كمان اليوم قلل من صعود أمي وحدة معتبرية أنه الأحزاب الشعبوية تشهد عادة فترات صعود وهبوط مع إقرار بوجود حالي من السخط الشعبي بيستفيد منه الخطاب المناهض للمؤسسة السياسية التقليدية. لا من زمان هيدي الأحزاب التقليدية هيدي بعد شوي رح تصير من الماضي أكثر من حزب الأحرار والائتلاف قدي بقي يعني مسيطر وحاكم وكانت شعبيته كتير كبيرة. هو كمان من الأحزاب التقليدية بس لنذكر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. الائتلاف هو من الأحزاب التقليدية اليوم لأنه ما كان واضح بسياسته شفنا التراجع الكبير اللي حصل الائتلاف وحزب العمال مش كتير بعيد عن حزب الأحرار اللي كان مستلم لسنوات وسنوات فهو كمان من الأحزاب التقليدية. فهل يرى هذا الأمر رئيس الوزراء ألبانيزي اليوم بيتهم بولين هانسن وحزب ون نيشن بالشعبوية؟ أنه كيف يعني شعبوية إذا عم تطرح موضوع الهجرة والإرهاب ومين بدك تجيب على هيدا البلد؟ فخلينا نسمع أنتوا آرائكم على 0296530. كيف تشوفوا هذه الاتهامات بين رئيس الوزراء ألبانيزي وأيضا زعيمة ون نيشن على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638؟
0: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية إعادة تمويل بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
5: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
6: 2ME Australia.
5: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعي مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو The Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله، وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس أنه الكنيسة انضربت كليا، راح على مغارة قرب مدينة طولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

عم تنقشها واللي عم تطالب فيها هي أمور هيك مثل يعني شعبوية. إيه شعبوية من الناحية أنه ما يطلبوا الشعب اليوم هو الحد من أعداد الهجرة المهاجرين، الحد من أعداد المهاجرين، ملف الهجرة يلي هو ملف كمان أدى إلى تفاقم الأزمة، خاصة أزمة السكن، وضع المستشفيات. كنا حكينا قبل شوي عن وضع المستشفيات يلي اليوم في مشكلة كتير كبيرة عنا هون بمستشفيات نيو ساوث ويلز، بالنقص الأسرة، بالناس يلي ناطرة. فمع هالأعداد الكبيرة يلي عم بتوصل لأستراليا واللي ارتفع عدد سكان أستراليا ل 28 مليون بالوقت يلي نحنا مش حاضرين، مش مستعدين للبنية التحتية، للسكن، للمستشفيات، للمدارس، كل هيدي مفروض أنت تكون مهيئ الأمورك قبل ما تروح لحتى تستقطب هالأعداد الكبيرة من المهاجرين. إذن الوضع المعيشي وغلاء المعيشي والهجرة والقريب أيضا، هودي ثلاث قضايا مسكتهم بولين هانسن وعم تروج لحملتها الانتخابية. طبعا اليوم مزاج المواطن بلاش يتغير، مزاج المواطن الأسترالي بلش يتغير، لأن كمان الوعود الانتخابية يلي أطلقها حزب العمال واللي جدد له يعني كمان يعني الانتخابات الثانية اللي أعطت نجاح لحزب العمال بشكل كتير كبير، هو نتيجة يعني أكيد ما نوعدوا فيه، نوعدوا ببناء المساكن اللي رح تاخد فترة طويلة من الوقت. بطبيعة الحال عندك الغلاء المعيشي يلي كرمالها بارتفاع الكهرباء يلي زادت أسعار الكهرباء كمان بشكل كتير كبير. هلأ غروا البعض أنه 100-200 دولار بيمشي الحال، أنه هذه مساعدات، ولكن يا ما في من المصالح عم تدفع فواتير عالية جدا، ويا ما في من المصالح يلي عم تقفل اليوم. فإذا اليوم في عنا أزمة هون بأستراليا. الحملة اللي أيدتها بولين هانسن حملة شرسة جدا هالمرة، خاصة إذا تعاونت مع حزب الأحرار يلي هني بحاجة لهذا التحالف. بصراحة هني بحاجة لهيدا التحالف، وبولين هانسن كمان بحاجة لحتى يكون كمان في حزب دعمها، لأنه لوحدها يمكن تكون الأمور صعبة لمواجهة حزب العمال اللي اليوم رغم أنه متراجع باستطلاعات الرأي، ولكن مثل ما عم تشوفوا كمان الحملة الانتخابية مبلشة على بكير وعلى وقع مرتفع جدا جدا جدا. رح نكون نحن وياكم مع آخر أهم الأخبار لليوم وتعليقاتكم. لكل اللي عنده أي مشاركة خليني أسمع منكم مستمعينا فيما يتعلق بالنسبة لهيدا التحدي اللي عم بيكون بين رئيس الوزراء ألبانيزي وون نيشن. هل برأيكم بولين هانسن هي عم تتبع السياسة الشعبوية؟ هل فعلا عم تتبع الشعبوية لتعزيز وضعها؟ أم هو فعلا اليوم الملفات اللي عم تطرحهم زعيمة ون نيشن عم بتكون ملفات محقة بده الشعب أنه يتم معالجتها ومتابعتها؟ نسمع رأيكم على 02-965-330. إذن ذهب يهبط حوالي 1% من المعاملات الفورية ل 4220.74 دولار للوئية، وهذا طبعا نحن هيدي الحرب اليوم على إيران هي بورصة، أبدا بورصة، بيساعد الرئيس الأمريكي بيعمله هيك صفقة صغيرة، بتلاقي أنه طلع سعر النفط، رجع قال أنه لا نحن لازم نروح لمفاوضات والمفاوضات جيدة وعندي أمل وبعد أسبوعين رح نعلن الانتصار، بتلاقي مخفضية الأسعار. يعني بين الهبوط والصعود اليوم عم يشتغلوا على البورصة بشكل كتير كبير. الشيء اللي صار بنهاية الأسبوع أدى إلى انخفاض كبير بالأسهم الأسواق اليوم، فهيدا الشيء اللي عم نشوف قديه عم تتأثر البورصة العالمية بالأحداث اللي عم بتصير بمنطقة الشرق الأوسط. عناوين بيرسي بنتبع نحن وياكم: الجيش الأمريكي يشن غارات على إيران ردا على إسقاط أباتشي، صور تحت القصر

0: 11 قتيل بعد انذار اسرائيلي بالاخلاق. كمان هيدا موضوع كتير مهم، هو منه موضوع، هو شرح اليوم الشي اللي عم بيصير على بعض المناطق في لبنان، اللي خاصة مدينة صور العريقة ومدينة صور التاريخية. صور اليوم عم تتعرض للقصف وعدد الضحايا اللي سقطوا على مدينة صور ومحيطة بجنوب لبنان ل 11 شخص بعد ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص، إصابة 9 آخرين بينهم سيدتين بغارة استهدفت منطقة الباص بقضاء صور. وأكدت الوزارة بأنه غارة سابقة استهدفت حي المساكن بالمدينة وأسفرت عن مقتل 3-8 لحتى يصير العدد 11 خلال يوم الثلاثة. للأسف كانت ليلة صعبة على مدينة صور. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توأمية أستراليا على 1638 AM. إذا هيدي مع آخر وأهم الأخبار. ترامب أسقط والأباتشي، فجاء الرد الأمريكي. أما بالنسبة للرد الإسرائيلي فكان عم بجرب يهدي الأجواء الرئيس الأمريكي، بس سقطت الأباتشي كان الرد سريع من قبل الجانب الأمريكي. ترامب للأي بي سي ومن بالرد بقوة، وهيدا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. متابع نحن وياكم مع جديد الإصدارات عبر توأمية أستراليا.
1: Just drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: سوا مكمل نحن وياكم لقائنا بالراديو تؤمية أستراليا 1638 مع تعليقاتكم على الهواء ومشاركتكم على مواضيع اليوم. وأيضا يعني كمان رح يكون لنا لقاء مع دكتور حمدي بولوس لمتابعة موضوع كتير مهم, خاصة موضوع المخدرات. كلنا نعرف أن موضوع المخدرات موضوع كتير كبير, مع إلقاء القبض على كميات كتير كبيرة عم بتتصدر لأستراليا, واللي طبعا عم بتعزز من العصابات المنظمة وخاصة اللي بيتعاطوا بتجارة المخدرات. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي, صباح الخير.
1: صباح النور كلود, صباح الخير جميع مستمعي تو امي. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا لك دكتور حمدي. بالنسبة لليوم العملية تهريب المخدرات اللي عم تنشط كمان العصابات المنظمة, ولكن كمان بنفس الوقت تعاطي الشباب للمخدرات اللي عم ترتفع بشكل كتير كبير اليوم, خاصة بين شباب يعني حتى المراهقين, من السيدات ومن الفتيات ومن الشباب. فشو تفسيرك يعني لهذه الحالة؟
1: هو الحقيقة بالنسبة للمخدرات هناك درجات steps, فنحن نعلم أن هناك المخدرات اللي ممكن يتقال عليها بسيطة, يسمح بكميات قليلة منها, مثل مثلا الماريوانا اللي هو الحشيش. طبعا من الممكن بأستراليا أن يكون بحوزة الفرد 1 جرام فقط من الماريوانا للاستعمال الشخصي, وليس في كل الولايات وليس بكل المناطق. لكن طبعا هناك ما هو أسوأ من الحشيش أو الماريوانا, وهو الأفيون أو الأوبيوم أو الكوكايين. طبعا هناك أيضا ممنوع طبعا تداوله, وإذا وجد بشخص مع شخص بحوزته أي كمية لابد أن هو يقع تحت طائلة القانون. الشيء الأصعب طبعا هو الهيروين. الهيروين أو الهيروين هو الانجكتابل فورم أوف دراجز, وده أخطر شيء, والسبب في هذا هو الأديكشن فروم ذا فيرست شوت. يعني الماريوانا بيحصل أديكشن, بس يعني إدمان بعد شوية, الكوكايين بعد couple of weeks من الاستعمال, لكن heroin injections that's it from the first shot you're addicted, your child is addicted to it. فطبعا الشيء الأغرب من هذا وذاك هو أن الجرعات الأولى من المخدرات تعرض على الإنسان, على أولادنا وأحفادنا مجاناً. أنا استغربت كتير. I learned that from people who are using them and then they go to a rehabilitation and they come back and go back to drugs. So when I asked them كيف, يعني how did it happen, they say we saw our friends in the street and they gave us the free shot. The free, what's the free shot? The first shot is always free to get addicted to it. شوف اللقم, شوف الكرافتي بيرسوناليتي اللي بيمارسها تجار المخدرات. فطبعا كل هذه أشياء لابد ان احنا نوعي بها أولادنا وأحفادنا. احنا بنفكر ان احنا بالArabic speaking culture والMiddle Eastern culture we are protected, we are conservative, we are decent, we are modest. All that is right. كل هذا مزبوط. But don't forget we are vulnerable and our children are exposed to the crafty attitude and maneuvers of drug dealers. فطبعا لابد ان احنا نوعيهم, لا تأخذ اي شيء مهما كان free of charge. Don't practice in any taking or injecting or smelling, حتى sniffling, بس يشم any substance you don't know what it is. Ask your parents, ask your teachers, ask your doctors, ask the nurse, ring us on 2ME and we will guide you where to go. We are not going to answer or treat every case. We are going to guide you where to go asking for help. كل هذه الأشياء لابد أن احنا نأخذها بموضع الحسبان. زيادة المخدرات في آخر 12 شهر بعد ما كملنا حتى 12 اللي هي السنة المالية end of this month، في آخر 11 شهر زادت بنسبة 60% بحسب البوليس الفيدرالي الأسترالي بأستراليا. 60% وليس 60% من المخدرات 60% زيادة، يعني أكتر من نص، لكن اللي تمسكوا فما بالك باللي ما تمسك من الحشيش والماريوانا والآيس والإكستاسي في صورة حبوب بيسموها البارتي بيل. البارتي بيلز اللي هو حبوب الحلوسة، حبوب السعادة، لا يوجد شيء اسمه حبوب سعادة، ما فيش. هم بيبيعوا الوهم للعالم، كما صدق فيهم قول المثل الحقيقي إن هم واعدين إياهم بالحرية وبالسعادة وهم تجار المخدرات أنفسهم عبيد الفساد. فطبعا لابد إن احنا نوعي أولادنا قبل بارتي، قبل كوكتيل. ممكن تشرب if you want to drink، أو مسموح لك في دينك إنك تشرب، اشرب من مصدر مسؤول. الكوك، إزازة الكوك أو الكان اوف كوك أو كان اوف سوفت درينك، غطي إيدك عليها. Don't let anyone put anything in it. Don't participate in any action unless you are aware of the consequences. طبعا بالآخر نختم ونقول إن قال النبي أشعياء منذ 3000 من الأعوام، وهذا بالتوراة المقدسة أصحاح 26، النبي أشعياء ابن أموس عندما قال: يا رب ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل. صاحب الرأي الممكن الستريت ديب روتد، ذو الرأي الذي لا يحيد يمينا، كلنا بنغلط، لكن ذو الرأي الممكن بسرعة يصلح نفسه. ذو الرأي الممكن الصائب الذي لا يسعى وراء الحلوسة والمخدرات والفانتسي والوهم، ذو الرأي الممكن يا رب أنت تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل. دعونا نقرأ هذه الآية لأولادنا وأحفادنا، وهي آية باللغة العربية الفصحى وموجودة على الإنترنت وبالتوراة المقدسة التي نعترف بها جميعا، ومن النبي أشعياء قبل الإسلام وقبل المسيحية. فدعونا نقرأ لهم تلك الآية ونقول لهم: خلي رأيكم ثابت ممكن، ما تخليش أي واحد يسيطر عليك أو deceive you or لوريو يخدك في الانسياق. أنا دايما بقول السمك الميت بيمشي مع الطيار، السمك الحي يعوم ويسبح عكس الطيار. فدعونا لا نسير وراء الطيار، ونعلم أولادنا ونقرأ لهم تلك الآية المنيرة أشعياء 26: ذو الرأي الممكن يا رب تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل.
0: شكرا لك دكتور حمدي بولوس. رح نتابع سوا لقائنا الصباحي مع بريك من بعد جولتنا الإخبارية. شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: وجهت اتهامات إلى مراهق على خلفية حادث مأساوي، وكان كان هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 15 عاما مع رفيقه على الجيت سكي في نهر جورجز ريفر في سيلفانيا، وقد وجهت إلى الفتى الآخر الذي يبلغ الآن 15 عاما تهم تتعلق بالملاحة الخطيرة وتشغيل مركبة مائية ترفيهية بإهمال تسبب في الوفاة. يسعد مطار ويسترن سيدني انترناشونال ايربورت لاستقبال أولى رحلاته التجارية في 25 من شهر أكتوبر المقبل. تشير أبحاث وطنية جديدة إلى أن أزمة غلاء المعيشة المستمرة تدفع العديد من الشباب إلى تغيير نظرتهم لامتلاك المنازل. ستغلق سلسلة متاجر باربيكيو جالور شهيرة 62 فرعا في أنحاء البلاد، مما سيؤدي إلى فقدان حوالي 500 وظيفة. وكانت الشركة تعمل على إتمام صفقة إنقاذ، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع المواردين. على الساحة السياسية الأسترالية، ردت زعيمة حزب بولين هاسن على حملة جمع تبرعات التي أطلقها حزب العمال الأسترالي بهدف الحد من تنامي نفوذ حزبها ون نيشن. مزيد من الأخبار.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت لمرة واحدة في أن تصبح مقدم رعاية؟ سواء كنت أعزباً أو متزوجاً، شاباً أو كبيراً في السن، تعمل بدوام كامل أو عاطل عن العمل، وتعيش في فيكتوريا وتريد أن تلعب دوراً في حياة طفل، فأنت مؤهل للبدء. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News. Mike Kermode with the top stories. The US says it's resumed its bombing of Iran. Earlier, US President Donald Trump said Iran shot down a military helicopter that was patrolling the Strait of Hormuz and vowed to respond. Iranian state media says the port city of Sirik and Keshem, an Iranian island in the strait, have been attacked. The US says the attacks are a proportional response to unjustified aggression, while Iran's foreign minister says Tehran will leave no attack or threat unanswered. Unrest in Northern Ireland continues after a savage knife attack in Belfast that's ignited anti-immigration sentiments across the UK. Police have arrested a 30-year-old man over the attack, described as a Sudanese national, who was granted refugee status in 2023. Protesters in Belfast have set fire to a bus, and anti-immigration protests have taken place in other UK cities, including London and Glasgow. Police and politicians are calling for calm. And the Federal Transport Minister says people should expect the fuel excise cuts to end as planned, despite the ongoing Middle East conflict. The halving of the fuel excise on petrol and diesel and the reduction of the heavy road user charge are due to conclude at the end of this month. Catherine King says the government will continue to try to minimise the impact high fuel prices are having across the system. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات على إيران ردا على إسقاط مروحية، وترامب يقول أن الرد كان ضروريا. وسط تصعيد إسرائيلي في صور وقرى الجنوب، الرئيس اللبناني يؤكد أن انسحاب إسرائيل يسقط مبررات بقاء السلاح خارج السلطة الشرعية.
10: والله أنا بقول يسلموا يسلموا يسلموا، ما بدنا حاجة، ضايل إلا نعيش بكرامة وبس.
9: من قلب غزة، تصاعد المطالب الشعبية لحركة حماس بتسليم سلاحها لإنقاذ ما تبقى من القطاع ووضع حد للمعاناة. اندلاع أعمال عنف في بلفاست بإيرلندا الشمالية، ودعوات لاحتجاجات مناهضة للهجرة بعد حادثة طعن.
11: سكاي نيوز عربية مع ماجد الفارسي.
9: أهلا بكم وحياكم الله.
12: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أن قواتها بدأت شن ضربات دفاعية ضد إيران. وقالت سنتكوم في بيان لها أن الضربات تأتي ردا على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الضربات تعد ردا متناسبا على العدوان الإيراني غير المبرر. وأفاد موقع إكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية حول مضيق هرمز. ويأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن هجوم على منطقة